0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف بمسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي: طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم وأم درمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالا وتضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشار توغوت إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجدي. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم سنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا ألف سلام ألف سلام يا رجال ألف سلام، أنا نحن ماشيين على الزراف وضربتنا مسيرة جماعة المتعبقين والله ويسين معدنية عوي والله ضربت العربية في جنبها.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامي الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وأعمال نهب وتخريب استهدفت سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعة الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبة كان واحد إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساته طرابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها طرابيز وفيها شاشة كبيرة، والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعنية بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة تشادية أنجمين ومدينة نيالة لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية إلى دارفور، كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عماله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دابنغا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور. وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني حين خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بتواريبهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي الناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما وعرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة ل ل ل ل للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراو ما بلقى التوارب الكافية، يعني ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب، وأشار في حديث لراديو دابنغا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت هنا دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده وحقيقة ما راع النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في. والله يعني يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص بناس مو بيجاي، بكرة ناس مو بيجاي، وجابتهم ياتوا ياتوا وكده، أنا متخوفين والله حقيقة، جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور أوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية، وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء. وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات، مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة، فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت دي راديو دبنجا:
6: والله الكهرباء جينا إحنا الأيام اللي فاتت إحنا طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانين منها, لكن اليومين دي الحمد لله استقر يعني في استقرار نسبي, لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلت والله العظيم, خصوصا إحنا خطنا ده خط المنارة أحسن, لكن أنا خطنا دي جاي من وين ذاته ما بعرف نهائي, الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل, هسه بالليل ذاتها ما قاعد تجي.
0: وأشار مواطنون إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية حيث بلغ سعر 4 أرغفة نحو 1000 جنيه, فيما وصل سعر كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا, قالوا أنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق قاعرة نارية بكثافة في كل الأحياء, يعني أنت بتفتكر أنه في اشتباك لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات, والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا, في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين, في سرقات يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا, لكن هم عبارة عن شماسة ساكت وبيجوا بتلبوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
0: أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان أن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد طول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي, مشيرا إلى عدم توفير التقاوي المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأهلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكفرة والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي إن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطالبت المنظمتان الإدارات الأهلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عندما يعني التفتوا إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم, الآن هم يعني يحاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى ماركة من غير مطرق, والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا, ويعني ما الذي يعني يجي بهم يذهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني.
0: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية, محددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوبي الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان, وتشمل الإجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيول أمطار تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الأحد الماضي. وأطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي, وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالا, زهراء محمود الحسن مراسلة إذاعية, ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة، رفضت لجنة المعلمين السودانيين قراراً

0: بالنقابة العامة لعمال التعليم، وأدعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاع والمطالبة بوقف أي خصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع من شأن طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحري والنزوح اللي تمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما في منطقة كرم البلد والبرقيق وارتجاج المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت سبقتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مرة بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل في فجوة بتاعت التعليم ما قدر إن هم يتلقوا تعليم بشكل كامل وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت انه يكون في جيل قاعد موجود في عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس دي فصول متقدمة شديد، ما مفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني نحن بنلقي إنه الفصل يعني إذا فوقه مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29 30 طالب هم عندهم مشاكل بتاع التأسيس بتاع قراءة بتاع كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان إحنا نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدراء بتاعين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين

0: الشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. فمن هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وإنه يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان، وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا لو جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الحروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
1: من هم وراء هذه المبادرة؟
0: طيب النساء اللي قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء يعني من المجتمع اللي هم يعني احنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في أخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة أطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذاك يعني بدأت المبادرة بتمثيل لنساء من المناطق، هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذاك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذاك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالنا. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي، اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام. ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها وبدينا في إنه إحنا نكون أو نأسس المبادرة دي.
1: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
0: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة، زي ما قلنا الفترة اللي فاتت كانت فترة بتاعت نزوح، كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما هم محتاجين للحاجة دي. لكن احنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضو جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية، ركزت على الجانب بتاع التأهيل نحن نكون جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاع بنيان وصيانات للمدارس ده. أثناء نحن ما كنا بنتين في العملية بتاعة التأهيل للمدارس دي، اكتشفنا إنه هم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، فامتداد للحاجة دي أو امتداد للفكرة دي والحاجات اللي التمسناها في المبادرة دي يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت إنه يلا نتعلم صح. بالإضافة لإننا يعني كبنات كنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكان عن إحنا وبمحل ما عن إحنا موجودين، وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق الثانية الموجودة يعني.
1: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
0: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة، لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة. نتعلم صح هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلقين بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إنه هو يستوعب الحاجة دي. كانت من هذه يعني الرسالة اللي احنا دارين نوصلها، إنه يعني إحنا إنه نتعلم أو التعليم ده هو حق لكل طفل، ويجب إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم لا صح.
1: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال، أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة للاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
0: طيب لما نقول مساحة آمنة، وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي؟ عشان حسينا بأنه أطفالنا في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد، وبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه هو التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقروا عمل وشنو يعني، بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة أو حاجة يعني مجدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في إنهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فاحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي ونلعب ويعني. وبعد ذاك تيجي المرحلة بتاعت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالأمان النفسي، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدروا إنهم هم يتعلموا، يعني حيكون الموضوع موضوع بتاع زي ما قاعدين نقول يعني في مثلا السوداني قراية مدق، يعني هيكون بس من أجل إرضاء يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتاع الربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه إحنا نتدخل ونعمل المبادرة دي إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم. يعني بتحس بيهم إنه هو جيل يعني ماشي إنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بيبقوا منشغلين يعني أكتر من إنهم هم يمشوا للمدرسة. الواحد داير يمشي الزراعة، داير يزرع البهايم، داير كده يعني. فشايف إنه هو ده الطريق الأكثر للحياة من إنه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة. يعني دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا أول خلتني إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
1: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
0: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعت الطفل. عندنا جرعة بتاعت التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة، بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة. يعني
1: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
0: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاعة تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل زي المثلث، يعني إذا أي ضلع من أضلاعه بيجا ما في فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بقينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة، يعني كأننا ما بننفخ في قربة مكدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، يعني المدرسة، المجتمع اللي احنا موجودين فيه. لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر. فلازم العملية تكون عملية شو عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة اللي احنا قاعدين نشوفه إنه هي الأسرة هي الشريك الأول، يعني وبدون موافقة الأم والأب يعني ما بيكون في استمرار، لأنه يعني هم الحاجة الأساسية يعني. فالطفل ده هو لازم هم يكون عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاعة التوعية للأمهات عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
1: كيف يتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
0: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفرها ونكون حريصين عليه إنه إحنا نوفرها، يعني هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه أي حاجة، فيه عملية بتاعت احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين، فوق سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام للجانب بتاع الحماية. وانت لما انتهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض ل أو بتكتشف إنه في أطفال كتار يتعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده، فبيكون في سرية تامة في الموضوع. دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال، وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي، وبنشتغل على الحاجة دي يعني فقدر الإمكان، يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دي، إنهم هم يقدروا يمارسوا فوقها لعبهم وراحتهم، في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
1: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
0: الفئات العمرية اللي استهدفت المبادرة من 6 سنوات إلى 12 سنة، ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم نقدر نأسسهم صح، عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو قدروا إنهم هم يتأسسوا.
1: بتحددوا الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
0: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة إحنا عملناها نسقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقة الأساس، اللي هي كانت بنين أو كانت بنات، مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكثر ناس دراية بيهم وأكثر ناس لصيقين بيهم، فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لنا، وبقينا احنا بنتابع معاهم، وبقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة، وبرضه في زيارات للمنازل، حتى الطفل بعد ما انهم هو يجينا يعني من المدرسة قاعد يكون في تقييم ليه، وعلى اساس انه يتم تحديد المستوى بتاعه، بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد انه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
1: طيب شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
0: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء، يعني أغلبية الأطفال ديل يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة في إنهم هم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذلك في عدم صيغة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا، كيف يشاركوا، وكيف يتكلموا في الفصل. يعني إحنا اشتغلنا على الجانب بتاع الصيغة ده، إحنا كيف نخلي الطالب إنه هو يصيغ في نفسه، هو مجرد ما يتعلم ويعرف إنه هو يقرأ ويكتب أكيد بعد ذاك حيصير في نفسه حيقدر إنه هو في الفصل يجاوب وكده، فدي من أكثر المشكلات يعني اللي واجهتنا صراحة. يعني الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة، قاعدين نشتغل معهم ببرامج تحت التعلم، يعني عن طريق القصص، البطاقات، عن طريق مسرح، بيشتغل معهم شغل بتاع مجموعات صغيرة كده. بعد ذلك بيركز على جانب بتاع المهارات في إنه كيف خطوة نبدأ نحفزه ونعلمه، ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير إنه يكون في أي ضغط عليه، فدي الحاجة اللي إحنا قاعدين نشتغل عليها. معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة أساسية في التعليم، باعتبار انه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في بالذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة أو في موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
1: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس؟ وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
0: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت. يعني دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا، يعني الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها. يعني في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي، يعني ممكن من خلاله إنه هو يتعلم. فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة، يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني. فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر، بسبب كلمة، بسبب أي حاجة، إنه هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان مارس عليه أي نوع من أنواع الضغط. فدي دي الإشكالية يعني. إضافة لإنه يعني الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيدو بتأثروا بيهم وكده يعني. فدي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
1: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو بتقدموا برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموا للأسر بشأن أطفالهم؟
0: أيوة، قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاثنين. يعني عندنا جلسات بتاع التوعية بشكل أسبوعي قاعدين نقدمها للأطفال، عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسده ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم. احنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على اي تنمر ممكن يتعرض له. دي كل حاجات او احنا قاعدين او اشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات اسبوعية قاعدة تتقدم للاطفال. حتى بالنسبة للامهات قاعدة تتم جلسات بتاعت نقاش بتاعت تحاور او حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الامهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعت الخطر وكيف يقدر يميز انه هو طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة او لا، وانه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعي قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
1: طيب، مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
0: الحالات النفسية اللي قاعد تمر علينا أو الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاع الدعم النفسي. بتكون في جلسات بتاعت مساحة بتاعت استماع، احنا كيف نستمع ليهم. قاعد تكون في جلسات بتاعت توعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم دير، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
1: هل لديكم شراكات أو جهات دعم عليكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
0: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي دعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة، إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة. لكن في إن شاء الله في مقترحات وفي الفترة الجاية إنه إحنا نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
1: الأستاذة منى مختار الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن الدايرين حاجة نأكله ما ينتي، أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
6: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
7: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحيكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026. حشود لقوات الدعم السريع في شمال وغرب كردفان، والقوات المسلحة تواصل القصف بالمسيرات. مجموعة محامية الطوارئ تكشف أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مركبتين مدنيتين في شمال كردفان. مجموعة محامية الطوارئ تقول أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين شمال غربي مدينة بارا. تحالف تأسيس ينتقد الصمت الدولي إذا هجمات القوات المسلحة على مناطق سيطرته، ويعلن استئناف الأعمال العدائية. قوى إعلان المبادئ تعتذر عن المشاركة في الاجتماع التشاوري في أديس أبابا المقرر انطلاقه يوم الجمعة. خبراء الأمم المتحدة يتهمون الدعم السريع باستخدام ممر جوي بين أنجمينا ونيالا لنقل مقاتلين ومعدات إلى دارفور. وزارة الطاقة تكشف عن عطل فني في الخط الناقل الكهرباء بين مروي وعطبرة أدى لانقطاع تيار الكهرباء في 3 ولايات. وفاة أحد المعدنين الأهليين إثر انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب هوشيب بالبحر الأحمر. تضرر 80 منزلا في معسكر أبو قدام بشرق تشاد بسبب الأمطار والرياح. سقوط عدد كبير من الخيام في معسكرات الصراف أبو النجا وأم قلجة بولاية القضارف بسبب الأمطار. توقيع اتفاق تحالف سياسي بين تحالف أحزاب وحركات شرق السودان وقوات الحبابي بولاية البحر الأحمر. منظمة التضامن المسيحي تقدم تقريرا مشتركا مع عدد من المنظمات إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن اضطهاد المسيحيين. مركزية مؤتمر الكنابي تكشف عن تجنيد 500 شاب من أبناء الكنابي في قوات درعة السودان. تعرض المحلات التجارية في السوق المحلي بالخرطوم لعمليات كسر وسرقة لبضائع. استئناف حظر التجوال الليلي في ولاية الخرطوم وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية في الساعة 11 مساء. السلطات الليبية تبحث مع السفير السوداني آليات الترحيل الطوعي والتنسيق الأمني. السفارة السودانية في مصر تشترط إبراز جواز السفر أو الوثيقة الإضطرارية للعودة الطوعية من مصر. المركز القومي لمكافحة الألقام يعلن أن إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب والذخائر غير المتفجرة في ولاية الخرطوم. وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في أنقرة ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. البنك الدولي يعلن أن تخصيص حزمة تمويل جديدة للسودان بقيمة 176 مليون دولار. اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر يرفض تصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية. ورشة في الخرطوم تكشف عن تضرر البنية التحتية للجامعات وإرباك تمويل وبرامج الدراسات العليا بسبب الحرب. الأمم المتحدة تعلن أن هولندا قدمت مساهماتها السنوية البالغة 18 مليون يورو للمساعدة في عمليات إنقاذ الحياة في السودان. السودان يتصدر الدول العربية بنسبة دين 169% بالمقارنة مع حجم الاقتصاد. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
8: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. في حلقة هذا اليوم نتابع الجهود المبذولة لمعالجة قضية تأثر التعليم في دارفور بالحرب التي تدور في البلاد، حيث برزت مبادرات تسعى إلى إعادة الأمل لآلاف التلاميذ الذين انقطعت دراستهم. وفي منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي افتتحت مدرسة للتعليم الإلكتروني بدعم من منظمة اليونيسيف، في خطوة تهدف إلى تمكين التلاميذ من مواصلة تعليمهم عبر وسائل حديثة تتجاوز تحديات الحرب. في الاحتفال بهذه المناسبة تحدث ممثل المنطقة الأستاذ محمد الفاتح، معبرا عن أهمية افتتاح هذه المدرسة بالنسبة لأبناء المنطقة وتطلعات المجتمع المحلي للقضاء على الأمية التي تسببت فيها الحرب.
10: فالذي أقوله في هذه السانحة بأن الأستاذة سيدة والأستاذة نوال وكل الذين عاملين في هذا المجال عليهم أن يعلموا يقينا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سيجدوننا عند حسن ظنهم، وسنبذل قصارى جهدنا، لأننا هذه بنعتبرها مؤسسة تعليمية وأبواب مشرعة ومفتوحة لكل من أراد أن ينهل منها، ليست لمجموعة وليست لأشخاص أبدا. وهذه نعمة وأنعم بها من نعمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق كذلك أبنائنا، هذه نعمة لابد أن تستشعروها وأن تعرفوا قيمتها، لأن الفرصة الآن اللي أنتوا حظيتوا بها دي في ناس آخرين غيركم بيتمنوا يحصلوا عليها، لابد أن تغتنموها أحسن اغتنام. كذلك نناشد كل المنظمات الذي تعمل في هذا المجال بأننا في السودان في أمس الحاجة إلى التعليم، لأننا نعلم يقينا بأن هذا المستنقع وهذه الدوامة التي وقعنا فيها كان الجهل عند فيها نسبة كبيرة. المخرج الواحد والرئيسي من أجل أن نخرج من هذا المستنقع بأن نعلم هؤلاء الصغار، لأن أمل السودان ومستقبل السودان كله يتمثل في هؤلاء الصغار.
9: كانت هذه كلمة ممثل منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي. أما مدير التعليم بالمحلية الأستاذ عيسى بكر فقد أشار إلى أن هذه المدرسة تمثل المدرسة الإلكترونية السابعة في المحلية، ويؤكد أهمية التوسع في هذا النموذج لضمان وصول التعليم إلى أكبر عدد من التلاميذ.
11: ونحن والله يعني شوفوا فخورين جدا أن نكونوا السنة دي يكون عندنا سبعة مركز في محلية الهبردي للتعليم الإلكتروني. ونحن عندنا أربع سنوات يعني ذي القاعدين برا ما قروا، وأسي كده حيوصلوا كده حيوصلوا لكن داري استمرار. طيب احنا أنا أسي بالذات كمدير تعليم أي ناس شدوا حيلهم وعشان العيال ديل وقت بعد ست شهور حيمشوا الفصول القدام، بدل يمشوا منكم محل تاني ما خلاص انت عندكم هنا يكون في مدرسة، يعني ممكن تكون في مدرسة عيال دين طوالي شنو يواصل فيها كويس. الشغلة دي بسيطة جدا، دار الناس يجتهدوا ويجون هناك، ونحن والله بنجيب معاكم. أنا جوري برد عندنا ثلاثة مراكز كويس، وبرا عندنا أربعة. نحن الثلاثة مراكز زين مصرين أنه لازم يعني الجوا لازم يكون في يعني العيال ديل بيتهوا كده يمشي طوال الفصول ساعة قراءة. ما نفكم حصوا ما نفكم لأنه مجهود. طيب المجهود ده لازم نحن نكلله باستمرارية ما وقف. ونبشركم أنه يا أخواننا السنة دي يعني حاجة دعم شديد جدا للمدارس، يعني من كتب لكراسات، واحتمال الثاني الزول ما يدفع قرش ذاته، احتمال نحن نكمل المرتبات جات للمعلمين وخلاص يبقى الا التعليم. هو التعليم الالكتروني ده بيحتاج الا كم في حاجه تسير بتاعته فدي حاجه سهله. فانا والله يعني شاكر لكم، ودي مجهودات انتوا عملتوها، واي زول بيجتهد بيلقى شنو؟ ايوه. ونحن شاكرين للاستاذه سيده، واي لحظه انتم مشيتوا للسيده دي طبعا ظلام متواضعه، ما زي الناس اللي ممكن واحد يتكبر عليه ولا كده. اطلبوا منها بتلقوا، لكن كم زول قاعد فينا في برد وما تحرك ما يبلقى.
9: وفي الختام نستمع الى مديره التعليم الالكتروني بولايه جنوب دارفور الاستاذه سيده احمد حامد، التي تحدثت عن فكره المشروع واهدافه ودوره في ضمان استمراريه التعليم الاطفال، ودعت الى ضروره المحافظه على الاجهزه التي تم توزيعها على التلاميذ.
12: التعليم الإلكتروني يا جماعة هو بيساعدنا على أساس إننا نمشي لقدام، لأنه نحن رجعنا كتير لورا. بناخذ 6 شهور والطالب بيتخرج بيمشي وين؟ بيمشي المدرسة الابتدائية. الزول اللي عمره 7 ل9 بدل يمشي سنة تانية بيمشي طوالي شنو؟ الصف الثالث. والزول اللي عمره 10 ل14 بيمشي 5 أو 6 وطوالي ماله بيمتحن. ده كله في 6 شهور بس، يعني السنوات دي كلها بيختصر علينا وبنمشي بسرعة. فعشان كده احنا دارين كل اللجنة وكل الناس كل المنطقة الهبج ده كله بمختلف مسمياتكم وحاجاتكم دارينكم تقيفوا خلف شنو؟ التعليم الإلكتروني. والتعليم الإلكتروني ده يا جماعة ما تقولوا حاجة سهلة، بجده مغيم جدا ويعني كبير جدا وغالي جدا. لو ان احنا قلنا نجيبه ذاتنا ما بنقدر شنو نجيبه، لكن الحمد لله وبدعم من اليونيسيف ومنظمة صدقات قدروا وفروا لنا شنو الأجهزة والطاقة والحاجات دي كلها وفروا علينا. فالمنظومة دي ما سهلة يا جماعة، إلا إحنا لازم شنو نحافظ عليها ونخليها في محل آمن. يمكن لو جابوها خدتها لنا فوق هنا المحل ده ضيق ماله ما بشيلها، لكن بخدتها لنا تحت في محل يكون في محل شمس كويس بتطلب مننا شنو نعمل لها زريبة عشان العيال ما يجي يطقعوها ولا الغنم يجي ينططوا بفوق عليها. وده مسؤولية منه، مسؤوليتنا كلنا ناس الهبجة، يعني تعمل لها زريبة كويسة كده عشان ما تتعرض لشنو للكسر ولا للتلف. برضو التاب ده التابلت الهسي قدام العيال ده عنده نظام بتاع تتبع ذكي، يعني الجهاز ده لو شاله من الغرفة دي مرقبلها القطية دي بحدد انه وين هو قاعد، بيحدد محله. عشان كده يا جماعة التاب ده عنده أصلا نشاط واحد، نشاط شنو تعليمي، ما جابوا عشان يعملوا بصور ولا عشان شنو يتكلموا به، بس نشاط تعليمي يكون جوا شنو شنطته وعيالنا يستفيدوا على مدى السنوات اللي احنا بنكون شغالين فيه. في مواد بيدرسوها فيه فوق عربي ورياضيات وعلوم وإنجليزي وحاسوب، وفي امتحانات جوا التاب ده، يعني كل ما يشتغل مادة بيدخل شنو امتحان. بعد نكمل 6 شهور دي عندنا دراسة بالكتاب، يعني الأستاذ بديهم بالكتاب بعد ذاك بديهم امتحانات، بتطلع لهم شنو نتائج زي حقة ناس الأساس، لكن هم عندهم شهادة تانية اسمها شهادة التكسير. شهادة شنو؟ التكسير. الشهادة دي لازم يوقع عليها شنو؟ مدير عام التربية أو وزير التربية ومكتب التعليم الإلكتروني الولائي ومحلية المحلية اللي تتبع لها اللي هي محلية شنو؟ رهيد البردي. الشهادة دي معتبرة، والأطفال دي لو حولهم أي مدرسة مفروض شنو؟ يقبلوهم في أي ظرف من الظروف يقبلوهم عشان يواصلوا شنو؟ تعليمهم.
9: شكرا الأستاذة سيدة أحمد حامد مديرة التعليم الإلكتروني بجنوب دارفور، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
8: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف بمسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي: طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم وأم درمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالا والضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشارت تقود إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجدي. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم سنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا أصل في سلام، ألف سلام يا رجال، ألف سلام. أنا نحن ماشيين على الزراف وضربتنا مسيرة جماعة المتعبقين، والله ويسين معدنية عوج، والله ضربت العربية في جنبه.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامي الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وعمال نهب وتخريب استهدفت سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعة الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبه كان واحد، إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساته، طرابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها طرابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق، استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعنية بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة التشادية أنجمين ومدينة نيالا لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية إلى دارفور، كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عماله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دابنغا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور، وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني هنا خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي الناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما وعرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة للنازحين عشان ما يلقوا التوارب كافية، على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلد التوارب الكافية، يعني ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب، وأشار في حديث لراديو دابنغا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت هنا دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده وحقيقة ما رأى النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في والله. يعني هنا يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص بناس مو بيجاي بكرة ناس مو بيجاي وجابتهم ياتو وكده، أنينا متخوفين والله حقيقة، جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور أوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية، وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء، وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة، فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت دي راديو دبنجا:
6: والله الكهرباء جينا إحنا الأيام اللي فاتت إحنا طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانين منها، لكن اليومين دي الحمد لله استقر يعني في استقرار نسبي، لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلت والله العظيم، خصوصا إحنا خطنا ده خط المنارة أحسن، لكن أنا خطنا دي جاي من وين ذاته ما بعرف نهائي. الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل، هسه بالليل ذاتها ما قاعد تجي.
0: وأشار مواطنون إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية حيث بلغ سير أربع أرغفة نحو 1000 جنيه، فيما وصل سير كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا، قالوا إنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق قعيرة نارية بكثافة في كل الأحياء، يعني أنت بتفتكر إنه في اشتباك لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات، والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا، في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين، في سرقات يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا، لكن هم عبارة عن شماسة ساكت وبيجوا بتلبوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
0: أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان أن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد طول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي، مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأهلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكبرى والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي إن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأهلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عندما يعني التفتوا إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الآن هم يعني يحاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى ماركة من غير مطرق، والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يذهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني.
0: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعيين التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية، مهددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوبي الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان، وتشمل إجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيول أمطار تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق دشاد يوم الأحد الماضي. وأطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي، وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالا، زهراء محمد الحسن مراسلة إذاعية، ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاب 3,000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل لصالح ما تعرف بالنقابة العامة لعمال التعليم. وأدعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاب والمطالبة بوقف أي قصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 29 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية التي أعدها لكم فريق راديو دبنجا. قوى إعلان المبادئ ترفض دعوة الخماسية للاجتماع في أديس أبابا.
3: وردت الدعوة

0: تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا.
1: استهداف دار المحامين في الأبيض بطائرة مسيرة تابعة للدعم السريع.
2: الضربة كانت كبيرة، من السقف بتاع الدار تم تدميره تماما.
1: العديد من ولايات السودان تشهد أمطار غزيرة، وأهل الدويم يشكون من سوء التصريف.
3: وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني المويه بتنزل بتملى المجرى.
1: مركزية الكنابي تستنكر تجنيد شباب وأطفال الكنابي للعمل ضمن قوات كيكل.
4: يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وأم الغرى.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
5: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني عدم المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه الآلية الخماسية بشأن السودان في أديس أبابا يوم 31 يوليو الجاري، معتبرة أن الدعوة تكرس مسارا يتجاوز إرادة السودانيين ويطيل أمد الحرب. نستمع للبيان الصادر بهذا الخصوص بصوت محمد عبد الرحمن الناير.
0: قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد. بيان صحفي بشأن دعوة الآلية الخماسية بما أسمته اجتماعا تشاوريا للتحضير للعملية السياسية 28 يوليو 2026. تلقت قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد بتاريخ 27 يوليو 2027 دعوة مؤرخة في 26 يوليو 2026 صادرة عن الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية، إيجاد، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، للمشاركة في اجتماع يعقد بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا يوم 31 يوليو 2026. وصف بأنه لقاء استكشافي لتشكيل اللجنة التحضيرية. وإزاء هذه الدعوة تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني الآتي: أولا، من حيث الشكل والإجراءات، وردت الدعوة موجهة إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا أو تنظيما قائما بذاته، وإنما إطار تنسيقي بين مكونات مختلفة من القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للحرب بما يشكل كتلة وازنة. وعليه فإن توجيه الدعوة بهذه الصفة يعكس قللا في تحديد الأطراف المدعوة وآلية التشاور، خاصة وأن الاجتماعات السابقة كانت توجه فيها الدعوات إلى التنظيمات والتحالفات الموقعة بصورة مستقلة رغم الإعلان عن قيام قوى إعلان المبادئ السوداني، بما يؤكد الطبيعة التنسيقية لهذا الإطار. ثانيا، سبق أن انعقد اجتماع بتاريخ 3 يونيو 2026، وقد قدمت قوى إعلان المبادئ بشأنه ملاحظات وتحفظات جوهرية تتعلق بتصميم العملية السياسية وإجراءاتها، وطالبت بعقد اجتماع لتقييم تلك التجربة ومعالجة أوجه القصور والانحرافات التي صاحبتها وإعادتها إلى مسارها الصحيح. رغم تكرار هذا الطلب بما في ذلك خلال فترة تواجد الآلية الخماسية في نيروبي يومي 20 و21 يوليو 2026، لم تتم الاستجابة له حتى الآن، الأمر الذي يجعل الانتقال إلى دعوات جديدة سابقا لأوانه قبل معالجة الاختلالات الأساسية التي عاقت المسار السابق. ثالثا، تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن أي عملية سياسية جادة يجب أن تفضي إلى وقف الحرب واستعادة النظام الدستوري وإقامة نظام ديمقراطي مستدام، ويجب أن تكون عملية سودانية الملكية والإرادة يتولى السودانيون من خلالها تحديد أطرافها وصياغة أجندتها ورسم مساراتها. رابعا، ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه. خامسا، عقب تلقي الدعوة عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا تشاوريا لمناقشة الموقف منها

0: انتهت إلى الاعتذار عن المشاركة في الاجتماع المزمع عقده في 31 يوليو 2026 باعتبار أن الدعوة بصيغتها الحالية لا تعالج القضايا الأساسية اللازمة لإطلاق عملية سياسية جادة شاملة شفافة وذات مصداقية. سادسا، تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إطلاق عملية سياسية حقيقية تتطلب مشاركة جميع القوى السياسية السودانية والمدنية وصاحبة المصلحة في إيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، مع التأكيد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التابعة له وواجهاتهما. تتولى هذه القوى عبر عملية تشاورية سودانية خالصة تشكيل لجنة تحضيرية للمهام الآتية: 1. تحديد أطراف العملية السياسية. 2. تحديد أجندة العملية السياسية. 3. الاتفاق على مكان وزمان انعقاد الاجتماعات. 4. تحديد دور المجتمعين الإقليمي والدولي بوصفهما مسهلين وداعمين مع ضمان الملكية السودانية الكاملة للعملية السياسية. 7. تجدد قوى إعلان المبادئ السوداني مطالبتها بعقد اجتماع مباشر مع الآلية الخماسية لمراجعة وتقييم التجربة السابقة ومناقشة الملاحظات التي سبق تقديمها ومعالجة أوجه الخلل قبل الشروع في أي ترتيبات أو دعوات جديدة. وتؤكد في الوقت ذاته إنها ستظل منفتحة على أي جهد سياسي جاد يلتزم بمبادئ الشمول والملكية الوطنية ووقف الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي بما يحقق سلاما عادلا ومستداما للشعب السوداني.
1: أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور في إطار خطة انتشار متزامنة تمت في النيل الأزرق والطينة. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
2: وكما نعلم أن القوات المسلحة السودانية قد انفتحت ميدانيا على قطاعات واسعة من ولاية شمال كردفان في حقبة اليومين الماضيين، 4 محاور هو محور مسيالة ومحور جبرة ومحور من الأبيض. قوات المشتركة بمدينة الأبيض استولت على مدينة بارة، وكذلك القرى حول مسيالة والقرى حول جبرة والقرى حول بارة، وذلك في إطار خطة للانفتاح. وأعتقد أنه هي خطط للانتشار المتزامن تمت في النيل الأزرق وتمت في محور الطينة، كذلك محور طريق الصادرات في شمال كردفان. أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أم درمان وتيسير الحركة، حركة البضائع حركة الناس وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرة الشيخ والمناطق الشمالية لولاية شمال كردفان. هذا الحراك هو حراك مخطط، تم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية. ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة التموضع الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
1: كشف المحامي عثمان صالح عن تعرض دار المحامين بمدينة الأبيض لدمار واسع إثر استهدافها بمسيرة تابعة للدعم السريع، مؤكدا أن الخسائر كبيرة ولم يتم حصرها حتى الآن.
3: طيب، بالنسبة للحدث الضربة اللي استهدفت دار المحامين، بقول انه كان في معارك ضارية ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع كان مسيطر على مناطق بارة ومقرفة ومسيالة جبرة الشيخ والمناطق الحواليه، كانوا مسيطر عليهم من فترة. يوم 25/7 في تحرك من القوات المسلحة باتجاه المناطق دي، واستطاعت القوات المسلحة بالمعارك استعادة السيطرة على كل المناطق اللي ذكرناها. وكردة فعل من قوات الدعم السريع انها استهدفت، الكلام ده كان يوم 25/7/2026، وكردة فعل من قوات الدعم السريع استهدفت مدينة الأبيض بمسيرات في صبيحة يوم 26 7/2026. الناس بتقول انه حوالي 8 مسيرات، واخرين بيقولوا انه العدد اكبر من اكثر من 8 مسيرات. الناس بيقولوا لحد 12 مسيره في ذلك الصباح، والضرب بدا الساعه 1 صباحا وانتهى الساعه 2 او 3 صباحا. يعني الناس كلهم كانوا نيام، الناس صحت على اصوات المسيرات وادخلت الروح في نفوس المواطنين قبل ما تصيب اي اتجاه او اي جهه. بالنسبه لدار المحامين نصيبه كان واحد احدى المسيرات، والمسيره دي ضربت دار المحامين واتلفتها تماما. دار المحامين مكونه من طابق او الدور الارضي، وفيه مكتبين باساساته، ترابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة. الصالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها ترابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها، من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات، وفي استراحة بكل برضو محتوياتها، وفي مكيفات وفي شاشات. الدار برضو ملحقة بها مسرح، المسرح ده في كراسي خاصة بالمسرح أكثر من 1200 كرسي، في كراسي بتاع دي كراسي بلاستيك ودي كراسي بتاع الجلوس برضو عدد مقدر من كراسي الجلوس. كل المسائل دي أصابت تلف كبير جدا لأنه الضربة كانت كبيرة من السقف بتاع الدار، تم تدميره تماما. الحيطان بتاعت الدار كل الحوائط تم فيها تلف، وتلف كبير. الأساسات سواء كراسي أو ترابيز أو دواليب تم إتلافها. طبعا توصيلات الكهرباء والمكيفات والمراوح تم تدميرها كلها تماما. عن الخسائر كبيرة جدا في دار المحامين. دارين نقول في المسألة دي إنه دار المحامين هي واحدة من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يفترض إنه ما تكون هدف. لأنه نقول لقوات الدعم السريع إنه ضربة دار المحامين ما بتضعف الوضع العسكري للقوات المسلحة، والتلف الحصر في دار المحامين ما بتتحمله القوات المسلحة، بتحمله المحامين الأبيض، وهم هم قاتلين ولا في ميدان القتال الآن. ودار المحامين دار مدنية ما تم استخدامها لأي عمل عسكري، وبعد الضرب الناس دي مش تصورت ووجدت في دار المحامين فقط أساسات دار المحامين، الترابيز والكراسي والدواليب والأساسات، ما لقوا أي سلاح ولا غيره. فيبقى استهداف العيان المدنية ممنوع بموجب القانون الدولي الإنساني. وبنقول إنه أطراف الحرب ملزمين بأنهم يتبعوا القانون الدولي الإنساني، لأنه في مبدئين إذا تم اتباعه ما يكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية. والخسائر دي بتتكلم عن أنه يجب التمييز بين الأعيان المدنية والتمييز ما بين الأهداف العسكرية، تمييز ما بين الأهداف العسكرية وما بين الأعيان المدنية، وتميز ما بين المدني منه والمقاتل منه. إذا اتبعوا الناس المبدأ ده ما بكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية. وإذا ادعى أي طرف من أطراف الحرب يقول إنه أنا إذا عايز استهدف عين أو هدف عسكري وممكن تكون في خسائر عرضية في المدنيين أو العيان المدنية، بنقول له إنه في نظرية تانية اسمها نظرية التناسب. كل ما كانت الخسائر المدنية اللي بتنتج عن الضربة بتاعتك دي أكبر من الميزة العسكرية اللي أنت بتنشدها، يبقى الهدف بتاعك ده غير مشروع ويفترض ما تقدم عليه. وإذا أقدمت عليه بتكون ارتكبت جريمة الحرب، ويجب أن تتحمل المسؤولية بتاعتك. وده بالضبط ما حصل في ضربة دار المحامين.
1: استنكرت كل من منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي عمليات التجنيد التي يخضع لها الشباب من سكان الكنابي وبينهم أطفال للعمل ضمن قوات درع السودان بقيادة كيكل. المزيد في حديث السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
4: طيب شكرا جزيلا الإخوة في راديو دبنجا. حقيقة يعني ما يحدث في الكنابي أمر قريب وأمر يعني يثير الجدل, يعني بدخول قوات سيئة السمى ما يسمى بقوات درع السودان التي درجة أن ترتكب الجرائم في حق الإنسان الكنابي في وسط السودان في الجزيرة في محليات الثمانية. للأسف الشديد في بعض من ضعاف النفوس من العمد الإدارات الأهلية في الكنابي الآن يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وأم الغرى وجزء من محلية جنوب الجزيرة, والآن يمكن دخلوا أكثر من يعني 600 إلى 700 شاب. وللأسف الشديد هؤلاء الشباب هنالك شباب قصر, يعني مفروض هؤلاء الشباب القصر مفروض يكون محلهم المدرسة, لكن يعني هذا هو سوءة الحرب التي أفرزت يعني أبشع صوره في السودان. للأسف الشديد هؤلاء المجرمين أبادوا الإنسان الكنابي, وعندما يعني التفتوا إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم. الآن هم يعني حاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى أمريكا من غير مطرق, والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا. ويعني ما الذي يعني يجي بهم يذهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني. وفي نفس الوقت المدعو كيكا للمجرم الآن الذي فرضت عقوبات في حقه من قبل الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية اللي أدانت للإبادات الجماعية والانتهاكات الجسيمة اللي ارتكبته قواته تجاه مجتمعات الكنابي, أنا بستغرب يعني هؤلاء العمد. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية الكنابي أطلقنا نداء يوم أمس يوم 27 الموافق 27 بأنهم هنالك يعني تجنيد, وهذا العمل عمل يعني غير إنساني وعمل يعني غير مقبول من قبل قوات ما يسمى بدرع السودان واللي يحاول تجنيد شباب الكنابي.
1: بعد نجاح عملية جلوس طلاب الشهادة السودانية في مناطق حكومة التأسيس في يونيو الماضي, أصبح سلطة التأسيس أمام أمر واقع وهو ضرورة إعداد مقاعد جامعية تستوعب الطلاب الناجحين, الأمر الذي أدى لمبادرة ونفرة لتأهيل الجامعات في جنوب وغرب دارفور. حول هذه المبادرة نستمع أولا لحديث المهندس النور علي رئيس اللجنة العليا لنفرة إعادة الصيانة.
5: نحن في النفرة الشعبية لإعادة إعمار وتأهيل وصيانة جامعة نيالة وضعنا خطة لإعادة الإعمار والتأهيل والصيانة. الخطة برضو توضعت لها مراحل تاع التنفيذ, والرؤية الأساسية بالنسبة للمبادرة هي استعادة جامعة نيالة لمنارات العلمية والتنويرية وتحويل عملية الإعمار إلى نموذج للتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. طيب المراحل تحت الخطة, المرحلة الأولى هي نظافة الجامعة, نظافة شاملة من مخلفات الحرب ومخلفات يعني الأوساخ الفرضات البيئة والظروف في طيلة الأربع سنين, مرحلة أولى مرحلة نظافة. المرحلة الثانية هي حصر وتقييم الأضرار الإنشائية التقنية والمكتبية بدقة, يعني الأضرار اللي حصلت في الجامعة يتم حصرها عبر مهندسين في لجنة هندسية هي بتقوم بالحصر والتقييم, مع المعذرة برضو اللجنة الأولى بتاعت في لجنة بتاعت إصحاح البيئة هي المعنية بالنظافة, بعد طوالي في لجنة الحصر والتقييم، لجنة الهندسية، في لجنة برضو مالية بتدير الشأن المال وإشراك المجتمع المحلي. النفرة نفرة شعبية يعني من الدرجة الأولى، دعم حقها من الشعب، مساهمة من الشعب. يعني توزعت لجان الآن في لجنة، في لجنة بتاعت إصحاح بيئة، ولجنة بتاعت حصر أو لجنة فنية من المهندسين، ولجنة مالية. في يعني تقريبا 7 لجان.
1: وكذلك وفي نفس السياق نستمع لرئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور السيد التجاني كرشوم.
6: في إطار استقرار العملية التعليمية وخاصة في المرحلة الجامعية، وبعد حرمان أبناء وناد دارفور ل3 سنة من حقهم في التعليم، وأيضا بعد العمل الكبير اللي قامت به حكومة تأسيس لإيجاد فرصة لأبناء وبنات الحامش لامتحانات الشهادة السودانية، ومعلوم برضو بعد الامتحانات ستكون في النتيجة، وبعد إعلان النتيجة معروف أنه كل الناجحين يعني محتاجين لمقعد، يا يعني مقاعد في الجامعات. وده بيتطلب برضو التفكير في وقت مبكر في مسألة صيانة وتأهيل الجامعات، مع العلم في أنه الجامعات في دارفور وكردفان وفي كل الولايات شهدت حرب، تعرضت صراحة لدمار كبير، تعرضت لتخريب كبير، من ضمنهم صراحة جامعة الجنينة. ده دفعنا في أننا إحنا نعلن مبادرة سميناها يعني جامعتنا مستقبلنا، وهي عبارة عن نفرة كبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة حتى تكون جاهزة لاستيعاب كل الناجحين من أبناء وبنات غرب دارفور، بل من أبناء وبنات السودان بشكل عام. الآن تنفيذا لهذه المبادرة اللي احنا أطلقناها بعد يعني انتهاء امتحانات الشهادة السودانية، شكلنا لجنة سميناها اللجنة العليا لصيانة التأهيل جامعة الجنينة. بعدها برضو اتشكلت يعني انبثقت لجان متخصصة، في لجنة مالية، في لجنة فنية متعلقة بالشغل الهندسي، في لجنة بتاع التعبية واستنفار المجتمع للمساهمة، في لجنة إعلامية. واللجان دي الآن ممكن يكون عكفت في إطار وضع خططة عشان بعد ذاك إحنا نبدأ يعني بالتنفيذ النفرة دي على أرض الواقع. ومعروف أن الجامعات دي يعني بتحتاج لمباني، معروف الجامعات دي بتحتاج في بعض المواقع بتحتاج للصيانات، محتاجة لإجلاس، محتاجة لمكتبات ومعامل، لكل احتياجات الآن محتاجة جامعة الجنينة بل كل الجامعات. والآن صراحة مجتمعنا مهيئ بشكل كبير جدا بكل قطاعاته للمساهمة والدعم يعني لصيانة تأهيل جامعة الجنينة، وإحنا بإذن الله ماضيين في هذا الهدف لقناعتنا التامة أن ثروتنا الحقيقية هم أبنائنا وبناتنا، ولقناعتنا التامة فأنه بالتعليم ممكن ننهض، ولقناعتنا التامة أنه بالتعليم ممكن نتقدم، وبالتعليم ممكن نحارب الجهل ونحارب الأمية، وهي سبب يعني في كثير من مشاكل السودان.
1: شهدت ولايات سودانية عدة فجر يوم الثلاثاء هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة، صاحبتها في بعض المناطق رياح وعواصف ترابية وتسببت في دمار وفي تجمعات واسعة للمياه، كما حدث في مدينة الدويم التي تحدث لنا أحد سكانها حول تراكم المياه.
7: شهدت الدويم أول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني كانت مطرة الصباح فجر اليوم كانت المطرة الأولى من حيث الغزارة. يعني مطرة هطلت حوالي الساعة 4 صباحا استمرت لغاية الساعة 8 صباحا، سبقتها رياح عاتية، رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار ومن ثم هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا، أصبحت المدينة فجر صباح اليوم وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية جنب المدارس، جنب المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني وده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه، يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري لكن المجاري ما بتصرف، يعني الموية بتنزل بتملى المجرى. يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري، وده بعود لأنه التعدي على الميادين، على الطرقات، على الميادين، على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين، يعني الميادين في بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة، وده ما هو الخريف بالمناسبة إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه، والمياه الخريف 3 4 5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطر تهطل يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس او امتصاص التربة، لكن كون انه المويه الامطار تهطل وتلقى مجرى او مجرى مياه ليها تمرق الى المصارف الرئيسيه من الفرعيه للرئيسيه لغايه ما تمشي البحر تمشي نيل الابيض، فدي الحاجه دي ما في، يعني اصبحت الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة. يعني
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد، لكم تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
8: راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
9: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحيكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجة اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026. حشود لقوات الدعم السريع في شمال وغرب كردفان، والقوات المسلحة تواصل القصف بالمسيرات. مجموعة محامية الطوارئ تكشف أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مركبتين مدنيتين في شمال كردفان. مجموعة محامية الطوارئ تقول أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين شمال غربي مدينة بارا. تحالف تأسيس ينتقد الصمت الدولي إذا هجمات القوات المسلحة على مناطق سيطرته ويعلن استئناف الأعمال العدائية. قوى إعلان المبادئ تعتذر عن المشاركة في الاجتماع التشاوري في أديس أبابا المقرر انطلاقه يوم الجمعة. خبراء الأمم المتحدة يتهمون الدعم السريع باستخدام ممر جوي بين أنجمينا ونيالا لنقل مقاتلين ومعدات إلى دارفور. وزارة الطاقة تكشف عن عطل فني في الخط الناقل الكهرباء بين مروي وعطبرة أدى لانقطاع تيار الكهرباء في 3 ولايات. وفاة أحد المعدنين الأهليين إثر انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب هوشيب بالبحر الأحمر. تضرر 80 منزلا في معسكر أبو قدام بشرق تشاد بسبب الأمطار والرياح. سقوط عدد كبير من الخيام في معسكرات الصراف أبو النجا وأم قلجة بولاية القضارف بسبب الأمطار. توقيع اتفاق تحالف سياسي بين تحالف أحزاب وحركات شرق السودان وقوات الحبابي بولاية البحر الأحمر. منظمة التضامن المسيحي تقدم تقريرا مشتركا مع عدد من المنظمات إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن اضطهاد المسيحيين. مركزية مؤتمر الكنابي تكشف عن تجنيد 500 شاب من أبناء الكنابي في قوات درعة السودان. تعرض المحلات التجارية في السوق المحلي بالخرطوم لعمليات كسر وسرقة لبضائع. استئناف حظر التجوال الليلي في ولاية الخرطوم وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية في الساعة 11 مساء. السلطات الليبية تبحث مع السفير السوداني آليات الترحيل الطوعي والتنسيق الأمني. السفارة السودانية في مصر تشترط إبراز جواز السفر أو الوثيقة الاضطرارية للعودة الطوعية من مصر. الماء المركز القومي لمكافحة الألقام يعلن أن إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب والذخائر غير المتفجرة في ولاية الخرطوم. وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في أنقرة ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. البنك الدولي يعلن أن تخصيص حزمة تمويل جديدة للسودان بقيمة 176 مليون دولار. اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر يرفض تصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية. ورشة في الخرطوم تكشف عن تضرر البنية التحتية للجامعات وإرباك تمويل وبرامج الدراسات العليا بسبب الحرب. الأمم المتحدة تعلن أن هولندا قدمت مساهماتها السنوية البالغة 18 مليون يورو للمساعدة في عمليات إنقاذ الحياة في السودان. السودان يتصدر الدول العربية بنسبة دين 169% بالمقارنة مع حجم الاقتصاد. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
8: راديو دبنجا، راديو
10: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
12: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريق والدخن ذاته صرحوه صرح كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
11: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
12: لا لا أنا ما بدون في المدينة دا تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
11: نعم
12: المجلة دا أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلة لحد الدبب، من المجلة هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
11: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
12: أنا أستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
11: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
12: والله غالية، يعني هو عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب13,000 الملوخ عندك الدخن طبعا برضو ب13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوخ ملوت الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000
13: نعم.
12: فده شغل الناس ما زين، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
13: وطيب
12: دارين المزيد، المزيد لو في أي منط حاجة بتناس شو يكون في مناسبة كذا عشان الناس تزرع ويكون مثلا إنه الناس ما تتعب شديد.
13: طيب اعتمدت على الطريقة التقليدية إنه ناس يعني مثلا تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
12: والله يا أستاذ عندنا المحاريت، وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع، لكن المحراط غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية وعشرين ألف، المخمص حارتونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجروا لك بمية وعشرين.
13: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
12: نعم جراري جراري جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمضمض شبيب ومقاتلة.
13: أوكي. نعم.
12: لكن يعني ما بتنط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
13: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
12: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان، عندنا لجان بتعزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيبه بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
13: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
12: نعم هتتوقع انتاجيه 100% يعني مش 200% ولا تأكيدا 100% لأن الناقة كلها حرثت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام، يعني نحن نتوقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
13: نعم. وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
12: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني التبسجي بيرموا حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا، يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونصف مناطق، الآن الملوى لقيت بخمستاشر ألف، 15,000 الآن أنا كلامي معك ده 15,000، فما في مراقبة، رغابة ما في، ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص، المواطن ده عايش على بركة الله.
13: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
12: نعم هو ده الحاصل، الان في البلد دي بالذات يعني المجلب.
13: وطيب
12: الرغابة ما في، رغابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه انه التجار يعني الليلة ده من اربع من الشوال مثلا لسبعين الف بقي لتلتمية وستين تلتمية وسبعين، يعني ماشي ساكت بس ماشي ساكت، والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين هو اللي بيأكلوا، يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله ده كلام أنا بقوله بإذن رب العالمين.
13: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
12: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات، نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب وتجيب للناس التراوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مراديد لأن في طير بيجي في الدرد ده بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم أن احنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بل المزارع ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في زول جانا ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
11: مستمعينا الاعزاء ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف بمسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي: طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم وأم درمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاوف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالا، وتضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشار توجد إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجدي. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم سنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا أصل في سلام ألف سلام يا رجال، ألف سلام. أنا من حماسين على الزراف وضربتنا مسيرة، جماعة متعوقين والله، كويسين معدنية عوج والله، ضربت العربية في جنبها.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامي الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وأعمال نهب وتخريب استهدفت سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعة الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبه كان واحد إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساته، طرابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها طرابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق، استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعني بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة تشادية أنجمين ومدينة نيالة لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية إلى دارفور. كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عماله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دابنغا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور. وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني حين خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما وعرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراو ما بلقى التوارب الكافية. يعني ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب. وأشار في حديث لراديو دابنغا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت الهناية دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما رعى النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في والله. يعني هنا يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص بنسمه بيجاي بكرة، نسمه بيجاي وجابتهم ياتو ياتو وكده، أنا متخوفين والله حقيقة. جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية. وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء. وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات، مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة، فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت لراديو دبنجا:
6: والله الكهرباء جنح الأيام اللي فاتت، نحن طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانين منها، لكن اليومين دي الحمد لله استقر يعني في استقرار نسبي، لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلد والله العظيم، خصوصا نحن خطنا ده خط المنارة أحسن، لكن أنا خطنا ده جاي من وين ذاته ما بعرف نهائي. الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل، هسي بالليل ذاتها ما قاعد تجي.
0: وأشار مواطنو إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث بلغ سعر 4 أرغفة نحو 1000 جنيه، فيما وصل سعر كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني، اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا، قالوا إنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق قاعدة نارية بكثافة في كل الأحياء، يعني أنت بتفتكر إنه في اشتباك، لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات، والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا. في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين، في سرقات، يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا، لكن هم عبارة عن شماسة ساكت، وبيجوا بيتلقوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
0: عرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان عن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد هطول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي، مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأهلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكفرة والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي إن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأهلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عندما يعني التفتوا إلى إلى إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الآن هم يعني يحاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى ماركة من غير مطرق، والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل المربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يسحبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني.
0: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية، محددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوبي الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان، وتشمل الإجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيول أمطار تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق دشاد يوم الأحد الماضي. وأطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي، وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالا، زهراء محمود الحسن مراسلة إذاعية، ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاب 3,000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل لصالح ما تعرف بالنقابة العامة لعمال التعليم. وأدعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاب والمطالبة بوقف أي خصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع من شأن طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحرية والنزوح اللي تمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما وفي منطقة كرم البلد والبرقيق وارتقاش المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت سبقتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مر بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل فيه فجوة بتاعت التعليم ما قدر إنهم يتلقى تعليم بشكل كامل وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود فيه عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس دي فصول متقدمة شديد، ما مفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني نحن بنلقي إنه الفصل يعني إذا فوق مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29 30 طالب هم عندهم مشاكل بتاع التأسيس بتاع قراءة وبتاع كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان إحنا نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدربين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. فمن هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان، وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا لو جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الهروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
1: من هم وراء هذه المبادرة؟
2: طيب النساء قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء يعني من المجتمع اللي هم يعني إحنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في أخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة أطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذلك يعني بدأت المبادرة بتمثيل النساء من المناطق هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذلك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذلك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي

0: وكيف نحن نرتب حالنا. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي، اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام. ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها، وبدينا في إنه إحنا نكون أو نأسس المبادرة دي.
1: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
0: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة. زي ما قلنا الفترة اللي فاتت كانت فترة بتاعت نزوح، كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما هم محتاجين للحاجة دي. لكن إحنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضو جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية. ركزت على الجانب بتاع التأهيل اللي نحن كنا جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاعة بنيان وصيانات للمدارس ده. أثناء نحن ما كنا بنتين في العملية بتاعة التأهيل للمدارس دي، اكتشفنا إنهم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، في امتداد للحاجة دي أو امتداد للفكرة دي والحاجات اللي التمسناها في المبادرة دي. يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت إنه يلا نتعلم صح، بالإضافة لإننا يعني كبنات وكنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكان عن إحنا وبمحل ما إحنا موجودين، وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق الثانية الموجودة. يعني
1: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
0: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة، لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة. نتعلم صح هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلقين بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إنه هو إنه يستوعب الحاجة دي. كانت من هذه يعني الرسالة اللي إحنا دارين نوصلها، إنه إحنا إنه نتعلم أو التعليم ده هو حق لكل طفل، ويجب إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم. لا صح،
1: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال، أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
0: طيب لما نقول مساحة آمنة، وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي؟ عشان حسينا بأنه أطفالنا في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد، وبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه هو التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقرو عمل وشنو. يعني بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة أو حاجة يعني مجدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في إنهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد، في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فاحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها، ويلعبوا ونحكي ونلعب ويعني. وبعد ذاك تيجي المرحلة بتاعت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالأمان النفسي، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدروا إنهم هم يتعلموا. يعني هيكون الموضوع موضوع بتاع زي ما قاعدين نقول يعني في مثلا السوداني قراية مدق، يعني هيكون بس من أجل إرضاء يا يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتاع الربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه إحنا نتدخل ونعمل المبادرة دي، إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم. يعني بتحس بيهم إنه هو جيل يعني ماشي، إنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بقوا منشغلين يعني أكتر من إنهم هم يمشوا للمدرسة. الواحد داير يمشي الزراعة، داير يزرع البهايم، داير كده يعني. فشايف إنه هو ده الطريق الأقصر للحياة، من إنه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة. يعني دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا، واللي خلتني إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
1: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
0: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعت الطفل. عندنا جرعة بتاعت التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة، بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة. يعني
1: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
0: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاع تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل، زي المثلث يعني إذا أي ضلع من أضلاعه بقى ما في فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة، يعني كأننا ما بننفخ في قربة مقدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، يعني المدرسة، المجتمع اللي احنا موجودين فيه. لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر، فلازم العملية تكون عملية شو عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة اللي احنا قاعدين نشوفه إنه هي الأسرة هي الشريك الأول، يعني وبدون موافقة الأم والأب يعني ما بيكون في استمرار، لأنه يعني هم الحاجة الأساسية يعني. فالطفل ده هو لازم هم يكون عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاع التوعية للأمهات عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
1: كيف يتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
0: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفرها وبنكون حريصين عليه إنه إحنا نوفرها، يعني هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه أي حاجة، فيه عملية بتاعت احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين، فيه سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام للجانب بتاع الحماية. وانت لما انتهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض أو بتكتشف إنه في أطفال كتار يتعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده، فبيكون في سرية تامة في الموضوع. دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال، وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي، وبنشتغل على الحاجة دي يعني. فقدر الإمكان يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دي، إنهم هم يقدروا يمارسوا فوقها لعبهم وراحتهم، في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
1: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
0: الفئات العمرية اللي استهدفتها المبادرة من 6 سنوات إلى 12 سنة، ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم هم نقدر نأسسهم صح، عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو قدروا إنهم هم يتأسسوا.
1: بتحدد الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
0: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة إحنا عملناها نسقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقت الأساس، اللي هي كانت بنين أو كانت بنات، مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكثر ناس دراية بيهم وأكثر ناس لصيقين بيهم، فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لينا، وبقينا احنا بنتابع معاهم وبقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة، وبرضه في زيارات للمنازل، حتى الطفل بعد ما انهم هو يجينا يعني من المدرسة قاعد يكون في تقييم ليه، وعلى اساس انه يتم تحديد المستوى بتاعه، بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد انه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
1: طيب شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
0: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء، يعني أغلبية الأطفال ديل يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة في إنهم هم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذاك في عدم صيغة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا كيف يشاركوا وكيف يتكلموا في الفصل، يعني إحنا اشتغلنا على الجانب بتاع الصيغة ده، إحنا كيف نخلي الطالب إنه هو يصيغ في نفسه، هو مجرد ما يتعلم ويعرف إنه هو يقرأ ويكتب أكيد بعد ذاك هيثق في نفسه، هيقدر إنه هو في الفصل يجاوب وكده، فدي من أكثر المشكلات يعني اللي واجهتنا صراحة. يعني الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة، قاعدين نشتغل معاهم ببرامج تحت التعلم يعني عن طريق القصص البطاقات عن طريق مسرح، بشتغل معاهم شغل بتاع مجموعات صغيرة صغيرة كده، بعد ذاك بيركز على جانب بتاع المهارات في إنه كيف خطوة خطوة نبدأ نحفزه ونعلمه ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير إنه يكون في أي ضغط عليه، فدي الحاجة اللي إحنا قاعدين نشتغل عليها. معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة أساسية في التعليم، باعتبار إنه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في الذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
1: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس، وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
0: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت، يعني دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا، يعني الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها يعني، في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي يعني ممكن من خلاله إنه هو يتعلم، فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني، فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجات دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر، بسبب كلمة، بسبب أي حاجة، إن هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان مارس عليه أي نوع من أنواع الضغط. فدي دي الإشكالية يعني. إضافة لإنه يعني الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيبدوا بيتأثروا بيهم وكده يعني. فدي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
1: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو اللي بتقدموه برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموه للأسر بشأن أطفالهم؟
0: أيوة، قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاثنين. عندنا جلسات بتاعة توعية بشكل أسبوعي قاعدين نقدمها للأطفال، عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسد ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم، ان احنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على اي تنمر ممكن يتعرض له. دي كل حاجات او ان احنا قاعدين او اشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات اسبوعية قاعدة تتقدم للاطفال. حتى بالنسبة للامهات قاعدة تتم جلسات بتاع نقاش بتاع تحاور او حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الامهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاع الخطر وكيف يقدر يميز انه طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة او لا، وانه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعية قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
1: طيب مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
0: الحالات النفسية اللي قاعد تمر علينا والأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاع الدعم النفسي، بيكون في جلسات بتاع مساحة بتاع استماع احنا كيف نستمع ليهم، قاعد تكون في جلسات بتاع توعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم دير، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
1: هل لديكم شراكات أو جهات دعم عليكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
0: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي داعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة، إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة. لكن في إن شاء الله في مقترحات في الفترة الجاية إنه إحنا نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
1: الأستاذة منى مختار الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء. راديو دبي
2: الديوان. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع الأستاذ مجاهد علي حسن الخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات. أستاذ، يعني وقفنا نحن في أنه القضية بتاعت التعاون ومشاكل الحركة التعاونية في السودان يعني بتحتاج إلى شفافية وإلى مساءلة وكده كده، يتكلم لنا عن الحوكمة في داخل الجمعيات التعاونية، كيف السبيل إليها؟
3: طيب القانون بنظم الحوكمة داخل الجمعيات التعاونية كيف؟ أول حاجة لما تطرح الفكرة دين بقول عليهم المؤسسين، بيطرحوا الفكره على المجتمع اللي هم عايشين فيه، ونحن عايزين نكون جمعيه تعاونيه. طيب الجمعيه التعاونيه دي هتتكون كيف؟ الجمعيه التعاونيه دي عندها اسس في القانون، بتتكون على اساس بيكون في اجتماع اول بيسموه الاجتماع التاسيسي، بعد ما يستوفوا العدد المطلوب لتكوين الجمعيه التعاونيه، بيجيبوا انضاض بتاعت ناس والتزام باسهم، يقول والله احنا راس مالنا ده دايرين نعمل راس مال مليون، راس المال المليون ده مثلا هنقسمه على 1000 سهم، قيمه السهم 1000، لكن القانون بيمنع انه تتعدى الاسهم بتاعتك 5% من اجمالي الاسهم. ليه؟ عشان ما يكون في سيطره اداريه على الجمعيه التعاونيه. فبالتالي انت كده حكمت انه الجمعيه التعاونيه دي لما يتم انشاء ما يكون فيها سيطره، من ما واحد ممكن يجي يقول لك انا دار اشتري 500 سهم، لو اشتري 500 سهم بيسيطر على القرار بتاع الجمعيه التعاونيه. طيب خلاص هم وقعوا ويشتري كل واحد العدد اللي دار يشتريه، ده بيمثل الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه بتنتخب ناس مؤقتين بيكملوا اجراءات التسجيل وبيودعوا راس مال الجمعيه زمان في حاجه اسمها بنك التعاون. التعاون ده كان عنده بنك ملكه عديد، اللي هو ده دخل فيه، وبعدين نجي في موضوع الفساد وما الفساد ده، دخل فيه الحاج عبد المنان وتم سرقته ويتحول لانه بقى البنك التنميه التعاوني الاسلامي، وبعد ذلك بقى بنك النيل، وبقى بيمتلك فيه 75% بعد ما بقى مملوك للجمعيات التعاونيه. كيف اتنقلت الحكايه دي؟ الملف ده كان ملف كبير جدا امام القانون، لكن طبعا الانقلاب وقف الاجراءات بتاعت الحكايه دي. لكن في النهايه هم بيمشوا بيودعوا في البنك التعاوني ده، ودعوا راس المال، بيجيبوا الاوراق بيجوا للمسجل الجمعيات التعاونيه اللي هو ده المسؤول من تطبيق قانون التعاون اللي تابع لوزاره التجاره، بسموه مسجل الجمعيات التعاونيه. استوفوا كل الشروط، بيمشي معاهم مندوب بيديهم حاجه اسمها تدريب عن قانون الجمعيات التعاونيه ومبادئ الجمعيات التعاونيه للجمعيه العموميه، وبعد ذلك بيحضر انتخاب مجلس الاداره. مجلس الاداره فيه 3 ضباط، الضابط الاول الرئيس، بعد ذاك السكرتير العام، وبعد ذاك السكرتير المالي. لكن خلال التكوين ده بيكون في لجان تانية، لجنة اسمها لجنة التدريب، دي لازم تكون موجودة. تدريب التعاون دي بتتابع حركة التعاون وبتزيد مفهوم التعاون عند الناس، لأنه بتجيب الميسوت وبتقوم تدرسها للناس العضوية بتاعت الجمعية التعاونية. وفي لجنة تانية اسمها لجنة الرغاب، اللجنة دي بتكون موجودة، دي بتراغب عمل الجمعية التعاونية وبتراغب عمل مجلس الإدارة، وبيكون سنوي عندهم خطاب بتاع ميزانية. يا إما تم إسقاط خطاب الميزانية ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يا إما تجدد الصيغة في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة لا يجدد له مرتين، ده حسب القانون اللي عملناه في 2020، لا يجدد له زيادة من مرتين لدورتين. ده عشان شنو؟ عشان يعملوا على أنه يكون في دورة. رأس المال وأرباح رأس المال دي عندها منظومة بتشتغل عليها. المنظومة اللي بتشتغل عليها شنو؟ في بداية تكوين الجمعية التعاونية 50% من رأس المال بيقسم، 25% من رأس المال بيمشي لحاجة اسمها الاحتياطي، احتياطي رأس مالي عشان يزيدوا رأس مال الجمعية. في 25% بتقسم بين التدريب وبين المسؤولية المجتمعية من الأرباح بتاعتهم. فنقول أنه التدريب 15% لكل فرد التدريب، 10% بتمشي لشنو؟ بتمشي للمسؤولية المجتمعية، ينشئوا مدرسة، يتبنوا مركز بتاع أطفال، يتبنوا مركز بتاع مرأة، يعملوا منظومة تانية بتاع صناعات طابعة للجمعية التعاونية من رأس المال الموجه ده، لكن ما يكون تبع الجمعية التعاونية، يخدموا بها قطاع المرأة، يخدموا بها قطاع الطفل، يخدموا بها أي قطاع من القطاعات. ليه؟ لأنه أساس الجمعية التعاونية هو ده القرض الأساسي لي.
2: أستاذ مجاهد، نعم أستاذ مجاهد، الآن التجربة في السودان زي ما أنت قلت، يعني السودان عنده إرث كبير جدا في مجال العمل التعاوني. الجمعيات التعاونية بتاعت العمل، يعني مثلا بتكون في جمعية تعاونية خاصة بالمعلمين، تكون في جمعية تعاونية خاصة بمثلا عمال السكة حديد، جمعية تعاونية خاصة بنقابة من النقابات. هل الآن في الوضع الراهن ده يعني يمكن أننا نحن نؤسس جمعيات أو نؤسس هكذا جمعيات بنفس الشكل الزمان؟ زمان كان في فترة من الفترات يقول لك جمعية أبناء وين وأبناء كده وأبناء كده ومنطقة كده، ولا المسألة دي الزمن تجاوزها والناس كلهم دخلوا في مرحلة جديدة والمجتمعات كلها دخلت ظهرت مجتمعات جديدة خلاف المجتمعات القديمة؟
3: يلا لازم نثبت حاجة، نثبت مبدأ عام. أول حاجة لا يتم إنشاء جمعية تعاونية على أساس اسمي أو أساس مناطقي أو أساس ديني أو أساس عرقي أو أساس جندري إلا بغرض استثنائي اللي هو بيقول عليه شنو؟ دعم المرأة. عشان كده هي الوحيدة الدوحة أنها تنشئ جمعيات تعاونية نسوية، غير كده بتعتبر إنشاء جمعية تعاونية زيدية مخالف للقانون، لأنها لا تنشئ على الأساس ده. ليه لا تنشئ على الأساس ده؟ لأنها أساسا هي تبني النسيج الاجتماعي.
2: يعني لا يمكن، لا يمكن إنشاء جمعيات تعاونية في مقر العمل مثلا للاتحادات والنقابات بتكون عندها جمعيات تعاونية وكده،
3: ما بتكون مملوكة لها، بتكون عندها شخصيتها الاعتبارية المنفصلة تماما من النقابة، ما في سلطة على النقابة. السلطة الوحيدة على الجمعية التعاونية هي لأعضاء الجمعية العمومية ويمثلوا مجلس إدارتها.
2: المشكلة شنو يعني إذا مثلا الناس اتلموا موظفين تابعين لشركة من الشركات ولا تابعين لمؤسسة من المؤسسات وعملوا لهم جمعية تعاونية؟ يعني
3: يعملوا جمعية تعاونية لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة، يعني النقابة ما يكون عندها إشراف ولا يكون عندها شيء ولا أي حاجة. القانون بتاع التعاون بينظم الجمعيات التعاونية، وقانون النقابات والاتحادات بنظم النقابات والاتحادات. ده خلط بين قانونين، قانون التعاون ما بدي الحق لا للحكومة ولا لأي جهات نقابية أنها يكون عندها سيطرة على الجمعية التعاونية. لما تنشأ بتنشأ بموجب قانون التعاون، نشأت بموجب قانون التعاون فتخضع للتعاون. عشان كده المعلمين ممكن يعملوا جمعية تعاونية لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. ليه؟ لأنه النقابة هنا بيكون في خلط بين قانونين وبيكون في سيطرة، وهو أساس الجمعية التعاونية القيامة على الحرية في القيام والاختيار.
2: زي كأنك أنت داير تقول النقابة هي يعني لخدمة العاملين أو الموظفين في قطاع ما وفي مؤسسة ما، والتعاون للجميع. يعني
3: لا لا، يا هي النقابة الغرض من إنشاءها حماية الموظفين والعاملين بموجب تطبيق قانون العمل، ساعات العمل، الإصابات، بتدافع عنهم في إطار أنهم هم داخل المنظومة بتاعت الشركة اللي هم فيها دي، بيحملون حقوقهم بيقرها قانون العمل.
2: نعم،
3: حقوقنا الاقتصادية بيكونوا لها شكل ثاني من الأشكال. ما ممكن يكونوا شركة تضامنية، ممكن يكونوا شركة تعاونية، ممكن يكون whatever، ممكن يكونوا جمعية تعاونية. إذا اختاروا أنهم يكونوا جمعية تعاونية بيخضعوا لقانون التعاون، بيخضعوا لقانون التعاون، ما بيكون في أي سيطرة ليها لا للمؤسسة المعيناهم ولا للنقابة، لأنه ده ما القرض الأساسي من النقابة. لكن النقابة ممكن تلعب دور شنو؟ تلعب دور في الفترة الأولى لتشجيع الناس لقيام الجمعية التعاونية. حتى في انتمائهم ما بينتموا للاتحاد بتاع النقابة ولا اتحاد العمال، بينتموا لاتحاد الجمعيات التعاونية. وقع له
2: كل نعم
3: بيكون عنده غرض براوي، قرض زراعي.
2: أستاذ إحنا السودان ليس بمعزل عن المحيط الإقليمي والمحيط الجغرافي بتاعه، ففي تجارب كثيرة يعني بالنسبة لمسيرة العمل التعاوني، سواء كان تجارب في أفريقيا زي منطقة مثلا في كينيا، تجارب في آسيا زي الهند، وحققوا نجاحات كبيرة جدا يعني، وخاصة في مجال الادخار. هل تفتكر أنه التجربة دي يعني قابلة للاستيراد؟
3: أيوة. وكمان في حاجة اسمها الاتحاد الدولي للتعاون. الاتحاد الدولي للتعاون ده كل سنة عنده شعار بيخده وبيعمل عليه، وده بضم اتحادات وجمعيات تعاونية بتاعت البلدان. يعني ممكن أسا جمعية كوز كبرة تبقى عضو في الاتحاد الدولي. ليه؟ لأنه مستوفية لاشتراطات الاتحاد الدولي لقيام الجمعيات التعاونية، يعني بتطبق المبادئ السبعة، بتخصص جزء من الرأسمال للمسؤولية المجتمعية، جزء من الرأسمال للتدريب، جزء من الرأسمال لإعادة تنمية المجتمع نفسه وزيادة حصيلة الجمعية التعاونية. إذا بتنطبق على شروط ذات الاتحاد الدولي بتبقى عضو. مجرد ما بقت عضو في الاتحاد الدولي اللي هو ده رأسماله حاجة ضخمة جدا، ممكن تخلق شراكات في المبدأ رغم سبعة من مبادئ التعاون اللي هو التعاون بين التعاونيات، وده خلقته جمعية البان الجزيرة سنة 55 اللي خلق الشراكة بينا وبين جمعية تعاونية قاعدة في أيرلندا اتبرعت لها بالمصنع.
2: ما يا أستاذ هسي التجارب الاقتصادية بتاعتنا التجارب الاقتصادية مثلا زي بنوك بنك الادخار معارف بنك المزارع بنك يعني التجارب دي وين منها الحركة التعاونية؟
3: ما عندها دعم الحركة التعاونية. عشان كده نحن لما اتكلمنا قلنا يا أخي أسه أنتوا حاليا قاعدين تعملوا شنو؟ حاليا قاعدين عندكم 20% من رأس مال المصارف المخصص للتمويل بيمشي للتمويل الأصغر، لكن بيمشي للتمويل الأصغر في هذا الشكل للأفراد، والأفراد ما بيقدموا دراسات بتاع الجدوى وبيعجزوا وبتفشل مشاريع وبتبقى المشكلة إفقار الأفراد ديل وأنك أنت بتوديه للقانون إذا ما قدر يسدد لك. لا، هم يدرين 20% دي توجه لدعم الجمعيات التعاونية ويبقى التمويل جماعي من خلال الجمعية التعاونية بحيث أن المسؤولية تكون جماعية. فحكاية التمويل الأصغر دي ما توجه للأفراد، توجه للجمعيات التعاونية.
2: طيب أستاذ في ظل الحرب الآن، يعني الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني ويعاني منها صغار المنتجين والفقراء والضعفاء، والحرب يعني شردت وأثرت تأثير كبير جدا، يعني شنو الخيارات المطروحة الآن للحركة التعاونية اللي ممكن تساهم بها في يعني إعادة توازن المجتمع اقتصاديا وتعيد حركة المجتمع وحيويته؟ هل الحركة التعاونية الآن عندها القدرة أنها ممكن تساهم في امتصاص الأزمة وتساهم في بناء السودان مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة؟
3: أنا كنت بقدم برودكاست وبطلع أونلاين بتكلم عن اقتصاديات التعاون قبل 2017، وقلت الحل الوحيد في الحالة الموجودة فيها الدولة من عجزها في تقديم الخدمات وفي أنها تحدث تنمية في المجتمعات أنها تتشجع الجمعيات التعاونية. ليه؟ المجتمع بيكون فيه واحد رأس مالي عنده قروش، واحد عنده أرض، واحد عنده لمواخذة بقرة، واحد عنده برسيم بزرع برسيم. المجتمع ده كله لو يتجمع وعمل جمعية تعاونية النهضة بتكون كاملة. ده بيذكرنا بشنو؟ بيذكرنا بالتجارب بتاعتنا في التعليم. التعليم في أغلبه في السودان هو بالعون الذاتي، بنينا مدارس بالعون الذاتي، ليه ما نبني اقتصاد بالعون الذاتي؟
2: أستاذ مجاهد، أستاذ مجاهد حقيقة سعدنا بهذا اللقاء الجميل، وسؤالنا الأخير ليك يعني السودانيين طبعا عندهم يعني رؤيتهم للحاجات يعني وبقيموا الحاجات، يعني ارتبطت في ذهنهم انه الممارسه بتاعت الحركه التعاونيه دي ارتبطت بنوع من الاونطجيه كده والبهلوانيه، يقول لك فلان ده مكان قروش دي كلها عمله من التعاون وقروش دي كلها شالوا مننا نحن واكلونا وشالوا وكده. تفتكر انه ما هي الطريقه المثلى لاعاده الثقة للمواطنين في مثل هذه هكذا مؤسسات، يعني عشان نخلي المواطن يستعيد الثقة وكذا كذا؟ نسمع منك.
3: أول حاجة حوكمة القانون، والقانون يكون رادع تجاه أي قضايا بتاع فساد داخل الجمعيات التعاونية ومفروض على كل المستويات يعني، لكن إحنا نتكلم عن التعاون السهل. نمرة اثنين، يلقوا حزم تشجيعية من الدولة بموجب قانون التعاون. نمرة ثلاثة، العمل الديواني يتطور. يعني إحنا كان عندنا معهد ضخم جدا عمله ناس الـ ILO، معهد التدريب التعاوني. معهد التدريب التعاوني إذا تم مصادرة أرضه ونسبت لناس، البنك صدر ونسب لناس، الأملاك بتاعت التعاون صدرت ونسبت لناس واستفادوا منها ناس. كان في قضايا بتاعت فساد كبيرة جدا جدا في جمعيات تعاونية كثيرة جدا كانت قائمة. لو حوكمنا الحكاية دي وبموجب القانون وناس الجمعيات التعاونية دي بيقوا رقيبين جمعية عمومية وعندها رقابة، عندها لجنة بتاعت رقابة وعندها لجنة بتاعت تدريب وعندها الحكومة تصر على أنه لازم يقدم خطاب ميزانية تحضروا الثلاثة أركان الرئيسية في التعاون اللي هو القطاع الديواني والقطاع التعاوني بتاع الاتحادات والجمعيات التعاونية، يحضروا خطاب الدورة ده. وأي جنيه يمشي ما في اتجاه صحيح يتم المحاسبه عليه مباشره. كده احنا بنعيد الصغه في الحاجه دي. لكن لما الدوله ما تهتم لموضوع محاسبه من يتغول على التعاون حتظل الصغه غير موجوده.
2: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات مجاهد علي الحسن. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف بمسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي: طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم وأم درمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالا وتضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشار توجد إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجدي. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حاجزتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم سنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا أصل في سلام، ألف سلام يا رجال، ألف سلام. أنا من حماسين على الزراف وضربتنا مسيرة جماعة المتعبقين والله، ويسين ما عدنا يعوج والله، ضربت العربية في جنبه.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامي الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وأعمال نهب وتخريب استهدفت سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعة الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبه كان واحد، إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساتهم، طرابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها طرابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وطرابيز وأيضا شاشة بعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق، استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعنية بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة التشادية أنجمين ومدينة نيالا لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية إلى دارفور. كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عماله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي. وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دبنغا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور. وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني هنا خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي الناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما وعرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة للنازحين عشان ما يلقوا التوارب كافية، على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلد التوارب الكافية. يعني ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب. وأشار في حديث لراديو دبنغا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت الهناية دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده وحقيقة ما راع النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في والله. يعني هنا يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص بناس مو بيجاي بكرة ناس مو بيجاي وجابتهم ياتو وكده، أنا متخوفين والله حقيقة. جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور أوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية، وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء. وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات، مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة، فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت دي راديو دبنجا:
6: والله الكهرباء جينا إحنا الأيام اللي فاتت إحنا طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانين منها, لكن اليومين دي الحمد لله استقر يعني في استقرار نسبي, لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلت والله العظيم, خصوصا نحن خطنا ده خط المنارة أحسن, لكن أنا خطنا ده جاي من وين ذاته ما بعرف نهائي, الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل, هسي بالليل ذاتها ما قاعد تجي.
0: وأشار مواطنو إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية حيث بلغ سعر 4 أرغفة نحو 1000 جنيه, فيما وصل سعر كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا, قالوا أنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق قعير نارية بكثافة في كل الأحياء, يعني أنت بتفتكر أنه في اشتباك لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات, والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا, في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين, في سرقات يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا, لكن هم عبارة عن شماسة ساكت وبيجوا بتلبوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
0: أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان أن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد طول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي, مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الحليب بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكبرى والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي إن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأهلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عندما يعني التفتوا إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم, الآن هم يعني حاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى ماركة من غير مطرق, والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا, ويعني ما الذي يعني يجي بهم يذهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني.
0: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية, مهددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوبي الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان, وتشمل الإجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيول أمطار تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق دشاد يوم الأحد الماضي. وأطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي, وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالا, زهراء محمود الحسن مراسلة إذاعية, ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاب 3,000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل لصالح ما تعرف بالنقابة العامة لعمال التعليم. وأدعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاب والمطالبة بوقف أي قصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 29 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية التي عدها لكم فريق راديو دبنجا: قوى إعلان المبادئ ترفض دعوة الخماسية للاجتماع في أديس أبابا.
3: وردت الدعوة موجهة إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا.
9: استهداف دار المحامين في الأبيض بطائرة مسيرة تابعة للدعم السريع.
2: الضربة كانت كبيرة من السقف بتاع الدار، تم تدميره تماما.
9: العديد من ولايات السودان تشهد أمطار غزيرة، وأهل الدويم يشكون من سوء التصريف.
10: وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني الموية بتنزل بتملى المجرى.
9: مركزية الكنابي تستنكر تجنيد شباب وأطفال الكنابي للعمل ضمن قوات كيكل.
8: يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وأم الغرى.
9: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى.

0: 30 يوليو الجاري، معتبرة أن الدعوة تكرس مسارا يتجاوز إرادة السودانيين ويطيل أمد الحرب. نستمع للبيان الصادر بهذا الخصوص بصوت محمد عبد الرحمن الناير.
1: قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد. بيان صحفي بشأن دعوة الآلية الخماسية بما أسمته اجتماعا تشاوريا للتحضير للعملية السياسية 28 يوليو 2026. تلقت قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد بتاريخ 27 يوليو 2027 دعوة مؤرخة في 26 يوليو 2026 صادرة عن الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية، إيجاد، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي للمشاركة في اجتماع يعقد بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا يوم 31 يوليو 2026. وصف بأنه لقاء استكشافي لتشكيل اللجنة التحضيرية. وإزاء هذه الدعوة تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني الآتي: أولا، من حيث الشكل والإجراءات، وردت الدعوة موجهة إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا أو تنظيما قائما بذاته، وإنما إطار تنسيقي بين مكونات مختلفة من القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للحرب بما يشكل كتلة وازنة. وعليه فإن توجيه الدعوة بهذه الصفة يعكس قللا في تحديد الأطراف المدعوة وآلية التشاور، خاصة وأن الاجتماعات السابقة كانت توجه فيها الدعوات إلى التنظيمات والتحالفات الموقعة بصورة مستقلة رغم الإعلان عن قيام قوى إعلان المبادئ السوداني، بما يؤكد الطبيعة التنسيقية لهذا الإطار. ثانيا، سبق أن انعقد اجتماع بتاريخ 3 يونيو 2026، وقد قدمت قوى إعلان المبادئ بشأنه ملاحظات وتحفظات جوهرية تتعلق بتصميم العملية السياسية وإجراءاتها، وطالبت بعقد اجتماع لتقييم تلك التجربة ومعالجة أوجه القصور والانحرافات التي صاحبتها وإعادتها إلى مسارها الصحيح. رغم تكرار هذا الطلب بما في ذلك خلال فترة تواجد الآلية الخماسية في نيروبي يومي 20 و 21 يوليو 2026، لم تتم الاستجابة له حتى الآن، الأمر الذي يجعل الانتقال إلى دعوات جديدة سابقا لأوانه قبل معالجة الاختلالات الأساسية التي عاقت المسار السابق. ثالثا، تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن أي عملية سياسية جادة يجب أن تفضي إلى وقف الحرب واستعادة النظام الدستوري وإقامة نظام ديمقراطي مستدام، ويجب أن تكون عملية سودانية الملكية والإرادة يتولى السودانيون من خلالها تحديد أطرافها وصياغة أجندتها ورسم مساراتها. رابعا، ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه. خامسا، عقب تلقي الدعوة عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا تشاوريا لمناقشة الموقف منها، وانتهت إلى الاعتذار عن المشاركة في الاجتماع المزمع عقده في 31 يوليو 2026، باعتبار أن الدعوة بصيغتها الحالية لا تعالج القضايا الأساسية اللازمة لإطلاق عملية سياسية جادة شاملة شفافة وذات مصداقية. سادسا، تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إطلاق عملية سياسية حقيقية يتطلب مشاركة جميع القوى السياسية السودانية والمدنية وصاحبة المصلحة في إيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، مع التأكيد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التابعة له وواجهاتهما. تتولى هذه القوى عبر عملية تشاورية سودانية خالصة تشكيل لجنة تحضيرية للمهام الآتية: 1. تحديد أطراف العملية السياسية. 2. تحديد أجندة العملية السياسية. 3. الاتفاق على مكان وزمان انعقاد الاجتماعات. 4. تحديد دور المجتمعين الإقليمي والدولي بوصفهما مسهلين وداعمين مع ضمان الملكية السودانية الكاملة للعملية السياسية. 7. تجدد قوى إعلان المبادئ السوداني مطالبتها بعقد اجتماع مباشر مع الآلية الخماسية لمراجعة وتقييم التجربة السابقة ومناقشة الملاحظات التي سبق تقديمها ومعالجة أوجه الخلل قبل

0: الشروع في أي ترتيبات أو دعوة جديدة، وتؤكد في الوقت ذاته إنها ستظل منفتحة على أي جهد سياسي جاد يلتزم بمبادئ الشمول والملكية الوطنية ووقف الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي بما يحقق سلاما عادلا ومستداما للشعب السوداني.
1: أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور في إطار خطة انتشار متزامنة تمت في النيل الأزرق والطينة. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
2: وكما نعلم أن القوات المسلحة السودانية قد انفتحت ميدانيا على قطاعات واسعة من ولاية شمال كردستان في حقبة اليومين الماضيين، 4 محاور، هو محور مسيالة ومحور جبرة، محور من الأبيض. قوات المشتركة بمدينة الأبيض استولت على مدينة بارة، وكذلك القرى حول مسيالة والقرى حول جبرة والقرى حول بارة، وذلك في إطار خطة للانفتاح. وأعتقد أنه هي خطط للانتشار المتزامن، تمت في النيل الأزرق وتمت في محور الطينة، كذلك محور طريق الصادرات شمال كردستان. أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة ومدرمان، وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ والمناطق الشمالية لولاية شمال كردستان. هذا الحراك هو حراك مخطط، تم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية. ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة التموضع الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
1: كشف المحامي عثمان صالح عن تعرض دار المحامين بمدينة الأبيض لدمار واسع إثر استهدافها بمسيرة تابعة للدعم السريع، مؤكدا أن الخسائر كبيرة ولم يتم حصرها حتى الآن.
3: طيب، بالنسبة للحدث الضربة اللي استهدفت دار المحامين، بقول انه كان في معارك ضارية ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع كان مسيطر على مناطق بارة ومقرفة ومسيالة جبرة الشيخ والمناطق الحوالي، يعني كانوا مسيطر عليهم من فترة. يوم 25/7 في تحرك من القوات المسلحة باتجاه المناطق دي، واستطاعت القوات المسلحة بالمعارك استعادة السيطرة على كل المناطق اللي ذكرناها. وكردة فعل من قوات الدعم السريع انها استهدفت، الكلام ده كان يوم 25/7/2026، وكردة فعل من قوات الدعم السريع استهدفت مدينة الأبيض بمسيرات في صبيحة يوم 26/7/2026. الناس بتقول انه حوالي 8 مسيرات، واخرين بيقول انه العدد اكبر من اكثر من 8 مسيرات. الناس بيقولوا لحد 12 مسيرة في ذلك الصباح، والضرب بدا الساعة 1 صباحا وانتهى الساعة 2 أو 3 صباحا، يعني الناس كلهم كانوا نيام. الناس صحت على اصوات المسيرات وادخلت الروح في نفوس المواطنين قبل ما تصيب اي اتجاه او اي جهة. بالنسبة لدار المحامين نصيبه كان احدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين واتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق او الدور الارضي، وفيه مكتبين باساساته، ترابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة. الصالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها ترابيز وفيها شاشة كبيرة، والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها، من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات، وفي استراحة بكل برضو محتوياتها، وفي مكيفات وفي شاشات. الدار برضو ملحقة بها مسرح، المسرح ده فيه كراسي خاصة بالمسرح أكثر من 1200 كرسي، في كراسي بتاع دي كراسي بلاستيك ودي كراسي بتاع الجلوس برضو عدد مقدر من كراسي الجلوس. كل المسائل دي أصابت تلف كبير جدا لأنه الضربة كانت كبيرة، من السقف بتاع الدار تم تدميره تماما، الحيطان بتاعت الدار كل الحوائط تم فيها تلف وتلف كبير، الأساسات سواء كراسي أو ترابيز أو دواليب تم إتلافها، طبعا توصيلات الكهرباء والمكيفات والمراوح تم تدميرها كلها تماما، عن الخسائر كبيرة جدا في دار المحامين. دارين نقول في المسألة دي إنه دار المحامين هي واحدة من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يفترض إنه ما تكون هدف، لأنه بنقول لقوات الدعم السريع إنه ضربة دار المحامين ما بتضعف الوضع العسكري للقوات المسلحة، والتلف الحصر في دار المحامين ما بتتحمله القوات المسلحة، بتحمله المحامين الأبيض، وهم هم قاتلين ولا في ميدان القتال الآن، ودار المحامين دار مدنية ما تم استخدامها لأي عمل عسكري، وبعد الضرب الناس دي مش تصورت ووجدت في دار المحامين فقط أساسات دار المحامين، الترابيز والكراسي والدواليب والأساسات، ما لقوا أي سلاح ولا غيره، فيبقى استهداف العيان المدنية ممنوع بموجب القانون الدولي الإنساني. وبنقول إنه أطراف الحرب ملزمين بأنهم يتبعوا القانون الدولي الإنساني، لأنه في مبدئين إذا تم اتباعه ما يكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية، والخسائر دي بتتكلم عن أنه يجب التمييز بين الأعيان المدنية والتمييز ما بين الأهداف العسكرية، تمييز ما بين الأهداف العسكرية وما بين الأعيان المدنية، وتميز ما بين المدني منه والمقاتل منه. إذا اتبعوا الناس المبدأ ده ما بكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية. وإذا ادعى أي طرف من أطراف الحرب يقول إنه أنا إذا عايز استهدف عين أو هدف عسكري وممكن تكون في خسائر عرضية في المدنيين أو العيان المدنية، بنقول له إنه في نظرية تانية اسمها نظرية التناسب، كل ما كانت الخسائر المدنية اللي بتنتج عن الضربة بتاعتك دي أكبر من الميزة العسكرية اللي أنت بتنشدها، يبقى الهدف بتاعك ده غير مشروع ويفترض ما تقدم عليه، وإذا أقدمت عليه بتكون ارتكبت جرائم الحرب ويجب أن تتحمل المسؤولية بتاعتك. وده بالضبط ما حصل في ضربة دار المحامين.
1: استنكرت كل من منظمة مناصرة الضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي عمليات التجنيد التي يخضع لها الشباب من سكان الكنابي وبينهم أطفال للعمل ضمن قوات درع السودان بقيادة كيكل. المزيد في حديث السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
4: طيب شكرا جزيلا الإخوة في راديو دبنجا. حقيقة يعني ما يحدث في الكنابي أمر قريب وأمر يعني يثير الجدل، يعني بدخول قوات سيئة السمى ما يسمى بقوات درع السودان التي درجت أن ترتكب الجرائم في حق الإنسان الكنابي في وسط السودان في الجزيرة في محليات الثمانية. للأسف الشديد في بعد من ضعاف النفوس من العمد الإدارات الأهلية في الكنابي الآن يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وأم الغرى وجزء من محلية جنوب الجزيرة، والآن يمكن دخلوا أكثر من يعني 600 إلى 700 شاب. وللأسف الشديد هؤلاء الشباب هنالك شباب قصر يعني المفروض هؤلاء الشباب القصر المفروض يكون محلهم المدرسه، لكن يعني هذا هو سوءة الحرب التي افرزت يعني ابشع صوره في السودان. للاسف الشديد هؤلاء المجرمين ابادوا الانسان الكنابي، وعندما يعني التفتوا الى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم. الان هم يعني حاولوا يزجوا بشباب الكنابي وانسان الكنابي الى ماركة من غير مطرق. والان هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يذهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني. وفي نفس الوقت المدعو كيكا للمجرم الآن الذي فرضت عقوبات في حقه من قبل الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية اللي أدانت للإبادات الجماعية والانتهاكات الجسيمة اللي ارتكبته قواته تجاه مجتمعات الكنابي، أنا بستغرب يعني هؤلاء العمد. ونحن في منظمة مناصر الضحايا دارفور ومركزية الكنابي أطلقنا نداء يوم أمس يوم 27 الموافق 27 بأنهم هنالك يعني تجنيد، وهذا العمل عمل يعني غير إنساني وعمل يعني غير مقبول من قبل قوات ما يسمى بدرع السودان واللي يحاول تجند شباب الكنابي.
1: بعد نجاح عملية جلوس طلاب الشهادة السودانية في مناطق حكومة التأسيس في يونيو الماضي، أصبح سلطة التأسيس أمام أمر واقع، وهو ضرورة إعداد مقاعد جامعية تستوعب الطلاب الناجحين، الأمر الذي أدى لمبادرة ونفرة لتأهيل الجامعات في جنوب وغرب دارفور. حول هذه المبادرة نستمع أولا لحديث المهندس النور علي رئيس اللجنة العليا لنفرة إعادة الصيانة.
5: نحن في النفرة الشعبية لإعادة إعمار وتأهيل وصيانة جامعة نيالة وضعنا خطة لإعادة الإعمار والتأهيل والصيانة. الخطة برضو توضعت لها مراحل تاع التنفيذ، والرؤية الأساسية بالنسبة للمبادرة هي استعادة جامعة نيالة لمنارات العلمية والتنويرية وتحويل عملية الإعمار إلى نموذج للتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. طيب المراحل تحت الخطة، المرحلة الأولى هي نظافة الجامعة، نظافة شاملة من مخلفات الحرب ومخلفات يعني الأوساخ الفرضات البيئة والظروف في طيلة الأربع سنين، مرحلة أولى مرحلة نظافة. المرحلة الثانية هي حصر وتقييم الأضرار الإنشائية التقنية والمكتبية بدقة، يعني الأضرار اللي حصلت في الجامعة بيتم حصرها عبر مهندسين في لجنة هندسية هي بتقوم بالحصر والتقييم، مع المعذرة برضو اللجنة الأولى بتاعت في لجنة بتاعت إصحاح البيئة هي المعنية بالنظافة، بعد طوال في لجنة الحصر والتقييم لجنة الهندسية، في لجنة برضو مالية بتدير الشأن المال وإشراك المجتمع المحلي. النفرة نفرة شعبية يعني من الدرجة الأولى، دعم حقها من الشعب، مساهمة من الشعب، يعني توزعت لجان الآن في لجنة، في لجنة بتاعت إصحاح بيئة ولجنة بتاعت حصر أو لجنة فنية من المهندسين ولجنة مالية، في يعني تقريبا 7 لجان.
1: وكذلك وفي نفس السياق نستمع لرئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور السيد التجاني كرشوم.
6: في إطار استقرار العملية التعليمية وخاصة في المرحلة الجامعية، وبعد حرمان أبناء وناد دارفور ل3 سنة من حقهم في التعليم، وأيضا بعد العمل الكبير اللي قامت به حكومة تأسيس لإيجاد فرصة لأبناء وبنات الحامش لامتحانات الشهادة السودانية، ومعلوم برضو بعد الامتحانات ستكون في النتيجة، وبعد إعلان النتيجة معروف أنه كل الناجحين يعني محتاجين لمقعد يا مقاعد في الجامعات، وضبط طلب برضو التفكير في وقت مبكر في مسألة صيانة وتأهيل الجامعات، مع العلم في أنه الجامعات في دارفور وكردفان وفي كل الولايات الشهدت حرب، تعرضت صراحة لدمار كبير، تعرضت لتخريب كبير، من ضمنهم صراحة جامعة الجنينة. ده دفعنا في أننا إحنا نعلن مبادرة سميناها يعني جامعتنا مستقبلنا، وهي عبارة عن نفرة كبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة حتى تكون جاهزة لاستيعاب كل الناجحين من أبناء وبنات غرب دارفور، بل من أبناء وبنات السودان بشكل عام. الآن تنفيذا لهذه المبادرة اللي احنا أطلقناها بعد يعني انتهاء امتحانات الشهادة السودانية، شكلنا لجنة سميناها اللجنة العليا لصيانة التأهيل جامعة الجنينة. بعدها برضو اتشكلت يعني انبثقت لجان متخصصة في لجنة مالية، في لجنة فنية متعلقة بالشغل الهندسي، في لجنة بتاع التعبية واستنفار المجتمع للمساهمة، في لجنة إعلامية، واللجان دي الآن ممكن يكون عكفت في إطار وضع خططها عشان بعد ذاك إحنا نبدأ يعني بالتنفيذ النفرة دي على أرض الواقع. ومعروف أن الجامعات دي يعني بتحتاج لمباني، معروف الجامعات دي بتحتاج في بعض المواقع بتحتاج للصيانات، محتاجة لإجلاس، محتاجة لمكتبات ومعامل، يقول لها احتياجات الآن محتاجة جامعة الجنينة بل كل الجامعات. والآن صراحة مجتمعنا مهيئ بشكل كبير جدا بكل قطاعاته للمساهمة والدعم يعني لصيانة تأهيل جامعة الجنينة، وإحنا بإذن الله ماضيين في هذا الهدف لقناعتنا التامة أن ثروتنا الحقيقية هم أبنائنا وبناتنا، ولقناعتنا التامة فأنه بالتعليم ممكن ننهض، ولقناعتنا التامة أنه بالتعليم ممكن نتقدم، وبالتعليم ممكن نحارب الجهل ونحارب الأمية، وهي سبب يعني في كثير من مشاكل السودان.
1: شهدت ولايات سودانية عدة فجر يوم الثلاثاء هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة، صاحبتها في بعض المناطق رياح وعواصف ترابية، وتسببت في دمار وفي تجمعات واسعة للمياه كما حدث في مدينة الدويم التي تحدث لنا أحد سكانها حول تراكم المياه.
7: شهدت الدويم أول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني كانت مطرة الصباح فجر اليوم كانت المطرة الأولى من حيث الغزارة، يعني مطرة هطلت حوالي الساعة 4 صباحا استمرت لغاية الساعة 8 صباحا، سبقتها رياح عاتية، رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار ومن ثم هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا، أصبحت المدينة فجر صباح اليوم وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية جنب المدارس، جنب المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني ده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه، يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري لكن المجاري ما بتصرف، يعني المويه بتنزل بتملى المجرى، يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري، وده بعود لأنه التعدي على الميادين، على الطرقات، على الميادين، على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين، يعني الميادين في بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنع عزل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة، وده ما هو الخريف بالمناسبة إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه. والمياه الخريف 3 4 5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطرة تهطل يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس أو امتصاص التربة ليه. لكن كون إنه المويه الأمطار تهطل وتلقى مجرى أو مجرى مياه ليها تمرق إلى المصارف الرئيسية من الفرعية للرئيسية لغاية ما تمشي البحر تمشي النيل الأبيض، فدي الحاجة دي ما في يعني أصبحت الدويب غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة يعني.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
8: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
9: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحيكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026. حشود لقوات الدعم السريع في شمال وغرب كردفان والقوات المسلحة تواصل القصف بالمسيرات. مجموعة محامية الطوارئ تكشف أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مركبتين مدنيتين في شمال كردفان. مجموعة محامية الطوارئ تقول أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين شمال غربي مدينة بارا. تحالف تأسيس ينتقد الصمت الدولي إذا هجمات القوات المسلحة على مناطق سيطرته ويعلن استئناف الأعمال العدائية. قوى إعلان المبادئ تعتذر عن المشاركة في الاجتماع التشاوري في أديس أبابا المقرر انطلاقه يوم الجمعة. خبراء الأمم المتحدة يتهمون الدعم السريع باستخدام ممر جوي بين أنجمينا ونيالا لنقل مقاتلين ومعدات إلى دارفور. وزارة الطاقة تكشف عن عطل فني في الخط الناقل الكهرباء بين مروي وعطبرة أدى لانقطاع التيار الكهربائي في 3 ولايات. وفاة أحد المعدين الأهليين إثر انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب هوشيب بالبحر الأحمر. تضرر 80 منزلا في معسكر أبو قدام بشرق تشاد بسبب الأمطار والرياح. سقوط عدد كبير من الخيام في معسكرات الصراف أبو النجا ومقلجة بولاية القضارف بسبب الأمطار. توقيع اتفاق تحالف سياسي بين تحالف أحزاب وحركات شرق السودان وقوات الحبابي بولاية البحر الأحمر. منظمة التضامن المسيحي تقدم تقريرا مشتركا مع عدد من المنظمات إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن اضطهاد المسيحيين. مركزية مطور الكنابي تكشف عن تجنيد 500 شاب من أبناء الكنابي في قوات درعة السودان. تعرض المحلات التجارية في السوق المحلي بالخرطوم لعمليات كسر وسرقة لبضائع. استئناف حظر التجوال الليلي في ولاية الخرطوم وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية في الساعة 11 مساء. السلطات الليبية تبحث مع السفير السوداني آليات الترحيل الطوعي والتنسيق الأمني. السفارة السودانية في مصر تشترط إبراز جواز السفر أو الوثيقة الاضطرارية للعودة الطوعية من مصر. المركز القومي لمكافحة الألقام يعلن أن إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب والذخائر غير متفجرة في ولاية الخرطوم. وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في أنقرة ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. البنك الدولي يعلن أن تخصيص حزمة تمويل جديدة للسودان بقيمة 176 مليون دولار. اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر يرفض تصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية. ورشة في الخرطوم تكشف عن تضرر البنية التحتية للجامعات وإرباك تمويل وبرامج الدراسات العليا بسبب الحرب. الأمم المتحدة تعلن أن هولندا قدمت مساهماتها السنوية البالغة 18 مليون يورو للمساعدة في عمليات إنقاذ الحياة في السودان. السودان تصدر الدول العربية بنسبة دين 169% بالمقارنة مع حجم الاقتصاد. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
8: راديو دبنجا، راديو
10: في لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: تفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
13: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريف والدخل ذاته صرحوه صرح كل الحصاد بتاعت القرش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلة.
12: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
13: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة يعني ما في طريقة خالص.
12: نعم
13: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
12: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
13: أنا الأستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
12: نعم التقاوي اللي جيته في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
13: والله غالية يعني هو عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامك ده في السوق وفي والدحمد ب13,000 الملوخ عندك الدخن طبعا برضو ب13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوخ ملوخ الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
12: نعم
13: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
12: وطيب
13: دارين المزيد لو في أي ممت حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
12: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراتة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
13: والله يا استاذ عندنا المحاريت، وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المحرات غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته المخمص ب120,000 المخمص حارتولك ب120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب120.
12: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
13: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
12: أوكي. نعم
13: لكن يعني ما مخمسين او مخمسين ونص ما تنطها لان الطاقه ذاته الجرايه صعبه شويه.
14: نعم. طيب الحمايه كيف؟ نحن عارفين انه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
13: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلا.
14: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
13: نعم التوقع الدائية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناتج كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
14: نعم. وفي احتياجات مثلا أنتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
13: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونصف مناطق، الآن الملوى لقيت بخمسة عشر ألف الآن، أنا كلامي معك ده 15 ألف، فما في مراقبة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
14: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريف وده كله راح ساكت.
13: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجلب.
14: وطيب
13: الرغابة ما في، رغابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لـ360-370، يعني ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا في رب العالمين هو اللي بيأكلوا. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بإذن رب العالمين.
14: نعم. وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
13: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولحد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم أن نحن في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا. شوف المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
12: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف بمسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي: طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم وأم درمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاوف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالة، وتضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشار توجد إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجد. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم سنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا أصل في سلام، ألف سلام يا رجال، ألف سلام. أنا نحن ماشيين على الزراف وضربتنا مسيرة جماعة المتعوقين، والله ويسين معدنية عوجي، والله ضربت العربية في جنبها.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامية الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وعمال نهب وتخريب استهدفت سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبه كان واحد، إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساتهم، طرابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها طرابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعنية بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة التشادية أنجمين ومدينة نيالة لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية إلى دارفور. كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عماله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دبنجا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور. وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني حين خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما عرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلقى التوارب الكافية، يعني ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت المياه هنا، دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما راع النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في. والله يعني يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص بالناس مو بيجاي، بكرة ناس مو بيجاي، وجابتهم ياتو ياتو وكده، أنا متخوفين والله حقيقة، جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية، وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء. وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات، مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة، فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت دي راديو دبنجا:
6: والله الكهرباء جينا الأيام اللي فاتت نحن طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانينا منها، لكن اليومين دي الحمد لله استخرج يعني في استقرار نسبي، لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلت والله العظيم، خصوصا نحن خطنا ده خط المنارة أحسن، لكن أنا خطنا ده جاي من وين ذاته ما بعرف نهائي. الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل، هسي بالليل ذاته ما قعد تجي.
0: وأشار مواطنو إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية حيث بلغ سعر 4 أرغفة نحو 1000 جنيه، فيما وصل سعر كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا، قالوا إنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق قاعدة نارية بكثافة في كل الأحياء، يعني أنت بتفتكر إنه في اشتباك لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات، والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا. في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين، في سرقات، يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا، لكن هم عبارة عن شماسة ساكت وبيجوا بتلقوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
0: عرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان أن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد هطول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي، مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأهلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكفرة والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي أن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأهلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عندما يعني التفتوا إلى إلى إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الآن هم يعني يحاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى ماركة من غير مطرق، والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يسحبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني.
0: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية، مهددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوبي الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان، وتشمل إجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيول أمطار تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق دشاد يوم الأحد الماضي. وأطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي، وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالا، زهراء محمود الحسن مراسلة إذاعية، ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاب 3,000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل لصالح ما تعرف بالنقابة العامة لعمال التعليم. وأدعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاب والمطالبة بوقف أي خصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دافنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: عليكم أصدقائنا مستمعي راديو دافنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشفة وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشل في المبيض وما

0: شمال كردفان. أما التطور الثاني فبيتعلق بما زال مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات السودانية يسعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا الأستاذة رزان علي المحامية لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي. ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان. وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
1: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظن تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع التهم بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقول إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إن القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة، يعني الشهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حسب بعد الحرب. يعني الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيت وتحت قانون روم الأساسي إنه هو لازم يستمر في التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي لتبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا إنه فعلا إنه الإثباتات لا تصف في صالح يعني القضية. تاني حاجة دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي، يعني حصل نفس السيناريو في 2014 كانت المدعي العام في الفترة دي في قضية روهو

0: كينياتا الرئيس الكيني فاتو بنسودا بسحب القضية الموجهة ضد كينياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008 وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا بوصل للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية, والحكومة الكينية رفضت التعاون, رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب, يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق, يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان, وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية. ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial, محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرع.
1: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
0: صراحة يعني نرجع ثاني للنقطة الأساسية إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة, لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت, لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة ده طبعا مفهومة لحد كبير لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة, وبعض مرات يكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن, وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد, بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب, أصدرت المذكرة حق توقيفه في 2007 لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة, استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي. يعني فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير, لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون, الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا وفعلا مرت 15 سنة على ذلك, وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كده. أما بخصوص الضحايا وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم, من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت, فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف, لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة محكمة, مش قاعة محكمة بس, في أعلى محكمة سامية في الدنيا, إنه في يعني يحسوا بين في معاناتهم والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إزارة الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم، والشهود دي مثلا كان منهم ضحايا برضو، يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن، تعني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى. يعني بعد ده كله الأمر لا ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته، وده الضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني الأكسسيبيليتي حقت الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدموا ويمشوا المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال، من الناحية التقنية، هو الباب لم يغلق، يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود، يعني واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش. يعني
1: أستاذ رزان، وأنت لازلت تتحدثي لراديو دبنج عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام من المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض، ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في الأبيض، فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجرت التحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
0: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس. لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم، يعني إنه المحكمة ما ممكن تجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم. فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني، وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم، جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيلة وبناء في حد ذاته. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنهم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظايع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام، إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليه إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول، إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا، فده بيوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به، يعني فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كذا. يعني علي كوشير سلم نفسه. فالحادثة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم يعني.
1: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك إنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
0: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر إنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي. هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000، لكنه لم يصادق يوما. بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة المجلس الأمن بموجب الفصل السابع في 2005. لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن يعني. في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى إنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج، وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود، حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن
3: راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحيكم وقدموا لكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026. حشود لقوات الدعم السريع في شمال وغرب كردفان، والقوات المسلحة تواصل القصف بالمسيرات. مجموعة محامية الطوارئ تكشف أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مركبتين مدنيتين في شمال كردفان. مجموعة محامية الطوارئ تقول أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين شمال غربي مدينة بارا. تحالف تأسيس ينتقد الصمت الدولي إذا هجمات القوات المسلحة على مناطق سيطرته ويعلن استئناف الأعمال العدائية. قوى إعلان المبادئ تعتذر عن المشاركة في الاجتماع التشاوري في أديس أبابا المقرر انطلاقه يوم الجمعة. خبراء الأمم المتحدة يتهمون الدعم السريع باستخدام ممر جوي بين أنجمينا ونيالا لنقل مقاتلين ومعدات إلى دارفور. وزارة الطاقة تكشف عن عطل فني في الخط الناقل الكهرباء بين مروي وعطبرة أدى لانقطاع تيار الكهرباء في 3 ولايات. وفاة أحد المعدين الأهليين إثر انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب هوشيب بالبحر الأحمر. تضرر 80 منزلا في معسكر أبو قدام بشرق تشاد بسبب الأمطار والرياح. سقوط عدد كبير من الخيام في معسكرات الصراف أبو النجا ومقلجة بولاية القضارف بسبب الأمطار. توقيع اتفاق تحالف سياسي بين تحالف أحزاب وحركات شرق السودان وقوات الحبابي بولاية البحر الأحمر. منظمة التضامن المسيحي تقدم تقريرا مشتركا مع عدد من المنظمات إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن اضطهاد المسيحيين. مركزية مطور الكنابي تكشف عن تجنيد 500 شاب من أبناء الكنابي في قوات درعة السودان. تعرض المحلات التجارية في السوق المحلي بالخرطوم لعمليات كسر وسرقة لبضائع. استئناف حظر التجوال الليلي في ولاية الخرطوم وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية في الساعة 11 مساء. السلطات الليبية تبحث مع السفير السوداني آليات الترحيل الطوعي والتنسيق الأمني. السفارة السودانية في مصر تشترط إبراز جواز السفر أو الوثيقة الإضطرارية للعودة الطوعية من مصر. المركز القومي لمكافحة الألقام يعلن أن إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب والذخائر غير متفجرة في ولاية الخرطوم. وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في أنقرة ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. البنك الدولي يعلن أن تخصيص حزمة تمويل جديدة للسودان بقيمة 176 مليون دولار. اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر يرفض تصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية. ورشة في الخرطوم تكشف عن تضرر البنية التحتية للجامعات وإرباك تمويل وبرامج الدراسات العليا بسبب الحرب. الأمم المتحدة تعلن أن هولندا قدمت مساهماتها السنوية البالغة 18 مليون يورو للمساعدة في عمليات إنقاذ الحياة في السودان. السودان تصدر الدول العربية بنسبة دين 169% بالمقارنة مع حجم الاقتصاد. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبد الله بندا أبكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبد الله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهت نظرها في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبد الله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الإدعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبد الله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود إدعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك. قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الادعاء، إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبد الله بندا. ولكن أشارت المحكمة أنه هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبد الله بندا لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعنا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعينا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. وحول الجلسة اللي عقدت في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاع عبد الله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنية في دارفور دي برجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعات بتاعت الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع له موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان تناقش خصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تقدر اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة القدمة هنا بعني مكتب الإدعاء بأنه الأدلة المتوفرة حاليا في مواجهة عبد الله بندا ما بتحقق المعيار بتاعت الأسباب الجوهرية عشان ما يعتقد أنه عبد الله بندا هو بيتحمل مسؤولية جنائية للهجوم التام في حسكانيدا في 2007، وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور او تاكل بسبب مرور الزمن. برضو اشار لانه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضيه دي، وبرضو في شهود اخرين في شكوك حول المصداقيه بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضية دي. في المكتب المدعي العام بيشوف إن المصداقية بتاعتهم ما كافية لتأسيس هكذا قضية. برضو بيقول إنه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بندة أكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الأصلية الموجهة لعبد الله بندة، يعني أصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكانيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكانيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من أفراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم إصابتهم، وفي جزء آخر تم قتله نتيجة للهجوم، وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بندة متعلقة بجرائم الحرب باعتبار أنه تم الاعتداء على بعثة أممية أو بعثة دولية أو إقليمية تابعة لحفظ السلام واللي هي أصلا محمية بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندة ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاع المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا أن هذا القرار سبقته جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسة تقدم ممثلي المدعي العام بأسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بندة الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي، فلنستمع له.
3: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبدالله بندة، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، افتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانوا هم يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة، يعني مش شغله فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية. يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة. وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة وهذا ما حصل. وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض وبالتالي هناك بيانات مبدئية برايما فاشي إيفيدنس هناك بيانات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إن هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. و محامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتكرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها حتى لو كانت البينات ضعيفة. يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخزنهم. وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكنيتا ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي. وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في إنه مكتب المدعي بحس إنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا على لدي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة خاصة لأنه سيد عبدالله بندا ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة. هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو ثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا انه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها امام المحكمة. هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع ادلة جديدة موثوق بها ومواصلة اجراءات المحاكمة ضد السيد عبد الله بندر.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها للتطورات في قضية عبد الله بندا واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي وبشكر الأستاذ صالح محمود وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف مسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي: طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم وأم درمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاوف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالا وتضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشارت تجد إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجد. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم صنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا أصل في سلام، ألف سلام يا رجال، ألف سلام. أنا نحن ماشيين على الزراف وضربتنا مسيرة جماعة متعوقين والله، ويسين معدنية عوجي والله، ضربت العربية في جنب.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامية الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وعمال نهب وتخريب استهدف سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لإدارة المحامين نصيبها كان واحد إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. إدارة المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساتهم، ترابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها ترابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعنية بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة الشادية إنجمين ومدينة نيالا لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية إلى دارفور. كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عماله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معاليتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دبنجا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور. وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني حين خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بتواريبهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما عرض لين ما مشكلة، لكن حين دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة ل ل ل ل للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلقى التوارب الكافية. يعني ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت الهناية دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما رأى النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في. والله يعني يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص بالناس مو بيجاي، بكرة ناس مو بيجاي، وجابتهم ياتو ياتو وكده، أنينا متخوفين والله، حقيقة جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور أوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية، وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء. وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات، مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة، فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت دي راديو دبنجا:
6: والله الكهرباء جينا الأيام اللي فاتت نحن طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانينا منها، لكن اليومين دي الحمد لله استقرت يعني في استقرار نسبي، لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلد والله العظيم، خصوصا نحن خطنا ده خط المنارة أحسن، لكن أنا خطنا ده جاي من وين ذاته ما بعرف نهائي. الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل، هسي بالليل ذاتها ما قعد تجي.
0: وأشار مواطنون إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية حيث بلغ سير 4 أرغفة نحو 1000 جنيه، فيما وصل سير كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا، قالوا إنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق قاعدة نارية بكثافة في كل الأحياء، يعني أنت بتفتكر إنه في اشتباك لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات، والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا، في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين، في سرقات يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا، لكنهم عبارة عن شماسة ساكت وبيجوا بتلوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
0: أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان أن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد طول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي، مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأحلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكبرى والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي أن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأحلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عندما يعني التفتوا إلى إلى إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الآن هم يعني حاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى ماركة من غير مطرق، والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يسحبوا لجبهات القتال لكي يتم أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني.
0: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية، محددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوبي الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان، وتشمل الإجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيول أمطار تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق دشاد يوم الأحد الماضي. وأطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي، وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالا، زهراء محمود الحسن مراسلة إذاعية، ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاب 3,000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل لصالح ما تعرف بالنقابة العامة لعمال التعليم. وأدعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاب والمطالبة بوقف أي خصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 29 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية التي أعدها لكم فريق راديو دبنجا: قوى إعلان المبادئ ترفض دعوة الخماسية للاجتماع في أديس أبابا.
3: وردت الدعوة موجهة إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا.
9: استهداف دار المحامين في الأبيض بطائرة مسيرة تابعة للدعم السريع.
2: الضربة كانت كبيرة، من السقف بتاع الدار تم تدميره تماما.
9: العديد من ولايات السودان تشهد أمطار غزيرة، وأهل الدويم يشكون من سوء التصريف.
10: وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني الموية بتنزل بتملى المجرى.
9: مركزية الكنابي تستنكر تجنيد شباب وأطفال الكنابي للعمل ضمن قوات كيكل.
11: يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وأم القرى.
9: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني عدم المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه الآلية الخماسية بشأن السودان في أديس أبابا يوم 31 يوليو الجاري، معتبرة أن الدعوة تكرس مسارا يتجاوز إرادة السودانيين ويطيل أمد الحرب. نستمع للبيان الصادر بهذا الخصوص بصوت محمد عبد الرحمن الناير.
3: قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد، بيان صحفي بشأن دعوة الآلية الخماسية بما أسمته اجتماعا تشاوريا للتحضير للعملية السياسية. 28 يوليو 2026، تلقت قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد بتاريخ 27 يوليو 2027 دعوة مؤرخة في 26 يوليو 2026 صادرة عن الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية، إيجاد، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، للمشاركة في اجتماع يعقد بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا يوم 31 يوليو 2026. وصف بأنه لقاء استكشافي لتشكيل اللجنة التحضيرية. وإزاء هذه الدعوة تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني الآتي:

0: وجه إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا أو تنظيما قائما بذاته، وإنما إطار تنسيقي بين مكونات مختلفة من القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للحرب بما يشكل كتلة وازنة. وعليه فإن توجيه الدعوة بهذه الصفة يعكس خللا في تحديد الأطراف المدعوة وآلية التشاور، خاصة وأن الاجتماعات السابقة كانت توجه فيها الدعوات إلى التنظيمات والتحالفات الموقعة بصورة مستقلة رغم الإعلان عن قيام قوى إعلان المبادئ السوداني، بما يؤكد الطبيعة التنسيقية لهذا الإطار. ثانيا، سبق أن انعقد اجتماع بتاريخ 3 يونيو 2026 وقد قدمت قوى إعلان المبادئ بشأنه ملاحظات وتحفظات جوهرية تتعلق بتصميم العملية السياسية وإجراءاتها، وطالبت بعقد اجتماع لتقييم تلك التجربة ومعالجة أوجه القصور والانحرافات التي صاحبتها وإعادتها إلى مسارها الصحيح. رغم تكرار هذا الطلب بما في ذلك خلال فترة تواجد الآلية الخماسية في نيروبي يومي 20 و 21 يوليو 2026 لم تتم الاستجابة له حتى الآن، الأمر الذي يجعل الانتقال إلى دعوات جديدة سابقا لأوانه قبل معالجة الاختلالات الأساسية التي عاقت المسار السابق. ثالثا، تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن أي عملية سياسية جادة يجب أن تفضي إلى وقف الحرب واستعادة النظام الدستوري وإقامة نظام ديمقراطي مستدام، ويجب أن تكون عملية سودانية الملكية والإرادة يتولى السودانيون من خلالها تحديد أطرافها وصياغة أجندتها ورسم مساراتها. رابعا، ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه. خامسا، عقب تلقي الدعوة عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا تشاوريا لمناقشة الموقف منها، وانتهت إلى الاعتذار عن المشاركة في الاجتماع المزمع عقده في 31 يوليو 2026، باعتبار أن الدعوة بسياقتها الحالية لا تعالج القضايا الأساسية اللازمة لإطلاق عملية سياسية جادة شاملة شفافة وذات مصداقية. سادسا، تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إطلاق عملية سياسية حقيقية تطلب مشاركة جميع القوى السياسية السودانية والمدنية وصاحبة المصلحة في إيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، مع التأكيد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التابعة له وواجهاتهما. تتولى هذه القوى عبر عملية تشاورية سودانية خالصة تشكيل لجنة تحضيرية للمهام الآتية: 1. تحديد أطراف العملية السياسية. 2. تحديد أجندة العملية السياسية. 3. الاتفاق على مكان وزمان انعقاد الاجتماعات. 4. تحديد دور المجتمعين الإقليمي والدولي بوصفهما مسهلين وداعمين مع ضمان الملكية السودانية الكاملة للعملية السياسية. سابعا، تجدد قوى إعلان المبادئ السوداني مطالبتها بعقد اجتماع مباشر مع الآلية الخماسية لمراجعة وتقييم التجربة السابقة ومناقشة الملاحظات التي سبق تقديمها ومعالجة أوجه الخلل قبل الشروع في أي ترتيبات أو دعوات جديدة، وتؤكد في الوقت ذاته إنها ستظل منفتحة على أي جهد سياسي جاد يلتزم بمبادئ الشمول والملكية الوطنية ووقف الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي بما يحقق سلاما عادلا ومستداما للشعب السوداني.
1: أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور في إطار خطة انتشار متزامنة تمت في النيل الأزرق والطينة. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
2: وكما نعلم أن القوات المسلحة السودانية قد انفتحت ميدانيا على قطاعات واسعة من ولاية شمال كردفان في حقبة اليومين الماضيين، 4 محاور، هو محور مسيالة ومحور جبرة، محور من الأبيض. قوات المشتركة بمدينة الأبيض استولت على مدينة بارة، وكذلك القرى حول مسيالة والقرى حول جبرة والقرى حول بارة، وذلك في إطار خطة للانفتاح. وأعتقد أنه هي خطط

0: الانتشار المتزامن، تمت في النيل الأزرق وتمت في محور الطينة، كذلك محور طريق الصادرات لشمال كردستان. أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق لبيت بارة أمدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ والمناطق الشمالية لولاية شمال كردفان. هذا الحراك هو حراك مخطط، تم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المنزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية. ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة التموضع الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
1: كشف المحامي عثمان صالح عن تعرض دار المحامين بمدينة الأبيض لدمار واسع إثر استهدافها بمسيرة تابعة للدعم السريع، مؤكدا أن الخسائر كبيرة ولم يتم حصرها حتى الآن.
2: طيب، بالنسبة للحدث الضربة اللي استهدفت دار المحامين، بقول انه كان في معارك ضارية ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع كان مسيطر على مناطق بارة ومقرفة ومسيالة جبرة الشيخ والمناطق الحوالي، أنا كانوا مسيطر عليهم من فترة. يوم 25/7 في تحرك من القوات المسلحة باتجاه المناطق دي، واستطاعت القوات المسلحة بالمعارك استعادة السيطرة على كل المناطق اللي ذكرناها. وكردة فعل من قوات الدعم السريع انها استهدفت، الكلام ده كان يوم 25/7/2026، وكردة فعل من قوات الدعم السريع استهدفت مدينة الأبيض بمسيرات في صبيحة يوم 26/7/2026. الناس بتقول انه حوالي 8 مسيرات، واخرين بيقولوا انه العدد اكبر من اكثر من 8 مسيرات، الناس بيقولوا لحد 12 مسيره في ذلك الصباح. والضرب بدا الساعه 1 صباحا وانتهى الساعه 2 او 3 صباحا، يعني الناس كلهم كانوا نيام. الناس صحت على اصوات المسيرات وادخلت الروح في نفوس المواطنين قبل ما تصيب اي اتجاه او اي جهة. بالنسبة لدار المحامين نصيبه كان واحد، احدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين واتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق او الدور الارضي وفيه مكتبين باساساته، طرابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة. الصالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها ترابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات، وفي استراحة بكل برضو محتوياتها، وفي مكيفات وفي شاشات. الدار برضو ملحقة بها مسرح، المسرح ده فيه كراسي خاصة بالمسرح أكثر من 1200 كرسي، وفي كراسي بتاع دي كراسي بلاستيك ودي كراسي بتاع الجلوس برضو عدد مقدر من كراسي الجلوس. كل المسائل دي أصابت تلف كبير جدا لأنه الضربة كانت كبيرة من السقف بتاع الدار، تم تدميره تماما. الحيطان بتاعت الدار كل الحوائط تم فيها تلف، وتلف كبير. الأساسات سواء كراسي أو ترابيز أو دواليب تم إتلافها. طبعا توصيلات الكهرباء والمكيفات والمراوح تم تدميرها كلها تماما. عن الخسائر كبيرة جدا في دار المحامين. دارين نقول في المسألة دي إنه دار المحامين هي واحدة من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يفترض إنه ما تكون هدف، لأنه بنقول لقوات الدعم السريع إنه ضربة دار المحامين ما بتضعف الوضع العسكري للقوات المسلحة، والتلف الحصر في دار المحامين ما بتتحمله القوات المسلحة، بتحمله المحامين الأبيض، وهم هم قاتلين ولا في ميدان القتال الآن، ودار المحامين دار مدنية ما تم استخدامها لأي عمل عسكري، وبعد الضرب الناس دي مش تصورت ووجدت في دار المحامين فقط أساسات دار المحامين، الترابيز والكراسي والدواليب والأساسات، ما لقوا أي سلاح ولا غيره، فيبقى استهداف العيان المدنية ممنوع بموجب القانون الدولي الإنساني. وبنقول إنه أطراف الحرب ملزمين بأنهم يتبعوا القانون الدولي الإنساني، لأنه في مبدئين إذا تم اتباعهم ما يكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية، والخسائر دي بتتكلم عن أنه يجب التمييز بين الأعيان المدنية والتمييز ما بين الأهداف العسكرية، تمييز ما بين الأهداف العسكرية وما بين الأعيان المدنية، وتميز ما بين المدني منه والمقاتل منه. إذا اتبعوا الناس المبدأ ده ما بكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية. وإذا ادعى أي طرف من أطراف الحرب بيقول إنه أنا إذا عايز استهدف عين أو هدف عسكري وممكن تكون في خسائر عرضية في المدنيين أو الأعيان المدنية، بنقول له إنه في نظرية تانية اسمها نظرية التناسب، كل ما كانت الخسائر المدنية اللي بتنتج عن الضربة بتاعتك دي أكبر من الميزة العسكرية اللي أنت بتنشدها، يبقى الهدف بتاعك ده غير مشروع ويفترض ما تقدم عليه، وإذا أقدمت عليه بتكون ارتكبت جرائم الحرب ويجب إنه تتحمل المسؤولية بتاعتك، وده بالضبط ما حصل في ضربة دار المحامين.
1: استنكرت كل من منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي عمليات التجنيد التي يخضع لها الشباب من سكان الكنابي وبينهم أطفال للعمل ضمن قوات درع السودان بقيادة كيكل. المزيد في حديث السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
3: طيب شكرا جزيلا الإخوة في راديو دبنجا. حقيقة يعني ما يحدث في الكنابي أمر قريب وأمر يعني يثير الجدل، يعني بدخول قوات سيئة السمى ما يسمى بقوات درع السودان التي درجت أن ترتكب الجرائم في حق الإنسان الكنابي في وسط السودان في الجزيرة في محليات الثمانية. للأسف الشديد في بعض من ضعاف النفوس من العمد الإدارات الأهلية في الكنابي الآن يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وأم الغرة وجزء من محلية جنوب الجزيرة، والآن يمكن دخلوا أكثر من يعني 600 إلى 700 شاب. وللأسف الشديد هؤلاء الشباب هنالك شباب قصر، يعني المفروض هؤلاء الشباب القصر المفروض يكون محلهم المدرسة، لكن يعني هذا هو سوءة الحرب التي أفرزت يعني أبشع صوره في السودان. للأسف الشديد هؤلاء المجرمين أبادوا الإنسان الكنابي، وعندما يعني التفتوا إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الآن هم يعني حاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى معركة من غير مطرق. والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يسهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني. وفي نفس الوقت المدعو كيكا للمجرم الآن الذي فرضت عقوبات في حقه من قبل الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية اللي أدانت للإبادات الجماعية والانتهاكات الجسيمة اللي ارتكبته قواته تجاه مجتمعات الكنابي، أنا بستغرب يعني هؤلاء العمد، ونحن في منظمة مناصر الضحايا دارفور ومركزية الكنابي أطلقنا نداء يوم أمس يوم ال 27 الموافق 27 بأن هنالك يعني تجنيد، وهذا العمل عمل يعني غير إنساني وعمل يعني غير مقبول من قبل قوات ما يسمى بدرع السودان واللي يحاول تجنيد شباب الكنابي.
1: بعد نجاح عملية جلوس طلاب الشارة السودانية في مناطق حكومة التأسيس في يونيو الماضي، أصبح سلطة التأسيس أمام أمر واقع، وهو ضرورة إعداد مقاعد جامعية تستوعب الطلاب الناجحين، الأمر الذي أدى لمبادرة ونفرة لتأهيل الجامعات في جنوب وغرب دارفور. حول هذه المبادرة نستمع أولا لحديث المهندس النور علي رئيس اللجنة العليا لنفرة إعادة الصيانة.
4: نحن في النفرة الشعبية لإعادة إعمار وتأهيل وصيانة جامعة نيالة وضعنا خطة لإعادة لإعادة الإعمار والتأهيل والصيانة. الخطة برضو وضعت لها مراحل تاع التنفيذ، والرؤية الأساسية بالنسبة للمبادرة هي استعادة جامعة نيالة لمنارات العلمية والتنويرية وتحويل عملية الإعمار إلى نموذج للتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. طيب المراحل تحت الخطة، المرحلة الأولى هي نظافة الجامعة، نظافة شاملة من مخلفات الحرب ومخلفات يعني الأوساخ اللي فرضت البيئة والظروف في طيلة 4 سنين، مرحلة أولى مرحلة نظافة. المرحلة الثانية هي حصر وتقييم الأضرار الإنشائية التقنية والمكتبية بدقة، يعني الأضرار اللي حصلت في الجامعة بيتم حصرها عبر مهندسين في لجنة هندسية هي بتقوم بالحصر والتقييم، مع المعذرة برضو اللجنة الأولى بتاعت في لجنة بتاعت إصحاح البيئة هي المعنية بالنظافة، بعد طوال في لجنة الحصر والتقييم لجنة الهندسية، في لجنة برضو مالية بتدير الشأن المال وإشراك المجتمع المحلي. النفرة نفرة شعبية يعني من الدرجة الأولى، دعم حقها من الشعب، مساهمة من الشعب، يعني توزعت لجان الآن في لجنة، في لجنة بتاعت إصحاح بيئة ولجنة بتاعت حصر أو لجنة فنية من المهندسين ولجنة مالية، في يعني تقريبا 7 لجان.
1: وكذلك وفي نفس السياق نستمع لرئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور السيد التجاني كرشوم.
5: في إطار استقرار العملية التعليمية وخاصة في المرحلة الجامعية، وبعد حرمان أبناء بنات دارفور 3 سنة من حقهم في التعليم، وأيضا بعد العمل الكبير اللي قامت به حكومة تأسيس لإيجاد فرصة لأبناء وبنات الحامش لامتحانات الشهادة السودانية، ومعلوم برضو بعد الامتحانات ستكون في النتيجة، وبعد إعلان النتيجة معروف أنه كل الناجحين يعني محتاجين لمقعد، يا يعني مقاعد في الجامعات، وضبط طلب برضو التفكير في وقت مبكر في مسألة صيانة وتأهيل الجامعات، مع العلم في أنه الجامعات في دارفور وكردفان وفي كل الولايات شهدت حرب، تعرضت صراحة لدمار كبير، تعرضت لتخريب كبير، من ضمنهم صراحة جامعة الجنينة. ده دفعنا في أننا إحنا نعلن مبادرة سميناها يعني جامعتنا مستقبلنا، وهي عبارة عن نفرة كبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة حتى تكون جاهزة لاستيعاب كل الناجحين من أبناء وبنات غرب دارفور، بل من أبناء وبنات السودان بشكل عام. الآن تنفيذا لهذه المبادرة اللي احنا أطلقناها بعد يعني انتهاء امتحانات الشهادة السودانية، شكلنا لجنة سميناها اللجنة العليا لصيانة التأهيل جامعة الجنينة، بعدها برضو اتشكلت يعني انبثقت لجان متخصصة، في لجنة مالية، في لجنة فنية متعلقة بالشغل الهندسي، في لجنة بتاع التعبئة واستنفار المجتمع للمساهمة، في لجنة إعلامية. واللجان دي الآن ممكن يكون عكفت في إطار وضع خططها، عشان بعد ذاك إحنا نبدأ يعني بالتنفيذ النفرة دي على أرض الواقع. ومعروف أن الجامعات دي يعني بتحتاج لمباني، معروف الجامعات دي بتحتاج في بعض المواقع بتحتاج للصيانات، محتاجة لإجلاس، محتاجة لمكتبات ومعامل، لكل احتياجات الآن محتاجة جامعة الجنينة، بل كل الجامعات. والآن صراحة مجتمعنا مهيأ بشكل كبير جدا لكل قطاعاته للمساهمة والدعم يعني لصيانة تأهيل جامعة الجنينة. وإحنا بإذن الله ماضيين في هذا الهدف لقناعتنا التامة أن ثروتنا الحقيقية هم أبنائنا وبناتنا، ولقناعتنا التامة في أنه بالتعليم ممكن ننهض، ولقناعتنا التامة أنه بالتعليم ممكن نتقدم، وبالتعليم ممكن نحارب الجهل ونحارب الأمية، وهي سبب يعني في كثير من مشاكل السودان.
1: شهدت ولايات سودانية عدة فجر يوم الثلاثاء هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة، صاحبتها في بعض المناطق رياح وعواصف ترابية، وتسببت في دمار وفي تجمعات واسعة للمياه، كما حدث في مدينة الدويم التي تحدث لنا أحد سكانها حول تراكم المياه.
6: شهدت الدويم أول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني كانت مطرة الصباح فجر اليوم، كانت المطرة الأولى من حيث الغزارة. يعني مطرة هطلت حوالي الساعة 4 صباحا، استمرت لغاية الساعة 8 صباحا. سبقت رياح عاتية، رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار، ومن ثم هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا، أصبحت المدينة فجر صباح اليوم وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية، جنب المدارس، جنب المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة، كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني وده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه. يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني المويه بتنزل بتملى المجرى. يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري، وده بعود لأنه التعدي على الميادين، الطرقات على الميادين، على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين. يعني الميادين، بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة، وده ما أول خريف في المناسبة إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه. والمياه الخريف 3 4 5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطره تهطل، يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس او امتصاص التربه ليه. لكن كون انه المويه الامطار تهطل وتلقى مجرى او مجرى مياه ليها تنبق الى المصارف الرئيسيه، من الفرعيه للرئيسيه لغايه ما تمشي البحر، تمشي النيل الابيض، فدي الحاجه دي ما في. يعني اصبحت الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة. يعني
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
7: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
8: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحيكم، وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026. حشود لقوات الدعم السريع في شمال وغرب كردفان والقوات المسلحة تواصل القصف بالمسيرات. مجموعة محامية الطوارئ تكشف أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مركبتين مدنيتين في شمال كردفان. مجموعة محامية الطوارئ تقول أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين شمال غربي مدينة بارا. تحالف تأسيس ينتقد الصمت الدولي إذا هجمات القوات المسلحة على مناطق سيطرته ويعلن استئناف الأعمال العدائية. قوى إعلان المبادئ تعتذر عن المشاركة في الاجتماع التشاوري في أديس أبابا المقرر انطلاقه يوم الجمعة. خبراء الأمم المتحدة يتهمون الدعم السريع باستخدام ممر جوي بين أنجمينا ونيالا لنقل مقاتلين ومعدات إلى دارفور. وزارة الطاقة تكشف عن عطل فني في الخط الناقل الكهرباء بين مروي وعطبرة أدى لانقطاع التيار الكهربائي في 3 ولايات. وفاة أحد المعدين الأهليين إثر انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب هوشيب بالبحر الأحمر. تضرر 80 منزلا في معسكر أبو قدام بشرق تشاد بسبب الأمطار والرياح. سقوط عدد كبير من الخيام في معسكرات الصراف أبو النجا ومقلجة بولاية القضارف بسبب الأمطار. توقيع اتفاق تحالف سياسي بين تحالف أحزاب وحركات شرق السودان وقوات الحبابي بولاية البحر الأحمر. منظمة التضامن المسيحي تقدم تقريرا مشتركا مع عدد من المنظمات إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن اضطهاد المسيحيين. مركزية مطور الكنابي تكشف عن تجنيد 500 شاب من أبناء الكنابي في قوات درعة السودان. تعرض المحلات التجارية في السوق المحلي بالخرطوم لعمليات كسر وسرقة لبضائع. استئناف حظر التجوال الليلي في ولاية الخرطوم وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية في الساعة 11 مساء. السلطات الليبية تبحث مع السفير السوداني آليات الترحيل الطوعي والتنسيق الأمني. السفارة السودانية في مصر تشترط إبراز جواز السفر أو الوثيقة الإضطرارية للعودة الطوعية من مصر. المركز القومي لمكافحة الألقام يعلن أن إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب والذخائر غير متفجرة في ولاية الخرطوم. وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في أنقرة ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. البنك الدولي يعلن أن تخصيص حزمة تمويل جديدة للسودان بقيمة 176 مليون دولار. اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر يرفض تصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية. ورشة في الخرطوم تكشف عن تضرر البنية التحتية للجامعات وإرباك تمويل وبرامج الدراسات العليا بسبب الحرب. الأمم المتحدة تعلن أن هولندا قدمت مساهماتها السنوية البالغة 18 مليون يورو للمساعدة في عمليات إنقاذ الحياة في السودان. السودان تصدر الدول العربية بنسبة دين 169% بالمقارنة مع حجم الاقتصاد. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
7: راديو دبنجا، راديو
9: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام ليحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
11: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريف والدخل ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت القرش انزرع. والان المطر استعدل يعني هسه لنا مطرتين ثلاثه مطر تقال، والناس يعني بدت انه انتهت من المره وبدت تجنكب هسه الان. والحمد لله المطر هسه مبشر يعني هسه نحن في قيمه شديده في المجلس.
12: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات اكبر مقارنه بالسنه اللي فاتت؟
11: لا لا انا ما بظن في المدينه ذات وقعت، لان نحن زي الشغله بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الاصليه وزراعه يعني ما في طريقه خالص.
12: نعم
11: المجلد اكبر كميه الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوه بدون زرع.
12: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
11: أولا الأستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير. لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
12: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
11: والله غالية يعني هو عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي ود أحمد ب13,000 الملوى، عندك البخم طبعا برضو ب13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني. والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
12: نعم
11: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
12: وطيب
11: دارين المزيد لو في أي منطقة حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
12: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراتة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
11: والله يا استاذ عندنا المحاريت وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المحرات غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك 120.
12: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
11: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومكاتلة.
12: أوكي. نعم
11: لكن يعني ما بسيط من مخمسين او مخمسين ونص ما بتنطها لان الطاقه ذاته الجرايه صعبه شويه.
12: نعم طيب الحمايه كيف؟ نحن عارفين انه مثلا في المناطق الزراعيه دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشيه والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الادارات الاهليه قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
11: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي نحن أصلاً منذ الفترة اللي فاتت ولا مثلا منذ نحن في المجلد هنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعاً هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتعزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
12: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
11: نعم التوقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن نتوقع من توقع مننا في الدرك موضوعنا حيكون سمع، موسمنا حيكون سرع لو المطر تم.
12: نعم، وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب، والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
11: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ، أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي برمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الآن الملوى لقيت ب15000 15000 الآن، أنا كلامي معك ده 15000. فما في مراقبة، رغابة ما في، ويعني الإدارات المحلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
12: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بتعب السنة كله، وأنا من يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل، هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
11: نعم، هو ده الحاصل، الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
12: وطيب
11: الغابة ما في، الغابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360-370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين، هو اللي بيأكلوا. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بيسألني رب العالمين.
12: نعم. وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصلوا للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
11: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها تجيب للناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد دهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بالمزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في دول جانا، ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
10: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف مسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي: طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم وأم درمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالا وتضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشار توجد إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجدي. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم سنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا أصل في سلام، ألف سلام يا رجال، ألف سلام. أنا نحن ماشيين على الزراف وضربتنا مسيرة جماعة المتعبقين، والله ويسين معدنية عوي، والله ضربت العربية في جنبها.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامي الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وأعمال نهب وتخريب استهدفت سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعة الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبه كان واحد، إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساتهم، طرابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها طرابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق، استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعنية بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة تشادية أنجمين ومدينة نيالة لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية إلى دارفور. كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عمله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي. وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دابنغا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور. وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني هنا خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي الناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما وعرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة ل ل ل ل للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراو ما بلقى التوارب الكافية. يعني ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد معسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب. وأشار في حديث لراديو دابنغا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت هنا دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما رأى النور. والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو إندونيا لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في. والله يعني هنا يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص دي بناس مو بيجاي بكرة، ناس مو بيجاي وجابتهم ياتو وكده، أنا متخوفين والله. حقيقة جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور أوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية. وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء. وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات، مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة، فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت دي راديو دبنجا:
6: والله الكهرباء دي نحن الأيام اللي فاتت نحن طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانين منها، لكن اليومين دي الحمد لله استقر يعني في استقرار نسبي، لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلد والله العظيم، خصوصا نحن خطنا ده خط المنارة أحسن، لكن أنا خطنا دي جاي من وين ذاته ما بعرف نهائي. الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل، هسه بالليل ذاتها ما قاعد تجي.
0: وأشار مواطنون إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية حيث بلغ سعر 4 أرغفة نحو 1000 جنيه، فيما وصل سعر كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا، قالوا إنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق قعير نارية بكثافة في كل الأحياء، يعني أنت بتفتكر إنه في اشتباك لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات، والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا. في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين، في سرقات، يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا، لكن هم عبارة عن شماسة ساكت وبيجوا بتلبوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
0: أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان أن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد طول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي، مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأهلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكبرى والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي إن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأهلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عندما يعني التفتوا إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الآن هم يعني حاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى ماركة من غير مطرق، والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يذهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني.
0: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية، محددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوب الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان، وتشمل إجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيول أمطار تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق دشاد يوم الأحد الماضي. وأطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي، وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالا، زهراء محمود الحسن مراسلة إذاعية، ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاب 3,000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل لصالح ما تعرف بالنقابة العامة لعمال التعليم. وأدعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاب والمطالبة بوقف أي قصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: والله يعني الموسم كان شوية بالمطر، كان يعني هو بدر لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المدلة.
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
3: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
2: نعم
3: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
2: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني

0: الغياب ان الشغله دي، لان ما في اي تداوي، واحنا كانت معانا منظمه بتاعت كونسير، فما جابت لنا تداوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التداوي من السوق وبيستهلك في زرعه، يعني برضه ساعدت كثير، ساعدت كثير. لكن اما بالنسبه للزراعه ما عندها اي تداخل مع برا، ما جابوا لنا اي حاجه.
1: نعم، التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسه ولا كانت غاليه شويه؟
0: والله غالي، لانه يعني عندك الفول لانه حصل 10,000، الفول الاحمر البقول عليه، البقول عليه مثلا لانه تماليس عمل 10,000، وهسي عمل 12,000، هسي كلامك ده في السوق. وفي والاحمد ب 13,000 الملوه، عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000، كان قبل الحسي القناه الحسي حاليا يعني. والفول ده الملوه، ملوه الفول مكشور، ما مكشور، غير مكشور بحاجه بتاعت 5,000.
1: نعم،
0: فده شغل الحسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله، الناس زرعت.
1: وطيب
0: دارين المزيد لو في اي منط حاجه بتنشو، يكون في مناسبة عشان الناس تزرع، ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
1: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية، انه ناس يعني مثلا تنظف، او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير، ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
0: والله يا استاذ عندنا المحاريت، وعندنا محاريت بالخيل، ومحاريت يعني بالحمير، وعندنا بابورات، يعني اي زول بيستطيع، لكن المحراث غالي، حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية، المخمص بمية وعشرين ألف، المخمص حارتولك بمية وعشرين ألف، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين.
1: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
0: نعم، جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمض شقيق ومكاتلة.
1: أوكي. نعم،
0: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
1: نعم، طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
0: والله يا أخي الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت، ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي، طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي، والبتاع البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكله اصلا.
1: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه انتاجيه كويسه؟
0: نعم، حتى توقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض، والنبات ذاته قام، يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
1: نعم، وفي احتياجات مثلا أنتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل، ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
0: والله بالنسبة للموضوع ده يا أستاذ، أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل برمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا، يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4,000 و3,000 و2,500 في مناطق، الآن الملوى يجي ب15,000، 15,000 الآن، أنا كلامي معك ده 15,000، فما في مراقبة ما في، ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص.

0: حالها بركة الله.
1: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل، هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
0: نعم، هو ده الحاصل يا سيدي، ده الحاصل الان في البلد دي بالذات، يعني المجرم
1: وطيب
0: رقابه ما في، رقابه السوق ما في، الناس ما مر عليه انه التجاري يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70,000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا من رب العالمين، هو اللي بياكله، يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
1: نعم.
0: نعم.
1: وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك تقدر توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
0: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلس ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذات تجيب ناس مناديل، لأن في طير بيجي في الدرد ده بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه، ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع.
1: نعم.
0: ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
1: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام، رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع.

0: دبنجا.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحيكم، وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026. حشود لقوات الدعم السريع في شمال وغرب كردفان، والقوات المسلحة تواصل القصف بالمسيرات. مجموعة محامية الطوارئ تكشف أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مركبتين مدنيتين في شمال كردفان. مجموعة محامية الطوارئ تقول أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين شمال غربي مدينة بارا. تحالف تأسيس ينتقد الصمت الدولي إذا هجمات القوات المسلحة على مناطق سيطرته، ويعلن استئناف الأعمال العدائية. قوى إعلان المبادئ تعتذر عن المشاركة في الاجتماع التشاوري في أديس أبابا المقرر انطلاقه يوم الجمعة. خبراء الأمم المتحدة يتهمون الدعم السريع باستخدام ممر جوي بين أنجمينا ونيالا لنقل مقاتلين ومعدات إلى دارفور. وزارة الطاقة تكشف عن عطل فني في الخط الناقل الكهرباء بين مروي وعطبرة أدى لانقطاع التيار الكهربائي في 3 ولايات. وفاة أحد المعدنين الأهليين إثر انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب هوشيب بالبحر الأحمر. تضرر 80 منزلا في معسكر أبو قدام بشرق تشاد بسبب الأمطار والرياح. سقوط عدد كبير من الخيام في معسكرات الصراف أبو النجا ومقلجة بولاية القضارف بسبب الأمطار. توقيع اتفاق تحالف سياسي بين تحالف أحزاب وحركات شرق السودان وقوات الحبابي بولاية البحر الأحمر. منظمة التضامن المسيحي تقدم تقريرا مشتركا مع عدد من المنظمات إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن اضطهاد المسيحيين. مركزية مطور الكنابي تكشف عن تجنيد 500 شاب من أبناء الكنابي في قوات درعة السودان. تعرض المحلات التجارية في السوق المحلي بالخرطوم لعمليات كسر وسرقة لبضائع. استئناف حظر التجوال الليلي في ولاية الخرطوم وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية في الساعة 11 مساء. السلطات الليبية تبحث مع السفير السوداني آليات الترحيل الطوعي والتنسيق الأمني. السفارة السودانية في مصر تشترط إبراز جواز السفر أو الوثيقة الاضطرارية للعودة الطوعية من مصر. المركز القومي لمكافحة الألقام يعلن أن إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب والذخائر غير متفجرة في ولاية الخرطوم. وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في أنقرة ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. البنك الدولي يعلن أن تخصيص حزمة تمويل جديدة للسودان بقيمة 176 مليون دولار. اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر يرفض تصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية. ورشة في الخرطوم تكشف عن تضرر البنية التحتية للجامعات وإرباك تمويل وبرامج الدراسات العليا بسبب الحرب. الأمم المتحدة تعلن أن هولندا قدمت مساهماتها السنوية البالغة 18 مليون يورو للمساعدة في عمليات إنقاذ الحياة في السودان. السودان تصدر الدول العربية بنسبة دين 169% بالمقارنة مع حجم الاقتصاد. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
2: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها 2-3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
0: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. في حلقة هذا اليوم نتابع الجهود المبذولة لمعالجة قضية تأثر التعليم في دارفور بالحرب التي تدور في البلاد، حيث برزت مبادرات تسعى إلى إعادة الأمل لآلاف التلاميذ الذين انقطعت دراستهم. وفي منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي افتتحت مدرسة للتعليم الإلكتروني بدعم من منظمة اليونيسيف، في خطوة تهدف إلى تمكين التلاميذ من مواصلة تعليمهم عبر وسائل حديثة تتجاوز تحديات الحرب. في الاحتفال بهذه المناسبة تحدث ممثل المنطقة الأستاذ محمد الفاتح، معبرا عن أهمية افتتاح هذه المدرسة بالنسبة لأبناء المنطقة وتطلعات المجتمع المحلي للقضاء على الأمية التي تسببت فيها الحرب.
8: فالذي أقوله في هذه الثانية بأن الأستاذة سيدة والأستاذة نوال وكل الذين عاملين في هذا المجال عليهم أن يعلموا يقينا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سيجدوننا عند حسن ظنهم، وسنبذل قصارى جهدنا، لأننا هذه بنعتبرها مؤسسة تعليمية وأبواب مشرعة ومفتوحة لكل من أراد أن ينهل منها، ليست لمجموعة وليست لأشخاص أبدا. وهذه نعمة وأنعم بها من نعمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق كذلك أبنائنا، هذه نعمة لابد أن تستشعروها وأن تعرفوا قيمتها، لأن الفرصة الآن اللي أنتوا حظيتوا بها دي في ناس آخرين غيركم بيتمنوا يحصلوا عليها، لابد أن تغتنموها أحسن اغتنام. كذلك نناشد كل المنظمات الذي تعمل في هذا المجال بأننا في السودان في أمس الحاجة إلى التعليم، لأننا نعلم يقينا بأن هذا المستنقع وهذه الدوامة التي وقعنا فيها كان الجهل عند فيها نسبة كبيرة. المخرج الواحد والرئيسي من أجل أن نخرج من هذا المستنقع بأن نعلم هؤلاء الصغار، لأن أمل السودان ومستقبل السودان كله يتمثل في هؤلاء الصغار.
7: كانت هذه كلمة ممثل منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي. أما مدير التعليم بالمحلية الأستاذ عيسى بكر فقد أشار إلى أن هذه المدرسة تمثل المدرسة الإلكترونية السابعة في المحلية، ويؤكد أهمية التوسع في هذا النموذج لضمان وصول التعليم إلى أكبر عدد من التلاميذ.
9: ونحن والله يعني شوفوا فخورين جدا أن كونه السنة دي يكون عندنا 7 مركز في محلية الهبردي للتعليم الإلكتروني. ونحن عندنا 4 سنوات يعني ذي القاعدين برا ما قروا، وأس كده حيوصلوا كده حيوصلوا يصلوا، لكن داري استمرار. طيب نحن أنا أسي بالذات كمدير تعليم، أي ناس شدوا حيلهم وعشان العيال ديل وقت بعد 6 شهور حيمشوا الفصول القدام، بدل يمشوا منكم محل تاني ما خلاص يتعلم عندكم هنا يكون في مدرسة، يعني ممكن تكون في مدرسة العيال ديل طوالي شنو يواصل فيها كويس. الشغلة دي بسيطة جدا، دار الناس يجتهدوا ويجون هناك، ونحن والله بنجيب معاكم. أنا جوا ريفرد عندنا 3 مراكز كويس، وبرا عندنا 4. نحن الثلاثة مراكز دي مصرين أنه لازم يعني الجوا لازم يكون في يعني العيال ديل بيتوه كده يمشي طوال الفصول ساعة قراءة ما نفيكم حصوا ما نفيكم لأنه مجهود طيب المجهود ده لازم احنا نكلله باستمرارية ما وقف ونبشركم أنه يا أخواننا السنة دي يعني حاجة دعم شديد جدا للمدارس يعني من كتب لكراسات واحتمال الثاني الزول ما يدفع قرش ذاته احتمال ان احنا نكمل مرتبات جات للمعلمين وخلاص يبقى الا التعليم هو التعليم الالكتروني ده بيحتاج الا كان في حاجه تسير بتاعت شنو فدي حاجه سهله فانا والله يعني شاكر لكم ودي مجهودات انتوا عملتوها واي زول بيجتهد بيلقى شنو ايوه ونحن شاكرين للاستاذه سيده واي لحظه انتم مشيتوا للسيده هي طبعا ظلام متواضع ما زي الناس اللي ممكن واحد يتكبر عليه ولا كده اطلبوا منها بتلقوا لكن كم زول قاعد فينا في برد ده وما تحرك ما بيلقى.
7: وفي الختام نستمع الى مديره التعليم الالكتروني بولايه جنوب دارفور الاستاذه سيده احمد حامد التي تحدثت عن فكره المشروع واهدافه ودوره في ضمان استمراريه التعليم الاطفال ودعت إلى ضرورة المحافظة على الأجهزة التي تم توزيعها على التلاميذ.
10: التعليم الإلكتروني يا جماعة هو بيساعدنا على أساس إننا نمشي لقدام لأنه نحن رجعنا كثير لورا. بناخذ 6 شهور والطالب بيتخرج. بيتخرج بيمشي وين؟ بيمشي المدرسة الابتدائية. زول اللي عمره 7 لـ9 بدل يمشي سنتين بيمشي طوال شنو؟ الصف الثالث. والزور العمر 10 لـ14 بيمشي 5 أو 6 وطوالي ماله بيمتحن. ده كله في 6 شهور بس. يعني السنوات دي كلها بيختصر علينا وبنمشي بسرعة. فعشان كده احنا دارين كل اللجنة وكل الناس كل المنطقة الهبج ده كله بمختلف مسمياتكم وحاجاتكم دارينكم تقيفوا خلف شنو التعليم الإلكتروني. والتعليم الإلكتروني ده يا جماعة ما تقولوا حاجة سهلة. بجد هو قيم جدا ويعني كبير جدا وغالي جدا. لو أن احنا قلنا نجيبه ذاتنا ما بنقدر شنو نجيبه. لكن الحمد لله وبدعم من اليونيسيف ومنظمة صدقات قدروا وفر لنا شنو الأجهزة والطاقة والحاجات دي كلها وفرها علينا. فالمنظومة دي ما سهلة يا جماعة. إلا إحنا لازم شنو نحافظ عليها ونخليها في محل آمن. يمكن لو جابوها خدتها لنا فوق هنا المحل ده ضيق ماله ما بشيلها. لكن بخدتها لنا تحت في محل يكون في محل شمس كويس بتطلب مننا شنو نعمل لها زريبة عشان العيال ما يجي يطقعوها ولا الغنم يجي ينططوا بفوق عليها. وده مسؤولية منه مسؤوليتنا كلنا ناس الهبجة. يعني تعمل لها زريبة كويسة كده ما عشان ما تتعرض لشنو للكسر ولا للتلف. برضو التاب ده التابلت الهلسة قدام العيال ده عنده نظام بتاع تتبع ذكي. يعني الجهاز ده لو شاله من الغرفة دي مرقبلها القطية دي بحدد انه وين هو قاعد بيحدد محله. عشان كده يا جماعة التاب ده عنده أصلا نشاط واحد نشاط شنو تعليمي. ما جابوا عشان يعملوا بصور ولا عشان شنو يتكلموا به بس نشاط تعليمي ويكون جوا شنو شنطته وعيالنا يستفيدوا على مدى السنوات اللي احنا بنكون شغالين فيه. في مواد بيدرسوها فيه فوق عربي ورياضيات وعلوم وإنجليزي وحاسوب وفي امتحانات جوا التاب ده. يعني كل ما يشتغل مادة بيدخل شنو امتحان. بعد نكمل 6 شهور دي عندنا دراسة بالكتاب. يعني الأستاذ بديهم بالكتاب بعد ذاك بديهم امتحانات بتطلع لهم شنو نتائج زي حقت ناس الأساس. لكن هم عندهم شهادة تانية اسمها شهادة التكسير. شهادة شنو التكسير. الشهادة دي لازم يوقع عليها شنو مدير عام التربية أو وزير التربية ومكتب التعليم الإلكتروني الولائي ومحلية المحلية اللي تتبع لها اللي هي محلية شنو رهيد البردي. الشهادة دي معتبرة. والأطفال دي لو حولوهم أي مدرسة مفروض شنو يقبلوهم في أي ظرف من الظروف يقبلوهم عشان يواصلوا شنو تعليمهم.
7: شكرا الأستاذة سيدة أحمد حامد مديرة التعليم الإلكتروني بجنوب دارفور. والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
6: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية المهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس
2: الحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، الربط بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في جسمهم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع بالنسبة لضربات الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك تكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع أقرب حاجة تعملها إنك تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عند القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالنسبة للمتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا مويه كثير يشربوا عصائر ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضغط الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني من يخش في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون فيه مضاعفات أخرى يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلوي بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم وممكن تؤدي لبتر الاعضاء يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغريه وكده في الاطراف فدي ومن الخطوره بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
2: طيب يلا احنا من اول حاجه الوقايه بننصح انه اتباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بيجينا بالليل يلا ده بيكون معرضين لا أكثر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار ما ارتفاع درجة
1: يعني نوموا في الحيشان
2: أيوة يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده أو الاستحمام مثلا أثناء النهار الارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد
2: لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصها بتحبسها.
1: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس
2: فيه. أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات أي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا. في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات جينا احنا بنقول اهم حاجه في مكافحه المرض هي التوعيه بطريقه الاصابه به. اكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين فعشان كده الناس محتاجه انها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتوره زعفران الزاكي المتخصصه في طب الاسره بمستشفى الاطفال بمدينه بورسودان. شكرا لك وشكرا لافاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: ولحد ما نلقاكم اعزائي المستمعين نقول لكم قيلوا عافيه.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف بمسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي: طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم وأم درمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاوف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالا، وتضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشار توجد إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجدي. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم سنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا أصل في سلام ألف سلام يا رجال ألف سلام، أنا من حماسين على الزراف وضربتنا مسيرة جماعة متعوقين والله كويسين معدنية عوج والله ضربت العربية في جنبها.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامي الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وعمال نهب وتخريب استهدفت سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعة الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبه كان واحد إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساته طرابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها طرابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعني بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة التشادية أنجمين ومدينة نيالة لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية إلى دارفور. كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عماله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دابنغا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور. وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني حين خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما وعرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراو ما بلد التوارب الكافية، يعني ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب. وأشار في حديث لراديو دابنغا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت الهناية دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما رعى النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في والله. يعني هنا يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص، ناس مو بيجاي بكرة، ناس مو بيجاي وجابتهم ياتو ياتو وكده، أنا متخوفين والله، حقيقة جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية، وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء. وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات، مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة، فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت دي راديو دبنجا:
6: والله الكهرباء جينا الأيام اللي فاتت نحن طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانينا منها، لكن اليومين دي الحمد لله استقرت يعني في استقرار نسبي، لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلت والله العظيم، خصوصا نحن خطنا ده خط المنارة أحسن، لكن أنا خطنا ده جاي من وين ذاته ما بعرف نهائي. الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل، هسي بالليل ذاته ما قعد تجي.
0: وأشار مواطنو إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية حيث بلغ سعر 4 أرغفة نحو 1000 جنيه، فيما وصل سعر كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا، قالوا إنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق قاعدة نارية بكثافة في كل الأحياء، يعني أنت بتفتكر إنه في اشتباك لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات، والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا. في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين، في سرقات، يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا، لكن هم عبارة عن شماسة ساكت وبيجوا بيتلقوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
0: عرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان عن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد هطول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي، مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأهلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكفرة والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي إن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأهلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عندما يعني التفتوا إلى إلى إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الآن هم يعني يحاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى ماركة من غير مطرق، والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل المربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يسحبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويأرملوا نسائهم يعني.
0: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية، محددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوبي الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان، وتشمل الإجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيول أمطار تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق دشاد يوم الأحد الماضي. وأطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي، وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالا، زهراء محمود الحسن مراسلة إذاعية، ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاب 3,000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل لصالح ما تعرف بالنقابة العامة لعمال التعليم. وأدعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاب والمطالبة بوقف أي خصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 29 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية التي أعدها لكم فريق راديو دبنجا: قوى إعلان المبادئ ترفض دعوة الخماسية للاجتماع في أديس أبابا.
3: وردت الدعوة موجهة إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا.
9: استهداف دار المحامين في الأبيض بطائرة مسيرة تابعة للدعم السريع.
2: الضربة كانت كبيرة، من السقف بتاع الدار تم تدميره تماما.
9: العديد من ولايات السودان تشهد أمطار غزيرة، وأهل الدويم يشكون من سوء التصريف.
10: وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني الموية بتنزل بتملى المجرى.
9: مركزية الكنابي تستنكر تجنيد شباب وأطفال الكنابي للعمل ضمن قوات كيكل.
11: يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وأم الغرى.
9: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني عدم المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه الآلية الخماسية بشأن السودان في أديس أبابا يوم 31 يوليو الجاري، معتبرة أن الدعوة تكرس مسارا يتجاوز إرادة السودانيين ويطيل أمد الحرب. نستمع للبيان الصادر بهذا الخصوص بصوت محمد عبد الرحمن النائر.
3: قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد، بيان صحفي بشأن دعوة الآلية الخماسية بما أسمته اجتماعا تشاوريا للتحضير للعملية السياسية 28 يوليو 2026. تلقت قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد بتاريخ 27 يوليو 2027 دعوة مؤرخة في 26 يوليو 2026 صادرة عن الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية، إيجاد، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، للمشاركة في اجتماع يعقد بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا يوم 31 يوليو 2026. وصف بأنه لقاء استكشافي لتشكيل اللجنة التحضيرية. وإزاء هذه الدعوة تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني الآتي: أولا، من حيث الشكل والإجراءات، وردت الدعوة موجهة إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا أو تنظيما قائما بذاته، وإنما إطار تنسيقي بين مكونات مختلفة من القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للحرب بما يشكل كتلة وازنة. وعليه فإن توجيه الدعوة بهذه الصفة يعكس قللا في تحديد الأطراف المدعوة وآلية التشاور، خاصة وأن الاجتماعات السابقة كانت توجه فيها الدعوات إلى التنظيمات والتحالفات الموقعة بصورة مستقلة رغم الإعلان عن قيام قوى إعلان المبادئ السوداني، بما يؤكد الطبيعة التنسيقية لهذا الإطار. ثانيا، سبق أن انعقد اجتماع بتاريخ 3 يونيو 2026، وقد قدمت قوى إعلان المبادئ بشأنه ملاحظات وتحفظات جوهرية تتعلق بتصميم العملية السياسية وإجراءاتها، وطالبت بعقد اجتماع لتقييم تلك التجربة ومعالجة أوجه القصور والانحرافات التي صاحبتها وإعادتها إلى مسارها الصحيح. رغم تكرار هذا الطلب،

0: أدوات جديدة سابقا لأواني قبل معالجة الاختلالات الأساسية التي عاقت المسار السابق. ثالثا، تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن أي عملية سياسية جادة يجب أن تفضي إلى وقف الحرب واستعادة النظام الدستوري وإقامة نظام ديمقراطي مستدام، ويجب أن تكون عملية سودانية الملكية والإرادة، يتولى السودانيون من خلالها تحديد أطرافها وصياغة أجندتها ورسم مساراتها. رابعا، ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه. خامسا، عقب تلقي الدعوة عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا تشاوريا لمناقشة الموقف منها، وانتهت إلى الاعتذار عن المشاركة في الاجتماع المزمع عقده في 31 يوليو 2026، باعتبار أن الدعوة بسياقتها الحالية لا تعالج القضايا الأساسية اللازمة لإطلاق عملية سياسية جادة شاملة شفافة وذات مصداقية. سادسا، تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إطلاق عملية سياسية حقيقية تطلب مشاركة جميع القوى السياسية السودانية والمدنية وصاحبة المصلحة في إيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، مع التأكيد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التابعة له وواجهاتهما. تتولى هذه القوى عبر عملية تشاورية سودانية خالصة تشكيل لجنة تحضيرية للمهام الآتية: 1. تحديد أطراف العملية السياسية. 2. تحديد أجندة العملية السياسية. 3. الاتفاق على مكان وزمان انعقاد الاجتماعات. 4. تحديد دور المجتمعين الإقليمي والدولي بوصفهما مسهلين وداعمين، مع ضمان الملكية السودانية الكاملة للعملية السياسية. 7. تجدد قوى إعلان المبادئ السوداني مطالبتها بعقد اجتماع مباشر مع الآلية الخماسية لمراجعة وتقييم التجربة السابقة ومناقشة الملاحظات التي سبق تقديمها ومعالجة أوجه الخلل قبل الشروع في أي ترتيبات أو دعوات جديدة، وتؤكد في الوقت ذاته إنها ستظل منفتحة على أي جهد سياسي جاد يلتزم بمبادئ الشمول والملكية الوطنية ووقف الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي بما يحقق سلاما عادلا ومستداما للشعب السوداني.
1: أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور في إطار خطة انتشار متزامنة تمت في النيل الأزرق والطينة. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
2: وكما نعلم أن القوات المسلحة السودانية قد انفتحت ميدانيا على قطاعات واسعة من ولاية شمال كردفان في حقبة اليومين الماضيين، 4 محاور، هو محور مسيالة ومحور جبرة، محور من الأبيض. قوات المشتركة بمدينة الأبيض استولت على مدينة بارة، وكذلك القرى حول مسيالة والقرى حول جبرة والقرى حول بارة، وذلك في إطار خطة للانفتاح. وأعتقد أنه هي خطط للانتشار المتزامن، تمت في النيل الأزرق وتمت في محور الطينة، كذلك محور طريق الصادرات من شمال كردفان. أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أمدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرة الشيخ والمناطق الشمالية لولاية شمال كردفان. هذا الحراك هو حراك مخطط، تم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المنزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية. ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة التموضع الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
1: كشف المحامي عثمان صالح عن تعرض دار المحامين بمدينة الأبيض

0: لدمار واسع إثر استهدافها بمسيرة تابعة للدعم السريع، مؤكدا أن الخسائر كبيرة ولم يتم حصرها حتى الآن.
1: طيب بالنسبة للحدث الضربة اللي استهدفت دار المحامين، بقول إنه كان في معارك ضارية ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع كان مسيطر على مناطق بارة ومقرفة ومسيالة جبرة الشيخ والمناطق الحوالينا، كانوا مسيطر عليهم من فترة. يوم 25/7 في تحرك من القوات المسلحة باتجاه المناطق دي، واستطاعت القوات المسلحة بالمعارك استعادة السيطرة على كل المناطق اللي ذكرناها. وكردة فعل من قوات الدعم السريع انها استهدفت، الكلام ده كان يوم 25/7/2026، وكردة فعل من قوات الدعم السريع استهدفت مدينة الأبيض بمسيرات في صبيحة يوم 26/7/2026. الناس بتقول انه حوالي 8 مسيرات، واخرين بيقول انه العدد اكبر من اكثر من 8 مسيرات، الناس بيقولوا لحد 12 مسيره في ذلك الصباح. والضرب بدا الساعه 1 صباحا وانتهى الساعه 2 او 3 صباحا، يعني الناس كلهم كانوا نيام. الناس صحت على اصوات المسيرات وادخلت الرعب في نفوس المواطنين قبل ما تصيب اي اتجاه او اي جهه. بالنسبه لدار المحامين نصيبه كان واحد، احدى المسيرات، والمسيره دي ضربت دار المحامين واتلفتها تماما. دار المحامين مكونه من طابق او الدور الارضي، وفيه مكتبين باساساتهم، ترابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة. الصالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها ترابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها، من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات، وفي استراحة بكل برضو محتوياتها، وفي مكيفات وفي شاشات. الدار برضو ملحقة بها مسرح، المسرح ده فيه كراسي خاصة بالمسرح أكثر من 1200 كرسي، في كراسي بتاع دي كراسي بلاستيك ودي كراسي بتاع الجلوس برضو عدد مقدر من كراسي الجلوس. كل المسائل دي أصابت تلف كبير جدا لأنه الضربة كانت كبيرة من السقف بتاع الدار، تم تدميره تماما. الحيطان بتاعت الدار كل الحوائط تم فيها تلف، وتلف كبير. الأساسات سواء كراسي أو ترابيز أو دواليب تم إتلافها. طبعا توصيلات الكهرباء والمكيفات والمراوح تم تدميرها كلها تماما. عن الخسائر كبيرة جدا في دار المحامين. دارين نقول في المسألة دي إنه دار المحامين هي واحدة من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يفترض إنه ما تكون هدف. لأنه بنقول لقوات الدعم السريع إنه ضربة دار المحامين ما بتضعف الوضع العسكري للقوات المسلحة، والتلف الحصر في دار المحامين ما بتتحمله القوات المسلحة، بتحمله المحامين الأبيض، وهم هم قاتلين ولا في ميدان القتال الآن. ودار المحامين دار مدنية ما تم استخدامها لأي عمل عسكري، وبعد الضرب الناس دي مش تصورت ووجدت في دار المحامين فقط أساسات دار المحامين، الترابيز والكراسي والدواليب والأساسات، ما لقوا أي سلاح ولا غيره. فيبقى استهداف العيان المدنية ممنوع بموجب القانون الدولي الإنساني. وبنقول إنه أطراف الحرب ملزمين بأنهم يتبعوا القانون الدولي الإنساني، لأنه في مبدئين إذا تم اتباعهم ما يكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية. والخسائر دي بتتكلم عن أنه يجب التمييز بين الأعيان المدنية، والتمييز ما بين الأهداف العسكرية، التمييز ما بين الأهداف العسكرية وما بين الأعيان المدنية وتميز ما بين المدني منه والمقاتل منه. إذا اتبعوا الناس المبدأ ده ما بكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية. وإذا ادعى أي طرف من أطراف الحرب يقول إنه أنا إذا عايز استهدف عين أو هدف عسكري وممكن تكون في خسائر عرضية في المدنيين أو الأعيان المدنية، بنقول له إنه في نظرية تانية اسمها نظرية التناسب. كل ما كانت الخسائر المدنية اللي بتنتج عن الضربة بتاعتك دي أكبر من الميزة العسكرية اللي أنت بتنشدها، يبقى الهدف بتاعك ده غير مشروع ويفترض ما تقدم عليه. إذا أقدمت عليه بتكون ارتكبت جريمة الحرب ويجب أن تتحمل المسؤولية بتاعتك، وده بالضبط ما حصل في ضربة دار المحاوين.
0: استنكرت كل من منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي عمليات التجنيد التي يخضع لها الشباب من سكان الكنابي وبينهم أطفال للعمل ضمن قوات درع السودان بقيادة كيكل. المزيد في حديث السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
2: طيب شكرا جزيلا الإخوة في راديو دبنجا. حقيقة يعني ما يحدث في الكنابي أمر قريب وأمر يعني يثير الجدل، يعني بدخول قوات سيئة السمى ما يسمى بقوات درع السودان التي درجت أن ترتكب الجرائم في حق الإنسان الكنابي في وسط السودان في الجزيرة في محليات الثمانية. للأسف الشديد في بعض من ضعاف النفوس من العمد الإدارات الأهلية في الكنابي الآن يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وأم الغرى وجزء من محلية جنوب الجزيرة، والآن يمكن دخلوا أكثر من يعني 600 إلى 700 شاب. وللأسف الشديد هؤلاء الشباب هنالك شباب قصر، يعني المفروض هؤلاء الشباب القصر المفروض يكون محلهم المدرسة، لكن يعني هذا هو سوءة الحرب التي أفرزت يعني أبشع صوره في السودان. للأسف الشديد هؤلاء المجرمين أبادوا الإنسان الكنابي، وعندما يعني التفتوا إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الآن هم يعني حاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى معركة من غير مطرق. والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يذهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني. وفي نفس الوقت المدعو كيكا للمجرم الآن الذي فرضت عقوبات في حقه من قبل الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية اللي أدانت للإبادات الجماعية والانتهاكات الجسيمة اللي ارتكبته قواته تجاه مجتمعات الكنابي، أنا بستغرب يعني هؤلاء العمد. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية الكنابي أطلقنا نداء يوم أمس يوم 27 الموافق 27 بأنهم هنالك يعني تجنيد، وهذا العمل عمل يعني غير إنساني وعمل يعني غير مقبول من قبل قوات ما يسمى بدرع السودان واللي يحاول تجنيد شباب الكنابي.
0: بعد نجاح عملية جلوس طلاب الشهادة السودانية في مناطق حكومة التأسيس في يونيو الماضي، أصبح سلطة التأسيس أمام أمر واقع وهو ضرورة إعداد مقاعد جامعية تستوعب الطلاب الناجحين، الأمر الذي أدى لمبادرة ونفرة لتأهيل الجامعات في جنوب وغرب دارفور. حول هذه المبادرة نستمع أولا لحديث المهندس النور علي رئيس اللجنة العليا لنفرة إعادة الصيانة.
3: نحن في النفرة الشعبية لإعادة إعمار وتأهيل وصيانة جامعة نيالة وضعنا خطة لإعادة الإعمار والتأهيل والصيانة. الخطة برضو اتوضعت لها مراحل تاع التنفيذ، والرؤية الأساسية بالنسبة للمبادرة هي استعادة جامعة نيالة للمنارات العلمية والتنويرية وتحويل عملية الإعمار إلى نموذج للتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. طيب المراحل بتاعت الخطة، المرحلة الأولى هي نظافة الجامعة، نظافة شاملة من مخلفات الحرب ومخلفات يعني الأوساخ الفرضات البيئة والظروف في طيلة 4 سنين، مرحلة أولى مرحلة نظافة. المرحلة الثانية هي حصر وتقييم الأضرار الإنشائية التقنية والمكتبية بدقة، يعني الأضرار اللي حصلت في الجامعة بيتم حصرها عبر مهندسين في لجنة هندسية هي بتقوم بالحصر والتقييم، مع المعذرة برضو اللجنة الأولى بتاعت في لجنة بتاعت إصحاح البيئة هي المعنية بالنظافة، بعد طوال في لجنة الحصر والتقييم لجنة الهندسية، في لجنة برضو مالية بتدير الشأن المال وإشراك المجتمع المحلي، النفرة نفرة شعبية يعني من الدرجة الأولى، دعم حقها من الشعب، مساهمة من الشعب، يعني توزعت لجان الآن في لجنة، في لجنة بتاعت إصحاح بيئة ولجنة بتاعت حصر أو لجنة فنية من المهندسين ولجنة مالية، في يعني تقريبا 7 لجان.
0: وكذلك وفي نفس السياق نستمع لرئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور السيد التجاني كرشوم.
4: في إطار استقرار العملية التعليمية وخاصة في المرحلة الجامعية وبعد حرمان أبناء بنات دارفور 3 سنة من حقهم في التعليم، وأيضا بعد العمل الكبير اللي قامت به حكومة تأسيس لإيجاد فرصة لأبناء وبنات الحامش لامتحانات الشهادة السودانية، ومعلوم برضو بعد الامتحانات ستكون في النتيجة، وبعد إعلان النتيجة معروف أنه كل الناجحين يعني محتاجين لمقعد، يا مقاعد في الجامعات، وده بيتطلب برضو التفكير في وقت مبكر في مسألة صيانة وتأهيل الجامعات، مع العلم في أنه الجامعات في دارفور وكردفان وفي كل الولايات الشهدت حرب، تعرضت صراحة لدمار كبير، تعرضت لتخريب كبير، من ضمنهم صراحة جامعة الجنينة. ده دفعنا فإننا إحنا نعلن مبادرة سميناها يعني جامعتنا مستقبلنا، وهي عبارة عن نفرة كبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة حتى تكون جاهزة لاستيعاب كل الناجحين من أبناء وبنات غرب دارفور، بل من أبناء وبنات السودان بشكل عام. الآن تنفيذا لهذه المبادرة اللي احنا أطلقناها بعد يعني انتهاء امتحانات الشهادة السودانية، شكلنا لجنة سميناها اللجنة العليا لصيانة التأهيل جامعة الجنينة، بعدها برضو اتشكلت يعني انبثقت لجان متخصصة في لجنة مالية، في لجنة فنية متعلقة بالشغل الهندسي، في لجنة بتاع التعبية واستنفار المجتمع للمساهمة، في لجنة إعلامية، واللجان دي الآن ممكن يكون عكفت في إطار وضع خططها عشان بعد ذاك إحنا نبدأ يعني بالتنفيذ النفرة دي على أرض الواقع. ومعروف أن الجامعات دي يعني بتحتاج لمباني، معروف الجامعات دي بتحتاج في بعض المواقع بتحتاج للصيانات، محتاجة لإجلاس، محتاجة لمكتبات ومعامل، لكل احتياجات الآن محتاجة جامعة الجنينة بل كل الجامعات. والآن صراحة مجتمعنا مهيئ بشكل كبير جدا لكل قطاعاته للمساهمة والدعم يعني لصيانة تأهيل جامعة الجنينة، وإحنا بإذن الله ماضيين في هذا الهدف لقناعتنا التامة أن ثروتنا الحقيقية هم أبنائنا وبناتنا، ولقناعتنا التامة فإنه بالتعليم ممكن ننهض، ولقناعتنا التامة أنه بالتعليم ممكن نتقدم، وبالتعليم ممكن نحارب الجهل ونحارب الأمية، وهي سبب يعني في كثير من مشاكل السودان.
0: شهدت ولايات سودانية عدة فجر يوم الثلاثاء هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة، صاحبتها في بعض المناطق رياح وعواصف ترابية، وتسببت في دمار وفي تجمعات واسعة للمياه كما حدث في مدينة الدويم التي تحدث لنا أحد سكانها حول تراكم المياه.
5: شهدت الدويم أول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني كانت مطرة الصباح فجر اليوم كانت المطرة الأولى من حيث الغزارة. يعني مطرة هطلت حوالي الساعة 4 صباحا استمرت لغاية الساعة 8 صباحا، سبقت رياح عاتية، رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار ومن ثم هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا، أصبحت المدينة فجر صباح اليوم وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية، جم المدارس، جم المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة، كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني وده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه. يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري لكن المجاري ما بتصرف، يعني المويه بتنزل بتملى المجرى. يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري، وده بعود لأنه التعدي على الميادين، الطرقات على الميادين، على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين. يعني ميادين بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة، وده ما هو الخريف في المناسبة إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه. والمياه الخريف 3-4-5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطرة تهطل يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس أو امتصاص التربة، لكن كون إنه المويه الأمطار تهطل وتلقى مجرى أو مجرى مياه لها تنبق إلى المصارف الرئيسية من الفرعية الرئيسية لغاية ما تمشي البحر تمشي نيل أبيض، فديل الحاجة دي ما في. يعني أصبحت الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة. يعني
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
6: راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
7: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحيكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجة اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026. حشود لقوات الدعم السريع في شمال وغرب كردفان، والقوات المسلحة تواصل القصف بالمسيرات. مجموعة محامية الطوارئ تكشف أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مركبتين مدنيتين في شمال كردفان. مجموعة محامية الطوارئ تقول أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين شمال غربي مدينة بارا. تحالف تأسيس ينتقد الصمت الدولي إذا هجمات القوات المسلحة على مناطق سيطرته ويعلن استئناف الأعمال العدائية. قوى إعلان المبادئ تعتذر عن المشاركة في الاجتماع التشاوري في أديس أبابا المقرر انطلاقه يوم الجمعة. خبراء الأمم المتحدة يتهمون الدعم السريع باستخدام ممر جوي بين أنجمينا ونيالا لنقل مقاتلين ومعدات إلى دارفور. وزارة الطاقة تكشف عن عطل فني في الخط الناقل الكهرباء بين مروي وعطبرة أدى لانقطاع التيار الكهربائي في 3 ولايات. وفاة أحد المعدين الأهليين إثر انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب هوشيب بالبحر الأحمر. تضرر 80 منزلا في معسكر أبو قدام بشرق تشاد بسبب الأمطار والرياح. سقوط عدد كبير من الخيام في معسكرات الصراف أبو النجا ومقلجة بولاية القضارف بسبب الأمطار. توقيع اتفاق تحالف سياسي بين تحالف أحزاب وحركات شرق السودان وقوات الحبابي بولاية البحر الأحمر. منظمة التضامن المسيحي تقدم تقريرا مشتركا مع عدد من المنظمات إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن اضطهاد المسيحيين. مركزية مطور الكنابي تكشف عن تجنيد 500 شاب من أبناء الكنابي في قوات درعة السودان. تعرض المحلات التجارية في السوق المحلي بالخرطوم لعمليات كسر وسرقة لبضائع. استئناف حظر التجوال الليلي في ولاية الخرطوم وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية في الساعة 11 مساء. السلطات الليبية تبحث مع السفير السوداني آليات الترحيل الطوعي والتنسيق الأمني. السفارة السودانية في مصر تشترط إبراز جواز السفر أو الوثيقة الإضطرارية للعودة الطوعية من مصر. المركز القومي لمكافحة الألقام يعلن عن إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب والذخائر غير متفجرة في ولاية الخرطوم. وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في أنقرة ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. البنك الدولي يعلن عن تخصيص حزمة تمويل جديدة للسودان بقيمة 176 مليون دولار. اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر يرفض تصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية. ورشة في الخرطوم تكشف عن تضرر البنية التحتية للجامعات وإرباك تمويل وبرامج الدراسات العليا بسبب الحرب. الأمم المتحدة تعلن أن هولندا قدمت مساهماتها السنوية البالغة 18 مليون يورو للمساعدة في عمليات إنقاذ الحياة في السودان. السودان تصدر الدول العربية بنسبة دين 169% بالمقارنة مع حجم الاقتصاد. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
6: راديو دبنجا، راديو
8: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
10: والله يعني الموسم كان شوية بالمطر، كان يعني هو بدر لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المدلة.
9: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
10: لا لا أنا ما بدون في المدينة ذات وقعت، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
9: نعم
10: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
9: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
10: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف زرعه يعني برضو ساعدت كثير، ساعدت كثير، لكن أما بالنسبه للزراعه ما عندها اي تداخل مع برا، ما جابوا لنا اي حاجه.
11: نعم، التقاوي اللي جيتوا في السوق باسعار كويسه ولا كانت غاليه شويه؟
10: والله غالي، لانه عندك الفول لانه حصل 10,000، الفول الاحمر البقول عليه البقول عليه مثلا انه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كانوا كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوخ، عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناه الحسي حاليا يعني. والفول لا الملوى ملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجه بتاعت 5,000.
11: نعم
10: فده شغل الحسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
11: وطيب
10: دارين المزيد لو في اي منط حاجه بتناشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
11: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية أنه ناس يعني مثلا تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
10: والله يا أستاذ عندنا المحاريت، وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بستطيع، لكن المقراط غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية وعشرين ألف المخمص يحرطونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين.
11: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
10: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومكاتلة.
11: أوكي. نعم
10: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
11: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
10: والله يا أخي الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه يعني. بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاع البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكله اصلا.
11: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه انتاجيه كويسه؟
10: نعم هتتوقع انتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100% لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني. نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
11: نعم وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
10: والله بالنسبة للموضوع ده يا أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط يعني. أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني. كان الدور الفات الملوى كانت ب4,000 و3,000 و2,500 في مناطق، الآن الملوى يجي ب15,000 15,000 الآن أنا كلامي معك ده 15,000 فما في مراقبة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
11: نعم اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
10: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
11: وطيب
10: الغابة ما في، الغابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجاري يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين تلتمية وسبعين، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بيأكلوا من رب العالمين هو اللي بيأكله. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بيستنى رب العالمين.
11: نعم. وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
10: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلس ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للترغب، يعني ترغب الزراعة ذات تجيب الناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
9: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف بمسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي: طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم وأم درمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاوف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالا والضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشارت تجد إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجدي. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم سنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا أصل في سلام ألف سلام يا رجال ألف سلام، أنا من حماسين على الزراف وضربتنا مسيرة جماعة المتعوقين والله ويسين معدنية عوجة والله ضربت العربية في جنب.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامي الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وأعمال نهب وتخريب استهدفت سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعة الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبه كان واحد إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساته طرابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها طرابيز وفيها شاشة كبيرة، والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعني بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة التشادية أنجمين ومدينة نيالة لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية إلى دارفور. كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عماله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي. وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دابنغا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور. وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني حين خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما وعرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلقى التوارب الكافية. يعني ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب. وأشار في حديث لراديو دابنغا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت الهناية دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما رعى النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في. والله يعني هنا يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص بالناس مو بيجاي، بكرة ناس مو بيجاي، وجابتهم ياتو ياتو وكده، أنا متخوفين والله حقيقة. جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية. وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء. وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات، مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة، فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت دي راديو دبنجا:
6: والله الكهرباء جنح الأيام اللي فاتت، نحن طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانين منها، لكن اليومين دي الحمد لله استخرج يعني في استقرار نسبي، لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلد والله العظيم، خصوصا نحن خطنا ده خط المنارة أحسن، لكن أنا خطنا ده جاي من وين ذاته ما بعرف نهائي. الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل، هسي بالليل ذاته ما قعد تجي.
0: وأشار مواطنو إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث بلغ سعر 4 أرغفة نحو 1000 جنيه، فيما وصل سعر كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني، اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا، قالوا إنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق قاعدة نارية بكثافة في كل الأحياء، يعني أنت بتفتكر إنه في اشتباك، لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات، والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا، في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين، في سرقات، يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا، لكن هم عبارة عن شماسة ساكت، وبيجوا بيتلقوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
0: أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان أن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد هطول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي، مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأهلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكبرى والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي أن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأهلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عندما يعني التفتوا إلى إلى إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الآن هم يعني يحاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى ماركة من غير مطرق، والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يسحبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني.
0: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية، محددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوبي الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان، وتشمل إجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيول أمطار تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق دشاد يوم الأحد الماضي. وأطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي، وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالا، زهراء محمود الحسن مراسلة إذاعية، ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاب 3,000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل لصالح ما تعرف بالنقابة العامة لعمال التعليم. وأدعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاب والمطالبة بوقف أي خصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: من المعسكرات.
1: لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من الناجين ذات الجود المعسكر؟
0: صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
2: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
0: من المعسكرات
2: بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
3: لهذه المعسكر وشكر لمنظمة
4: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم، أحلامهم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول التحذيرات التي أطلقتها المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من أن معسكرات النازحين تواجه أخطار كبيرة بسبب نقص الغذاء وانهيار الخدمات الصحية بجانب شح مياه الشرب. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستضيف يعقوب فوريه المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين حول هذا التحذير. مرحبا بك يعقوب فوريه في راديو دبنجة. في بالنا التحذير الذي أطلقته في المنسقية من خطورة الوضع في معسكرات النازحين على مستوى السودان.
6: شكرا جزيلا أخي أستاذ الصادق، لك التحية والتقدير. شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي إذاعة راديو دبنجة. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه احنا من مسؤوليتنا عن احنا كمنسقية عمل معسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس إنه ننبه لجهات المانية الممكن إنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة. أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في كساب، وديل هنا ما في غذاء تماما، يعني خاصة في دبرنو والمناطق المجاورة له دي، يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. على أنا بقول لك إضافة على ذلك، هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بأس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى، ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، وخاصة المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل، يعني إنه ما بيجيهم الإغاثة. دي الواقع الحقيقي الموجودة. إما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بجي حاجة، البجي في الولايات الثلاثة ديل، لكن بجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط، ده ما حاصل. يعني إنه أنا أقول لك برضو هناك في شرق دارفور برضو بوصل برضو بسيط جدا، يعني حاجات هنا في ولايات خاصة أقول غرب دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وهذا بقي حاجة بسيطة خايته زي 10%. لكن إما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا.
5: سمعنا إنه في شكاوى من أوضاع متردية أكثر في وسط وغرب دارفور، شنو الحاصل في المعسكرات دي؟
6: المعسكرات دي طبعا هنا أكثر حاجة الموجودة، يعني إنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي إنه الناس بطلوا برا، وهذا الآن إنه الأوضاع

0: بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت. دي برضه محدد امن الغذائي بالنسبه للمستقبل، بالنسبه لنا نحن شكاوي زي ده يعني شكل يومي. وكذلك زي ما ذكرت انه الناس خلتوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لان انا زي ما اقول لك ما في حاجه يكفي للناس اطلاقا، لان البدوم يعني انه لاسره حاجه ما بدوه حاجه عشان انه يكفي لمده 10 يوم في الشهر، يعني ما بكفي ل 10 يوم لاسره يعني. دي الحاصل يعني. وبالفعل يعني انه هو وضع صعب جدا اصله، حتى وين كان انا لما اتكلمنا بالمجتمع الدولي عارف على ذلك، لانه كان موجود هنا وعارف، كان بعرف قدر المعاناه كان قدر شنو، وقد كان منظمات موجوده وكان اغاثه وقد موجود. الان المجتمع الدولي طلع وقاعد بيتكلم في المنابر، لكن الواقع هنا اصلا تختلف يعني. الكلام اللي بيتكلموا كله انه نقدم لدارفور بكده ونقدم الاغاثه وكده، ده كله هنا في الواقع ما موجود يعني اطلاقا، ما موجود اي حاجه زي ما انا ذكرت يعني. الكلام اللي بتقوله في المنابر ده كله فارغ ساكت، لان في الواقع هنا ما في غذاء كافي كده، ما في، لان الناس اصبوا انه نسي النسيه يعني. مجتمع دولي ذات نسي الناس يعني، دي كان نتيجه الاهمال بتاع تراكم السنوات ده كله. وحتى الان انه الناس اللي قاعدين في مجتمع الدولي اللي قاعدين في مجلس الامن والامم المتحده حتى الان ما صاير لحل المشاكل كله على اساس انه الناس تقدر تعيش. كل الناس بتتكلم بده مخترعات، وجرد فلان جاب مخترع وفلان جاب مخترع، ده كله ما في وقت
1: تمام يا
0: يعني، الوقت بيمشي والناس بيموتوا يعني.
1: يعقوب انتوا اشرتوا كذلك لمشاكل في المياه الصالحة للشرب، قلتوا انه السنة دي حتى الخريف تأخر وانه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقة قريضة، في معسكرات كثيرة يعني الاعلام اصبح ما قادر يصلها وما عارفين اي حاجة عنها. شنو الحاصل في المعسكرات دي وشنو مشكلة شح المياه في المعسكرات؟
0: زي ما حدثت انا كان كلمت جمله المعسكرات خاصه، بس انا يعني وصفت الولايات، لكن من داخل الولايات بعد ذاك في معسكرات قريده يعني انه هو نسي منسيه، قلت لك هو ده في اخر ركن ذاك ما في زول بيجيب خبره، ومنقطعين معنا مع في الاتصال، لان عشان انه ما هسه شبكات الا استرلينج، ما في شبكات، واسترلينج ده بسيط جدا، وناس ممكن ده يوصلوا رساله شبكات ما عندهم، والتليفون العرضي ده ما شغال، لان الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات بدارفور، ما في اي تليفون عرض ساكن شغال الا ستارلينج، وستارلينج عشان انت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه، 1000 جنيه زول عشان يتكلم مشكله بالنسبه للمسكين الموجود. معسكرات جريده زي وزي المعسكرات الباقيه يعني، ما عندهم اي حاجه، انا اقول لك لا مياه لا اكل لا شراب لا اي حاجه ما موجود يعني، ده واقع الموجود هسه حاليا في في في واقع الحالي. طبعا احنا قاعدين هنا في معسكر كلمه قريب لولايه، قد يكون انه اننا مختلفين مع ناس قاعدين في جريدة مثلا، لان جريدة شويه بعيد مننا وبعيد من الولايه. الان يعني انا اقول انه بناشد كل الناس على اساس انه يقدروا يوصلوا الرساله بتاعتنا بصوره حقيقيه، وناس قاعدين بيقدموا عمل انساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء يعني.
1: مشكله المياه
0: اصلا ده يعني واقع زي ما قلت قبل، لان الناس منتظرين الخريف هيشربوا مياه في في في في, في وديان، وده خطر. الان هسه انا بتحدث معك من داخل معسكر كلمه، المياه حتى الان ما نزل يعني قدر زراعه يعني، حتى الان الناس ما بدا الزراعه يعني، المياه تاخر، ولو مياه في بحال ولاقى المياه الجاريه وناس ممكن يشربوا وبموتوا وبكون بحي واي حاجه، لكن بحال ده هسه مياه ما موجود. في بعض المضخات في داخل المعسكرات، بقول لك مثلا في معسكر كلمه في كثير من الاماكن مراكز المياه تعطلت خلاص، ومعسكر كلمة زي أي معسكرات الباقية أيضا كذلك. في المعسكرات الباقية ما من أي معسكر وإلا يكون في زحمة في في في المياه الشرب ما موجودة، الناس بمشي بيشربوا مويه في الوادي، ومويه ده مسافة بعيدة جدا، والمسكين ده ممكن يجيبوا المويه بباغة يعني، مرة بيجيبوا مويه بباغة مسافة 2 كيلو ولا مسافة كيلو، على أساس إنه يجيبوا المويه عشان يجي يشرب لعياله ويأكل به عياله وكده، صعب جدا الوضع يعني، وده حاجة جدا. المياه ده طبعا احنا ما نقدر نقول اكتر من ما حس يعني، احنا قاعدين نتكلم لنا قاعدين ننادي المجتمع ده اللي كان موجود وطلعنا مظاهرات وقلنا يا اخواننا مليون ميت ما يطلع وان احنا بنموت وكده، عشان كده ما قاعدين نتكلم في الاعلام كتير، لان ما في زول بيجيب خبرنا يعني، مجرد ناس يستموا الكلام في الاعلام لكن ما عندهم عمل، ولا مجتمع دولي عنده عمل، ولا اي ناس اللي عندهم الدول المتقدمه اللي عندهم في يدهم ذاتها، بس بتكلموا التبرعات اننا قاعدين نسمع في الاعلام لكن في الواقع اصلا ما موجوده يعني.
1: الصحه
0: المنتشره، والله الصحه ده انا اقول لك يعني انه الصحه سبحان الله في ظهور الامراض اصلا احنا ذاتها ما عارفين جديده يعني، ما عارفين ده.

0: أنواع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جدا، وخاصة في أمراض النفسي. يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات البنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود، وكذلك إصحاح البيئة برضو ما موجود، والأدوية ذاتها بحد نفسه مشكلة، لأن الأدوية ده حتى وإن كان كتبوا لك ورقة، حتى المنظمات مرات يعني إنه في بعض الأدوية ما عندهم، هيكتب لك روشتة، والروشتة ده يعني إنه الواحد ما بملك ولا حق ملح طعام، يعني إنه واحد بيجي بيخط الروشتة في تحت المخدة وخلاص بنتهي زي ذاك، إنه الأدوية ما موجودة. الوضع الصحي متدهور جدا، يعني ما أصله ما في وصف ذاته عشان نقوله، يعني لأننا اتكلمنا كثير في الإعلام لكن دايرين انغاص المجتمع الدولي، لو اصلا في مجتمع دولي حقيقي يعني، وبيجيب ما بيساوي بين في مسافه بين البشر، فانه يتحرك وما يتكلم في المنابر يساوونا، عشان ما انه على الاقل انه عالم يكون موحد، لكن لو تركونا بكده ان احنا ذات في فهمنا وفي قلوبنا نحط انه ان احنا عباره عن بشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات.
1: يعني احس كل الوحدات الصحيه اللي كانت شغاله في المعسكرات دي والمنظمات اللي كانت بتقدم أدوية وقفت تماما.
0: نديك نموذج أنا حاسة حاليا في معسكر كلمة، كان في منظمة ألايت، ومنظمة ألايت إنه هو جاء وانتهى من الستاف، معناته منظمة لما ينتهي من الستاف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر، يعني قال هو ما عنده دعم بأنه أمريكا وقف الدعم وخلاص هم ما بيستطيعوا خلاص، أول حاجة استاف ما عنده بمساواة معسكر، ما عنده استاف رسمي إلا طبيب واحد، يعني الناس اللي قاعدين كلهم شغالين معناته عبارة شغالين متطوعين. نمر اثنين يعني انه خلاص معناته هنا نمر اثنين كذلك، منظمة AMC برضو كذلك ما عنده ولا استاف واحد الا الطبيب، يعني برضو تخلص من الاستاف، معناته اي منظمة انت تخلصت من الاستاف معناته انت ما عندك وجود، ممكن بكرة يقول لكم مع السلامكم. فعشان كده انه الخدمات لما اصلا انت ما عندك استاف، حتى وان كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو، لأن السبب كان قالوا إنه في بعض الدعم نقص، ما عندهم دعم وكده، حتى دون التحذيرات بأنه هم بعد 6 شهور خلاص يعني إنه ممكن كم جامع الدعم يواصلوا كم جامع الدعم يقادروا، وهسه مدى 5 شهور باقي لنا شهر فقط، قد يكون ألايت بعد شهر يقادر، لأن خلاص يعني ده التحذيرات، يعني كان عملنا مذكرة تفاهم معهم على أساس إنه يعني إحنا نقنع الموظفين الموجودين يشتغلوا، يعني عبارة الناس متطوعين يعني. فدي خطر جدا، يعني انا اقول لك منظمه رسمي قاعد شغال ما موجود، كذلك في اطباء الى حدود برضو شغال مع ناس رعايه الاجتماعيه، مع ناس دي الناس الساحه الانجابيه السودانيه برضو مشاركين مع الوزاره، برضو مرات الخدمات حقهم يعني انه ما خدمات يذكر، يعني انا اقول لك انا اديك مثال بالنسبه للزمان لما كان السنه اللي فاتت لما كان في كولر، حتى توك عشان يعجروا من معسكر كلمه لمركز العزل ما كانوا بيستطيعوا، كان انه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا اسعاف على اساس انه يوصلوا، ذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده، ده حاجات اللي حاسه علينا قاعدين عايشين والخريف جاي، فدي المعاناه اللي حاسه علينا موجودين، يعني الصحه ده يعني متدهور تمام، انت كنت في احتمال بكره بعد بكره المنظمات دي قادر.
1: تمام، يعني في الختام وباختصار رسالتك شنو؟
0: أنا في رسالتي أقول إنه أول حاجة شكرا للناس اللي قدموا لنا خدمات بسنوات ده كله، وإنه حفظوا لأرواحنا جزاهم الله خير، بعد ما إنه أصل دولتنا هو فعل بنا كده، في رغم إنه هنينها الآن ما عندنا خدمات، لكن ما عندنا زعل من أي أحد في الدنيا لأنه قدموا لنا وأنقذوا أرواحنا لمدة أكثر من 20 عام، لكن دايرين المزيد، نحن نقول انه نحن الكلام ده كله نقول المزيد، ما يخلوه للسياسيين والحكومات والناس اللي بتكلموا ديل، نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش اللي عندهم ضمير حي انه يقدم المساعدات بالنسبه لعمل انساني، يعني انه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات ونمشي قعدنا هناك وجينا مخترعات واتكلمنا وديل عندهم مبادرات، ده كله فارق وضيع زمن، نقول انه اول حاجه ينسوا الكلام ده كله، يشتغلوا لنا عمل انساني ووصلوا لنا حاجات عشان نكون احياء، بعدين يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التالوفات والشغل الدبلوماسي اللي هم بيشتغلوا، بعد ذاك انه بعد ما انه الناس يكونوا احياء يشتغلوا ذلك، انه يقيفوا من حاجات ده كله، اول حاجه يقدموا العمل الانساني ويوقفوا الحرب، اهم حاجه عشان ما يكون في موجود حرب، على اساس انه ذاته ان احنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منتجين. أصبح أنه كردف مشاكل كردفان ده تاني بقى عبء على دارفور لعنا، عشان أنه ناس كردفان الحرب حس التقيل عندهم هناك. هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور، لكن الموجود البسيط هنا كمان عن هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوه بودو التجار كمان بودو لناس كردفان. ولو أنا وردت لك الأسعار هنا في دارفور وفي كردفان والله لا تصف. كلام الناس بتكلم في منابر ده كله كلامات سياسية، في الواقع أصلا ما موجود. نقول إنه مجتمع الدولي يقيف مجتمع الدولي على أساس إنه ربنا يساعده، ونحن ذات دعواتنا إذا كان أصلا هم يقفوا عشان يقفوا معنا كويس ويقفوا مع كل الإنسان الإنسان في العالم، أنا على أساس إنه يستجيب ربنا دعوانا. ونقول إن شاء الله الدول الجوار الموجودة كل الدول الإفريقية والدول العربية جوار دول الجوار الموجودة ما يروموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام اذا كان احنا بيجينا عندنا ممكن نقدموا عليهم. وطبعا وربنا قال تلك الايام الدوله بين الناس، ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك وبعدك ما بكون تمام. دايرين على اساس انه مجتمع دولي يجيب مجتمع دولي كما هو مجلس الامن وامم المتحده لهم عليهم، ما يخلي ارواحنا في عاتق الناس ما عندهم حملنا
1: تمام
0: فضوسيتنا علينا، ما يخلوا ارواحنا لاعتقال الناس اصلا ما عندهم اهميه لمجتمع الانسان البشري.
1: شكرا جزيلا.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكله ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبي.
6: الديوان. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع الأستاذ مجاهد علي حسن، الخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات. أستاذ، يعني وقفنا نحن في أنه القضية بتاعت التعاون ومشاكل الحركة التعاونية في السودان يعني بتحتاج إلى شفافية وإلى مساءلة وكده، يتكلم لنا عن الحوكمة في داخل الجمعيات التعاونية، كيف السبيل إليها؟
7: طيب، القانون بنظم الحوكمة داخل الجمعيات التعاونية كيف؟ أول حاجة لما تطرح الفكرة دين بيقولوا عليهم المؤسسين، بيطرحوا الفكرة على المجتمع اللي هم عايشين فيه، ونحن عايزين نكون جمعية تعاونية. طيب الجمعية التعاونية دي هتكون كيف؟ الجمعية التعاونية دي عندها أسس في القانون، بتتكون على أساس بيكون في اجتماع أول بيسموه الاجتماع التأسيسي، بعد ما يستوفوا العدد المطلوب لتكوين الجمعية التعاونية بيجيبوا انضاض بتاعت ناس والتزام بأسهم، بيقول والله إحنا رأس مالنا ده دايرين نعمل رأس مال مليون، رأس المال المليون ده مثلا هنقسمه على 1000 سهم، قيمة السهم 1000، لكن القانون بيمنع أنه تتعدى الأسهم بتاعتك 5% من إجمالي الأسهم. ليه؟ عشان ما يكون في سيطرة إدارية على الجمعية التعاونية. فبالتالي أنت كده حكمت أنه الجمعية التعاونية دي لما يتم إنشاء ما يكون فيها سيطرة، ما في واحد ممكن يجي يقول لك أنا دار أشتري 500 سهم، لو اشترى 500 سهم بيسيطر على القرار بتاع الجمعية التعاونية. طيب خلاص هم وقعوا ويشتروا كل واحد العدد اللي دار يشتريه، دين بيمثلهم الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بتنتخب ناس مؤقتين بيكملوا إجراءات التسجيل وبيودعوا رأس مال الجمعية زمان في حاجة اسمها بنك التعاون. التعاون ده كان عنده بنك ملكه عديد، اللي هو ده دخل فيه، وبعدين نجي في موضوع الفساد وما الفساد ده، دخل فيه الحاج عبد المنان وتم سرقته ويتحول لأنه بقى البنك التنمية التعاوني الإسلامي، وبعد ذلك بقى بنك النيل، وبقى بيمتلك فيه 75% بعد ما بقى مملوك للجمعيات التعاونية. كيف اتنقلت الحكاية دي؟ الملف ده كان ملف كبير جدا أمام القانون، لكن طبعا الانقلاب وقف الإجراءات بتاعت الحكاية دي. لكن في النهاية هم بيمشوا بيودعوا في البنك التعاوني ده، ودعوا رأس المال، بيجيبوا الأوراق بيجوا للمسجل الجمعيات التعاونية اللي هو ده المسؤول من تطبيق قانون التعاون اللي تابع لوزارة التجارة، بيسموه مسجل الجمعيات التعاونية. استوفوا كل الشروط، بيمشي معاهم مندوب بيديهم حاجة اسمها تدريب عن قانون الجمعيات التعاونية ومبادئ الجمعيات التعاونية للجمعية العمومية. وبعد ذلك بيحضر انتخاب مجلس الإدارة. مجلس الإدارة فيه 3 ضباط، الضابط الأول الرئيس، بعد ذلك السكرتير العام، وبعد ذلك السكرتير المالي. لكن خلال التكوين ده بيكون فيه لجان تانية، لجنة اسمها لجنة التدريب، دي لازم تكون موجودة. تدريب التعاون دي بتتابع حركة التعاون وبتزيد مفهوم التعاون عند الناس، لأنه بتجيب المسلس وبتقوم تدرسها للناس العضوية بتاعت الجمعية التعاونية. وفي لجنة تانية اسمها لجنة الرغاب، اللجنة دي بتكون موجودة، دي بتراغب عمل الجمعية التعاونية وبتراغب عمل مجلس الإدارة، وبيكون سنوي عندهم خطاب بتاع ميزانية. يا إما تم إسقاط خطاب الميزانية ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يا إما تجدد الصيغة في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة لا يجدد له مرتين، ده حسب القانون اللي احنا عملناه في 2020، لا يجدد له زيادة من مرتين لدورتين. ده عشان شنو؟ عشان يعملوا على أنه يكون في دورة. رأس المال وأرباح رأس المال دي عندها منظومة بتشتغل عليها. المنظومة اللي بتشتغل عليها شنو؟ في بداية تكوين الجمعية التعاونية 50% من رأس المال بيقسم، 25% من رأس المال بيمشي لحاجة اسمها الاحتياطي، احتياطي رأس مالي عشان يزيدوا رأس مال الجمعية. في 25% بتقسم بين التدريب وبين المسؤولية المجتمعية من الأرباح بتاعتهم. فلنقول أنه التدريب 15% لكل فرد التدريب، 10% بتمشي لشنو؟ بتمشي للمسؤولية المجتمعية، ينشئوا مدرسة، يتبنوا مركز بتاع أطفال، يتبنوا مركز بتاع مرأة، يعملوا منظومة تانية بتاع صناعات طبعا للجمعية التعاونية من رأس المال الموجه ده، لكن ما يكون تبع الجمعية التعاونية، يخدموا بها قطاع المرأة، يخدموا بها قطاع الطفل، يخدموا بها أي قطاع من القطاعات. ليه؟ لأنه أساس الجمعية التعاونية هو ده القرض الأساسي لي.
6: أستاذ مجاهد، نعم أستاذ مجاهد، الآن التجربة في السودان زي ما أنت قلت، يعني السودان عنده إرث كبير جدا في مجال العمل التعاوني. الجمعيات التعاونية بتاعت العمل، يعني مثلا بتكون في جمعية تعاونية خاصة بالمعلمين، تكون في جمعية تعاونية خاصة بمثلا عمال السكة حديد، جمعية تعاونية خاصة بنقابة من النقابات. هل الآن في الوضع الراهن ده يعني يمكن أننا نحن نؤسس جمعيات أو نؤسس هكذا جمعيات بنفس الشكل الزمان؟ زمان كان في فترة من الفترات يقول لك جمعية أبناء وين وأبناء كده وأبناء كده ومنطقة كده، ولا المسألة دي الزمن تجاوزها والناس كلهم دخلوا في مرحلة جديدة والمجتمعات كلها دخلت، ظهرت مجتمعات جديدة خلاف المجتمعات القديمة؟
7: يلا لازم نثبت حاجة، نثبت مبدأ عام. أول حاجة، لا يتم إنشاء جمعية تعاونية على أساس اسمي أو أساس مناطقي أو أساس ديني أو أساس عرقي أو أساس جندري إلا بغرض استثنائي، اللي هو بيقول عليه شنو؟ دعم المرأة. عشان كده هي الوحيدة الذو حق أنها تنشئ جمعيات تعاونية نسوية، غير كده بتعتبر إنشاء جمعية تعاونية زي دي مخالف للقانون، لأنها لا تنشأ على الأساس ده. ليه لا تنشأ على الأساس ده؟ لأن أساسا هي تبني النسيج الاجتماعي.
6: يعني لا يمكن إنشاء جمعيات تعاونية في مقر العمل مثلا للاتحادات والنقابات بتكون عندها جمعيات تعاونية وكده،
7: ما بتكون مملوكة لها، بتكون عندها شخصيتها الاعتبارية المنفصلة تماما من النقابة، ما في سلطة على النقابة. السلطة الوحيدة على الجمعية التعاونية هي لأعضاء جمعيتها العمومية ويمثلوا مجلس إدارتهم.
6: المشكلة شنو؟ يعني إذا مثلا الناس اتلموا موظفين تابعين لشركة من الشركات ولا تابعين لمؤسسة من المؤسسات وعملوا لهم جمعية تعاونية، يعني
7: يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. يعني النقابة ما يكون عندها إشراف ولا يكون عندها شيء ولا أي حاجة. القانون بتاع التعاون بينظم الجمعيات التعاونية، وقانون النقابات والاتحادات بينظم النقابات والاتحادات. ده خلط بين قانونين. قانون التعاون ما بدي الحق لا للحكومة ولا لأي جهات نقابية أنها يكون عندها سيطرة على الجمعية التعاونية. لما تنشأ بتنشأ بموجب قانون التعاون، نشأت بموجب قانون التعاون فتخضع للتعاون. عشان كده المعلمين ممكن يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. ليه؟ لأنه النقابة هنا بيكون في خلط بين قانونين، وبيكون في سيطرة، وهو أساس الجمعية التعاونية، القيامة على الحرية في القيام والاختيار.
6: زي كأنك أنت داير تقول النقابة هي يعني لخدمة العاملين أو الموظفين في قطاع ما وفي مؤسسة ما، والتعاون للجميع يعني.
7: لا لا، هي النقابة الغرض من إنشائها حماية الموظفين والعاملين بموجب تطبيق قانون العمل، ساعات العمل، الإصابات، بتدافع عنهم في إطار أنهم هم داخل المنظومة بتاعت الشركة اللي هم فيها دي، بيحملون حقوقهم بيقرها قانون العمل.
6: نعم.
7: حقوقنا الاقتصادية بيكونوا لها شكل ثاني من الأشكال، ما ممكن يكونوا شركة تضامنية، ممكن يكونوا شركة تعاونية، ممكن يكون whatever، ممكن يكونوا جمعية تعاون. إذا اختاروا أنهم يكونوا جمعية تعاونية بيخضعوا لقانون التعاون، بيخضعوا لقانون التعاون، ما بيكون في أي سيطرة ليها لا للمؤسسة المعيناهم ولا للنقابة، لأنه ده ما القرض الأساسي من النقابة. لكن النقابة ممكن تلعب دور شنو؟ تلعب دور في الفترة الأولى لتشجيع الناس لقيام الجمعية التعاونية، حتى في انتمائهم ما بينتموا للاتحاد بتاع النقابة ولا اتحاد العمال، بينتموا لاتحاد الجمعيات التعاونية. وقع له
6: نعم
7: بيكون عنده غرض براوي،
6: أستاذ نحن السودان ليس بمعزل عن المحيط الإقليمي والمحيط الجغرافي بتاعه، ففي تجارب كثيرة يعني بالنسبة لمسيرة العمل التعاوني، سواء كان تجارب في أفريقيا زي مثلا في كينيا، تجارب في آسيا زي الهند، وحققوا نجاحات كبيرة جدا يعني، وخاصة في مجال الادخار. هل تفتكر أنه التجربة دي يعني قابلة للاستيراد؟
7: ايوه وكمان في حاجه اسمها الاتحاد الدولي للتعاون. الاتحاد الدولي للتعاون ده كل سنه عنده شعار بيخده وبيعمل عليه، وده بيضم منه بيضم اتحادات وجمعيات تعاونيه بتاعت البلدان. يعني ممكن هسه جمعيه كوز كبره تبقى عضو في الاتحاد الدولي، ليه؟ لانه مستوفيه لاشتراطات الاتحاد الدولي لقيام الجمعيات التعاونيه، يعني بتطبق المبادئ السبعه، بتخصص جزء من رأس مالها للمزاولية المجتمعية، جزء من رأس مالها للتدريب، جزء من رأس مالها لإعادة تنمية المجتمع نفسه وزيادة حصيلة الجمعية التعاونية. إذا بتنطبق على شروط ذات الاتحاد الدولي بتبقى عضو. مجرد ما بقت عضو في الاتحاد الدولي اللي هو ده رأس ماله حاجة ضخمة جدا، ممكن تخلق شراكات في المبدأ رغم سبعة من مبادئ التعاون اللي هو التعاون بين التعاونيات، وده الخلقته جمعية ألبان الجزيرة سنة 55 اللي هي خلق الشراكة بينها وبين نعم. جمعية التعاونية قاعدة في أيرلندا اتبرعت لها بالمصنع.
6: ما أستاذ هسي التجارب الاقتصادية بتاعتنا، التجارب الاقتصادية مثلا زي بنوك بنك الادخار، معارف بنك المزارع، بنك يعني التجارب دي وين منها الحركة التعاونية؟
7: ما عندها دعم في الحركة التعاونية. عشان كده نحن لما اتكلمنا قلنا يا أخي أسه أنتوا حاليا قاعدين تعملوا شنو؟ حاليا قاعدين عندكم 20% من رأس مال المصارف المخصص للتمويل بيمشي للتمويل الأصغر، لكن بيمشي للتمويل الأصغر في هذا الشكل للأفراد، والأفراد ما بيقدموا دراسات بتاع الجدوى وبيعجزوا وبتفشل مشاريع، وبتبقى المشكله افقار الافراد ديل، وانك انت بتوديه للقانون اذا ما قدر يسدد لك. لا، هم 20% دي توجه لدعم الجمعيات التعاونيه، ويبقى التمويل جماعي من خلال الجمعيه التعاونيه بحيث ان المسؤوليه تكون جماعيه. فحكايه التمويل الاصغر دي ما توجه للافراد، توجه للجمعيات التعاونيه.
6: طيب استاذ، في ظل الحرب الان، يعني الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني ويعاني منها صغار المنتجين والفقراء والضعفاء، والحرب يعني شردت وأثرت تأثير كبير جدا، يعني شنو الخيارات المطروحة الآن للحركة التعاونية اللي ممكن تساهم بها في يعني إعادة توازن المجتمع اقتصاديا وتعيد حركة المجتمع وحيويته؟ هل الحركة التعاونية الآن عندها القدرة أنها ممكن تساهم في امتصاص الأزمة وتساهم في بناء السودان مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة؟
7: أنا كنت بقدم برودكاست وبطلع أونلاين بتكلم عن اقتصاديات التعاون قبل 2017. وقلت الحل الوحيد في الحالة الموجودة فيها الدولة من عجزها في تقديم الخدمات وفي أنها تحدث تنمية في المجتمعات أنها تتشجع الجمعيات التعاونية. ليه؟ المجتمع بيكون فيهم واحد رأس مالي عنده قروش، واحد عنده أرض، واحد عنده لمواخذة بقرة، واحد عنده برسيم بزرع برسيم. المجتمع ده كله لو يتجمع وعمل جمعية تعاونية النهضة بتكون كاملة. ده بيذكرنا بشنو؟ بيذكرنا بالتجارب بتاعتنا في التعليم. التعليم في أغلبه في السودان هو بالعون الذات، بنينا مدارس بالعون الذات، ليه ما نبني اقتصاد بالعون الذات؟
6: أستاذ مجاهد، أستاذ مجاهد حقيقة سعدنا بهذا اللقاء الجميل. وسؤالنا الأخير ليه يعني السودانيين طبعا عندهم يعني رؤيتهم للحاجات يعني وبقيموا الحاجات يعني ارتبطت في ذهنهم انه الممارسه بتاعت الحركه التعاونيه دي ارتبطت بنوع من الاونطجيه كده البهلوانيه، يقول لك فلان ده مكان قروش دي كلها عملها من التعاون وقروش دي كلها شالوا مننا نحن واكلونا وشالوا وكده. تفتكر انه ما هي الطريقه المثلى لاعاده الثقة للمواطنين في مثل هذه هكذا مؤسسات يعني عشان نخلي المواطن يستعيد الثقة وكذا كذا؟ نسمع منك.
7: أول حاجة حوكمة القانون، والقانون يكون رادع تجاه أي قضايا بتاع فساد داخل الجمعيات التعاونية ومفروض على كل المستويات يعني، لكن إحنا نتكلم عن التعاون السهل. نمرة اثنين، يلقوا حزم تشجيعية من الدولة بموجب قانون التعاون. نمرة ثلاثة، العمل الديواني يتطور. يعني هنا كان عندنا معهد ضخم جدا عمله مثل ILO، معهد التدريب التعاون. معهد التدريب التعاون إذا تم مصادرة أرضه ونسبت لناس، البنك صدر ونسب لناس، الأملاك بتاعت التعاون صدرت ونسبت لناس واستفادوا منها ناس. كان في قضايا بتاعت فساد كبيرة جدا جدا في جمعيات تعاونية كثيرة جدا كانت قائمة. لو حوكمنا الحكاية دي وبموجب القانون وناس الجمعيات التعاونية دي بيقوا رقيبين جمعية عمومية وعندها رقابة، عندها لجنة بتاعت رقابة وعندها لجنة بتاعت تدريب وعندها الحكومة تصر على أنه لازم يقدم خطاب ميزانية تحضروا الثلاثة أركان الرئيسية في التعاون اللي هو القطاع الديواني والقطاع التعاوني بتاع الاتحادات والجمعيات التعاونية، يحضروا خطاب الدورة ده. وأي جنيه يمشي ما في اتجاهه صحيح يتم المحاسبة عليه مباشرة. كده نحن بنعيد الثقة، بنعيد الثقة في الحاجة دي. لكن لما الدولة ما تهتم لموضوع محاسبة من يتغول على التعاون حتظل الثقة غير موجودة.
6: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات مجاهد علي الحسن. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف بمسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي: طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم وأم درمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالا وتضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشارت تقود إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجدي. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم سنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا أصل في سلام ألف سلام يا رجال ألف سلام، أنا من حماسين على الزراف وضربتنا مسيرة جماعة المتعوقين والله ويسين معدنية عوج والله ضربت العربية في جنبه.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامي الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وأعمال نهب وتخريب استهدفت سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعة الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبه كان واحد إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساته ترابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة. الصالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها ترابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق، استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعني بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة تشادية أنجمين ومدينة نيالة لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية إلى دارفور. كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عماله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دبنغا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور. وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني هنا خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما وعرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلد التوارب الكافية، يعني ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب. وأشار في حديث لراديو دبنغا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت الهناية دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما رعى النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في. والله يعني هنا يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص بالناس مو بيجاي، بكرة ناس مو بيجاي، وجابتهم ياتو وكده، أنا متخوفين والله. حقيقة جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مدير تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية، وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء. وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات، مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة، فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت لراديو دبنجا:
6: والله الكهرباء جنح الأيام اللي فاتت، نحن طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانين منها، لكن اليومين دي الحمد لله استقر يعني في استقرار نسبي، لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلت والله العظيم، خصوصا نحن خطنا ده خط المنارة أحسن، لكن أنا خطنا ده جاي من وين ذاته ما بعرف نهائي. الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل، هسه بالليل ذاتها ما قاعد تجي.
0: وأشار مواطنو إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية حيث بلغ سعر 4 أرغفة نحو 1000 جنيه، فيما وصل سعر كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا، قالوا إنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق قعير نارية بكثافة في كل الأحياء، يعني أنت بتفتكر إنه في اشتباك لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات، والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا، في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين، في سرقات يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا، لكن هم عبارة عن شماسة ساكت وبيجوا بيتلقوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
0: أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان أن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد طول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي، مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأهلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكبرى والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي: من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأهلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عندما يعني التفتوا إلى إلى إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الآن هم يعني يحاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى ماركة من غير مطرق، والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يسحبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني.
0: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية، محددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوبي الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان، وتشمل إجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيولة أمطار تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق دشاد يوم الأحد الماضي. وأطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي، وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالا، زهراء محمود الحسن مراسلة إذاعية، ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاب 3,000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل لصالح ما تعرف بالنقابة العامة لعمال التعليم. وأدعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاب والمطالبة بوقف أي قصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 29 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية التي أعدها لكم فريق راديو دبنجا: قوى إعلان المبادئ ترفض دعوة الخماسية للاجتماع في أديس أبابا.
3: وردت الدعوة موجهة إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا.
9: استهداف دار المحامين في الأبيض بطائرة مسيرة تابعة للدعم السريع.
2: الضربة كانت كبيرة، من السقف بتاع الدار تم تدميره تماما.
9: العديد من ولايات السودان تشهد أمطار غزيرة، وأهل الدويم يشكون من سوء التصريف.
10: وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني المويه بتنزل بتملى المجرى.
9: مركزية الكنابي تستنكر تجنيد شباب وأطفال الكنابي للعمل ضمن قوات كيكل.
8: يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وأم الغرى.
9: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني عدم المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه الآلية الخماسية بشأن السودان في أديس أبابا يوم 31 يوليو الجاري، معتبرة أن الدعوة تكرس مسارا يتجاوز إرادة السودانيين ويطيل أمد الحرب. نستمع للبيان الصادر بهذا الخصوص بصوت محمد عبد الرحمن النائر.
3: قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد، بيان صحفي بشأن دعوة الآلية الخماسية بما أسمته اجتماعا تشاوريا للتحضير للعملية السياسية. 28 يوليو 2026، تلقت قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد بتاريخ 27 يوليو 2027 دعوة مؤرخة في 26 يوليو 2026 صادرة عن الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، للمشاركة في اجتماع يعقد بمقربة فوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا يوم 31 يوليو 2026. وصف بأنه لقاء استكشافي لتشكيل اللجنة التحضيرية. وإزاء هذه الدعوة تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني الآتي: أولا، من حيث الشكل والإجراءات، وردت الدعوة موجهة إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا أو تنظيما قائما بذاته، وإنما إطار تنسيقي بين مكونات مختلفة من القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للحرب بما يشكل كتلة وازنة. وعليه فإن توجيه الدعوة بهذه الصفة يعكس خللا في تحديد الأطراف المدعوة وآلية التشاور، خاصة وأن الاجتماعات السابقة كانت توجه فيها الدعوات إلى التنظيمات والتحالفات الموقعة بصورة مستقلة رغم الإعلان عن قيام قوى إعلان المبادئ السوداني، بما يؤكد الطبيعة التنسيقية لهذا الإطار. ثانيا، سبق أن انعقد اجتماع بتاريخ 3 يونيو 2026، وقد قدمت قوى إعلان المبادئ بشأنه ملاحظات وتحفظات جوهرية تتعلق بتصميم العملية السياسية وإجراءاتها، وطالبت بعقد اجتماع لتقييم تلك التجربة ومعالجة أوجه القصور والانحرافات التي صاحبتها وإعادتها إلى مسارها الصحيح. رغم تكرار هذا الطلب بما في ذلك خلال فترة تواجد الآلية الخماسية في نيروبي يومي 20 و 21 يوليو 2026، لم تتم الاستجابة له حتى الآن، الأمر الذي يجعل الانتقال إلى دعوات جديدة سابقا لأوانه قبل معالجة الاختلالات الأساسية التي عاقت المسار السابق. ثالثا، تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن أي عملية سياسية جادة يجب أن تفضي إلى وقف الحرب واستعادة النظام الدستوري وإقامة نظام ديمقراطي مستدام، ويجب أن تكون عملية سودانية الملكية والإرادة يتولى السودانيون من خلالها تحديد أطرافها وصياغة أجندتها ورسم مساراتها. رابعا، ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه. خامسا، عقب تلقي الدعوة عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا تشاوريا لمناقشة الموقف منها، وانتهت إلى الاعتذار عن المشاركة في الاجتماع المزمع عقده في 31 يوليو 2026، باعتبار أن الدعوة بسياقتها الحالية لا تعالج القضايا الأساسية اللازمة لإطلاق عملية سياسية

0: تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إطلاق عملية سياسية حقيقية تتطلب مشاركة جميع القوى السياسية السودانية والمدنية وصاحبة المصلحة في إيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، مع التأكيد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التابعة له وواجهاتهما. تتولى هذه القوى عبر عملية تشاورية سودانية خالصة تشكيل لجنة تحضيرية للمهام الآتية: 1. تحديد أطراف العملية السياسية. 2. تحديد أجندة العملية السياسية. 3. الاتفاق على مكان وزمان انعقاد الاجتماعات. 4. تحديد دور المجتمعين الإقليمي والدولي بوصفهما مسهلين وداعمين مع ضمان الملكية السودانية الكاملة للعملية السياسية. 7. تجدد قوى إعلان المبادئ السوداني مطالبتها بعقد اجتماع مباشر مع الآلية الخماسية لمراجعة وتقييم التجربة السابقة ومناقشة الملاحظات التي سبق تقديمها ومعالجة أوجه الخلل قبل الشروع في أي ترتيبات أو دعوات جديدة، وتؤكد في الوقت ذاته إنها ستظل منفتحة على أي جهد سياسي جاد يلتزم بمبادئ الشمول والملكية الوطنية ووقف الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي بما يحقق سلاما عادلا ومستداما للشعب السوداني.
1: أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور في إطار خطة انتشار متزامنة تمت في النيل الأزرق والطينة. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
2: وكما نعلم أن القوات المسلحة السودانية قد انفتحت ميدانيا على قطاعات واسعة من ولاية شمال كردستان في حقبة اليومين الماضيين، 4 محاور، هو محور مسيالة ومحور جبرة، محور من الأبيض. قوات المشتركة بمدينة الأبيض استولت على مدينة بارة، وكذلك القرى حول مسيالة والقرى حول جبرة والقرى حول بارة، وذلك في إطار خطة للانفتاح. وأعتقد أنه هي خطط للانتشار المتزامن، تمت في النيل الأزرق وتمت في محور الطينة، كذلك محور طريق الصادرات في شمال كردستان. أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أم درمان وتيسير الحركة، حركة البضائع حركة الناس وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرة الشيخ والمناطق الشمالية لولاية شمال كردستان. هذا الحراك هو حراك مخطط، تم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية. ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة التموضع الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
1: كشف المحامي عثمان صالح عن تعرض دار المحامين بمدينة الأبيض لدمار واسع إثر استهدافها بمسيرة تابعة للدعم السريع، مؤكدا أن الخسائر كبيرة ولم يتم حصرها حتى الآن.
3: طيب، بالنسبة للحدث الضربة اللي استهدفت دار المحامين، بقول انه كان في معارك ضارية ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع كان مسيطر على مناطق بارة ومقرفة ومسيالة جبرة الشيخ والمناطق الحوالينا، كانوا مسيطر عليهم من فترة. يوم 25/7 في تحرك من القوات المسلحة باتجاه المناطق دي، واستطاعت القوات المسلحة بالمعارك استعادة السيطرة على كل المناطق اللي ذكرناها. وكردة فعل من قوات الدعم السريع انها استهدفت، الكلام ده كان يوم 25/7/2026، وكردة فعل من قوات الدعم السريع استهدفت مدينة الأبيض بمسيرات في صبيحة يوم 26/7/2026. الناس بتقول انه حوالي 8 مسيرات، واخرين بيقول انه العدد اكبر من اكثر من 8 مسيرات. الناس بيقولوا لحد 12 مسيرة في ذلك الصباح، والضرب

0: الساعة 1 صباحا وانتهى الساعة 2 أو 3 صباحا. يعني الناس كلهم كانوا نيام، الناس صحت على أصوات المسيرات وأدخلت الروح في نفوس المواطنين قبل ما تصيب أي اتجاه أو أي جهة. بالنسبة لدار المحامين، نصيبه كان واحد إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي، وفيه مكتبين بأساساتهم، ترابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة. الصالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها ترابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بيتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها، من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات، وفي استراحة بكل برضو محتوياتها، وفي مكيفات وفي شاشات. الدار برضو ملحقة بها مسرح، المسرح ده فيه كراسي خاصة بالمسرح، أكثر من 1200 كرسي. في كراسي بتاع دي كراسي بلاستيك، ودي كراسي بتاع الجلوس برضو، عدد مقدر من كراسي الجلوس. كل المسائل دي أصابت تلف كبير جدا، لأنه الضربة كانت كبيرة من السقف بتاع الدار، تم تدميره تماما. الحيطان بتاعت الدار، كل الحوائط تم فيها تلف، وتلف كبير. الأساسات سواء كراسي أو ترابيز أو دواليب تم إتلافها. طبعا توصيلات الكهرباء والمكيفات والمراوح تم تدميرها كلها تماما، عن الخسائر كبيرة جدا في دار المحامين. دارين نقول في المسألة دي إنه دار المحامين هي واحدة من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يفترض إنه ما تكون هدف. لأنه نقول لقوات الدعم السريع إنه ضربة دار المحامين ما بتضعف الوضع العسكري للقوات المسلحة، والتلف الحصر في دار المحامين ما بتتحمله القوات المسلحة، بتحمله المحامين الأبيض، وهم هم قاتلين ولا في ميدان القتال الآن. ودار المحامين دار مدنية ما تم استخدامها لأي عمل عسكري، وبعد الضرب الناس دي مش اتصورت ووجدت في دار المحامين فقط أساسات دار المحامين، الترابيز والكراسي والدواليب والأساسات، ما لقوا أي سلاح ولا غيره. فيبقى استهداف العيان المدنية ممنوع بموجب القانون الدولي الإنساني. وبنقول إنه أطراف الحرب ملزمين بأنهم يتبعوا القانون الدولي الإنساني، لأنه في مبدئين إذا تم اتباعهم ما يكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية. والخسائر دي بتتكلم عن أنه يجب التمييز بين الأعيان المدنية والتمييز ما بين الأهداف العسكرية، تمييز ما بين الأهداف العسكرية وما بين الأعيان المدنية، وتميز ما بين المدني منه والمقاتل منه. إذا اتبعوا الناس المبدأ ده ما بكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية. وإذا ادعى أي طرف من أطراف الحرب بيقول إنه أنا إذا عايز استهدف عين أو هدف عسكري وممكن تكون في خسائر عرضية في المدنيين أو الأعيان المدنية، بنقول له إنه في نظرية تانية اسمها نظرية التناسب. كل ما كانت الخسائر المدنية اللي بتنتج عن الضربة بتاعتك دي أكبر من الميزة العسكرية اللي أنت بتنشدها، يبقى الهدف بتاعك ده غير مشروع ويفترض ما تقدم عليه. وإذا أقدمت عليه بتكون ارتكبت جريمة الحرب، ويجب أن تتحمل المسؤولية بتاعتك. وده بالضبط ما حصل في ضربة دار المحامين.
1: استنكرت كل من منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي عمليات التجنيد التي يخضع لها الشباب من سكان الكنابي وبينهم أطفال للعمل ضمن قوات درع السودان بقيادة كيكل. المزيد في حديث السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
2: طيب شكرا جزيلا للإخوة في راديو دبنجا. حقيقة يعني ما يحدث في الكنابي أمر قريب وأمر يعني يثير الجدل، يعني بدخول قوات سيئة السمى ما يسمى بقوات درع السودان، التي درجت أن ترتكب الجرائم في حق الإنسان الكنابي في وسط السودان في الجزيرة في محليات الثمانية. للأسف الشديد في بعض من ضعاف النفوس من العمد الإدارات الأهلية في الكنابي الآن يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناجيل ومحلية مدن الكبرى وأم الغرة وجزء من محلية جنوب الجزيرة، والآن يمكن دخلوا أكثر من يعني 600 إلى 700 شاب. وللأسف الشديد هؤلاء الشباب هنالك شباب قصر، يعني المفروض هؤلاء الشباب القصر المفروض يكون محلهم المدرسة، لكن يعني هذا هو سوءة الحرب التي أفرزت يعني أبشع صوره في السودان. للأسف الشديد هؤلاء المجرمين أبادوا الإنسان الكنابي، وعندما يعني التفتوا إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم. الآن هم يعني حاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى أمريكا من غير مطرق، والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا. ويعني ما الذي يعني يجي بهم يذهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني؟ وفي نفس الوقت المدعو كيكا للمجرم الآن الذي فرضت عقوبات في حقه من قبل الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية اللي أدانت للإبادات الجماعية والانتهاكات الجسيمة اللي ارتكبته قواته تجاه مجتمعات الكنابي، أنا بستغرب يعني هؤلاء العمد. ونحن في منظمة مناصر الضحايا دارفور ومركزية الكنابي أطلقنا نداء يوم أمس يوم ال 27 الموافق 27 بأنهم هنالك يعني تجنيد، وهذا العمل عمل يعني غير إنساني وعمل يعني غير مقبول من قبل قوات ما يسمى بدرع السودان واللي يحاول تجنيد شباب الكنابي.
1: بعد نجاح عملية جلوس طلاب الشهادة السودانية في مناطق حكومة التأسيس في يونيو الماضي، أصبح سلطة التأسيس أمام أمر واقع، وهو ضرورة إعداد مقاعد جامعية تستوعب الطلاب الناجحين، الأمر الذي أدى لمبادرة ونفرة لتأهيل الجامعات في جنوب وغرب دارفور. حول هذه المبادرة نستمع أولا لحديث المهندس النور علي رئيس اللجنة العليا لنفرة إعادة الصيانة.
3: نحن في النفرة الشعبية لإعادة إعمار وتأهيل وصيانة جامعة نيالة وضعنا خطة لإعادة السلام لإعادة الإعمار والتأهيل والصيانة. الخطة برضو اتوضعت لها مراحل بتاع التنفيذ، والرؤية الأساسية بالنسبة للمبادرة هي استعادة جامعة نيالة لمنارات العلمية والتنويرية وتحويل عملية الإعمار إلى نموذج للتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. طيب المراحل تحت الخطة، المرحلة الأولى هي نظافة الجامعة، نظافة شاملة من مخلفات الحرب ومخلفات يعني الأوساخ اللي فرضتها البيئة والظروف في طيلة الأربع سنين، مرحلة أولى مرحلة نظافة. المرحلة الثانية هي حصر وتقييم الأضرار الإنشائية التقنية والمكتبية بدقة، يعني الأضرار اللي حصلت في الجامعة بيتم حصرها عبر مهندسين في لجنة هندسية هي بتقوم بالحصر والتقييم، مع المعذرة برضو اللجنة الأولى بتاعت في لجنة بتاعت إصحاح البيئة هي المعنية بالنظافة، بعد طوال في لجنة الحصر والتقييم لجنة الهندسية، في لجنة برضو مالية بتدير الشأن المال وإشراك المجتمع المحلي. النفرة نفرة شعبية يعني من الدرجة الأولى، دعم حقها من الشعب، مساهمة من الشعب، يعني توزعت لجان الآن في لجنة، في لجنة بتاعت إصلاح بيئة، ولجنة بتاعت حصر أو لجنة فنية من المهندسين، ولجنة مالية، في يعني تقريبا 7 لجان.
1: وكذلك وفي نفس السياق نستمع لرئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور السيد التجاني كرشوم.
4: في إطار استقرار العملية التعليمية وخاصة في المرحلة الجامعية، وبعد حرمان أبناء بنات دارفور ل3 سنة من حقهم في التعليم، وأيضا بعد العمل الكبير اللي قامت به حكومة تأسيس لإيجاد فرصة لأبناء وبنات الحامش لامتحانات الشهادة السودانية، ومعلوم برضو بعد الامتحانات ستكون في النتيجة، وبعد إعلان النتيجة معروف أنه كل الناجحين يعني محتاجين لمقعد، يا يعني مقاعد في الجامعات، وده بيتطلب برضو التفكير في وقت مبكر في مسألة صيانة وتأهيل الجامعات، مع العلم في أنه الجامعات في دارفور وكردفان وفي كل الولايات الشهدت حرب، تعرضت صراحة لدمار كبير، تعرضت لتخريب كبير، ومن ضمنهم صراحة جامعة الجنينة. ده دفعنا في أننا إحنا نعلن مبادرة سميناها يعني جامعتنا مستقبلنا، وهي عبارة عن نفرة كبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة حتى تكون جاهزة لاستيعاب كل الناجحين من أبناء وبنات غرب دارفور، بل من أبناء وبنات السودان بشكل عام. الآن تنفيذا لهذه المبادرة اللي احنا أطلقناها بعد يعني انتهاء امتحانات الشهادة السودانية، شكلنا لجنة سميناها اللجنة العليا لصيانة التأهيل جامعة الجنينة. بعدها برضو اتشكلت يعني انبثقت لجان متخصصة، في لجنة مالية، في لجنة فنية متعلقة بالشغل الهندسي، في لجنة بتاع التعبية واستنفار المجتمع للمساهمة، في لجنة إعلامية، واللجان دي الآن ممكن يكون عكفت في إطار وضع خططها، عشان بعد ذاك احنا نبدأ يعني بالتنفيذ النفرة دي على أرض الواقع. ومعروف أن الجامعات دي يعني بتحتاج لمباني، معروف الجامعات دي بتحتاج في بعض المواقع بتحتاج للصيانات، محتاجة لإجلاس، محتاجة لمكتبات ومعامل، لكل احتياجات الآن محتاجة جامعة الجنينة بل كل الجامعات. والآن صراحة مجتمعنا مهيئ بشكل كبير جدا بكل قطاعاته للمساهمة والدعم يعني لصيانة تأهيل جامعة الجنينة، وإحنا بإذن الله ماضيين في هذا الهدف لقناعتنا التامة أن ثروتنا الحقيقية هم أبنائنا وبناتنا، ولقناعتنا التامة فإنه بالتعليم ممكن ننهض، ولقناعتنا التامة أنه بالتعليم ممكن نتقدم، وبالتعليم ممكن نحارب الجهل ونحارب الأمية، وهي سبب يعني في كثير من مشاكل السودان.
1: شهدت ولايات سودانية عدة فجر يوم الثلاثاء هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة، صاحبتها في بعض المناطق رياح وعواصف ترابية، وتسببت في دمار وفي تجمعات واسعة للمياه، كما حدث في مدينة الدويم التي تحدث لنا أحد سكانها حول تراكم المياه.
5: شهدت الدويم أول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني كانت مطرة الصباح فجر اليوم كانت المطرة الأولى من حيث الغزارة، يعني مطرة هطلت حوالي الساعة 4 صباحا استمرت لغاية الساعة 8 صباحا، سبقتها رياح عاتية، رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار، ومن ثم هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا، أصبحت المدينة فجر صباح اليوم وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية جنب المدارس، جنب المرافق الصحية، للطرق الرئيسية بالمدينة، كلها عبارة عن مياه راكدة يعني. وده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه يعني. المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف يعني، المويه بتنزل بتمل المجرى يعني. مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري، وده بعود لأنه التعدي على الميادين، على الطرقات، على الميادين، على الممرات المياه يعني، تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها يعني، تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين يعني، الميادين في بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة، وده ما هو الخريف بالمناسبة، إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه. والمياه الخريف 3 4 5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطره تهطل، يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس او امتصاص التربه ليه. لكن كون انه المويه الامطار تهطل وتلقى مجرى او مجرى مياه ليها تمرق الى المصارف الرئيسيه من الفرعيه للرئيسيه لغايه ما تمشي البحر، تمشي النيل الابيض، فدي الحاجه دي ما في يعني، اصبحت الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة يعني.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
6: راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
7: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحيكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجة اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026. حشود لقوات الدعم السريع في شمال وغرب كردفان، والقوات المسلحة تواصل القصف بالمسيرات. مجموعة محامية الطوارئ تكشف أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مركبتين مدنيتين في شمال كردفان. مجموعة محامية الطوارئ تقول أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتحاكات بحق المدنيين شمال غربي مدينة بارا. تحالف تأسيس ينتقد الصمت الدولي إذا هجمات القوات المسلحة على مناطق سيطرته، ويعلن استئناف الأعمال العدائية. قوى إعلان المبادئ تعتذر عن المشاركة في الاجتماع التشاوري في أديس أبابا المقرر انطلاقه يوم الجمعة. خبراء الأمم المتحدة يتهمون الدعم السريع باستخدام ممر جوي بين أنجمينا ونيالا لنقل مقاتلين ومعدات إلى دارفور. وزارة الطاقة تكشف عن عطل فني في الخط الناقل الكهرباء بين مروي وعطبرة أدى لانقطاع التيار الكهربائي في 3 ولايات. وفاة أحد المعدين الأهليين إثر انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب هوشيب بالبحر الأحمر. تضرر 80 منزلا في معسكر أبو قدام بشرق تشاد بسبب الأمطار والرياح. سقوط عدد كبير من الخيام في معسكرات الصراف أبو النجا ومقلجة بولاية القضارف بسبب الأمطار. توقيع اتفاق تحالف سياسي بين تحالف أحزاب وحركات شرق السودان وقوات الحبابي بولاية البحر الأحمر. منظمة التضامن المسيحي تقدم تقريرا مشتركا مع عدد من المنظمات إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن اضطهاد المسيحيين. مركزية مطور الكنابي تكشف عن تجنيد 500 شاب من أبناء الكنابي في قوات درعة السودان. تعرض المحلات التجارية في السوق المحلي بالخرطوم لعمليات كسر وسرقة لبضائع. استئناف حظر التجوال الليلي في ولاية الخرطوم وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية في الساعة 11 مساء. السلطات الليبية تبحث مع السفير السوداني آليات الترحيل الطوعي والتنسيق الأمني. السفارة السودانية في مصر تشترط إبراز جواز السفر أو الوثيقة الاضطرارية للعودة الطوعية من مصر. المركز القومي لمكافحة الألقام يعلن أن إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب والذخائر غير متفجرة في ولاية الخرطوم. وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في أنقرة ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. البنك الدولي يعلن عن تخصيص حزمة تمويل جديدة للسودان بقيمة 176 مليون دولار. اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر يرفض تصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية. ورشة في الخرطوم تكشف عن تضرر البنية التحتية للجامعات وإرباك تمويل وبرامج الدراسات العليا بسبب الحرب. الأمم المتحدة تعلن أن هولندا قدمت مساهماتها السنوية البالغة 18 مليون يورو للمساعدة في عمليات إنقاذ الحياة في السودان. السودان يتصدر الدول العربية بنسبة دين 169% بالمقارنة مع حجم الاقتصاد. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: راديو دبنجا، راديو
8: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
10: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته صرحوه صرد كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني هسالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد.
9: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
10: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
9: نعم
10: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
9: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
10: أنا أستاذ لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حد.
9: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
10: والله غالية، لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
9: نعم
10: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
9: وطيب
10: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
11: طيب اعتمدت على الطريقة التقليدية إنه ناس يعني مثلا تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
10: والله يا أستاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أنا يزود بستطيع، لكن المفراد غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية وعشرين ألف المخمص يحرطونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين
11: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
10: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
11: أوكي. نعم
10: لكن يعني ما بفوت من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
11: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
10: الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
11: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
10: نعم هتتوقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100% لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
11: نعم وفي احتياجات مثلا أنتوا دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
10: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجيب برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونصف مناطق، الآن الملوى يجي بخمسة عشر ألف الآن أنا كلامي معقدة 15 ألف فما في مراقبة ما في. ويعني الإدارات المحلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص المواطن ده عايش على بركة الله.
11: نعم اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعت المحاصيل هو ما بيستفيد بكون خريفه ده كله راح ساكت.
10: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
11: وطيب
10: الغابة ما في الغابة السوق ما في الناس ما مر عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين تلتمية وسبعين يعني ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين هو اللي بيأكلوا. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية تعبان والله ده كلام أنا بقوله بيستني رب العالمين.
11: نعم وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
10: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صوابها تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد الأرض طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا، لان الرغم ان احنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لان المزارع ده بلاوي ما في طريقه، ما في نجاح من المزارع. ما قاعدين هسه احنا تقريبا لنا كم 3 4 سنه ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كذا، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
9: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف بمسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي: طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم وأم درمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاوف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالا، وتضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشار توجد إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجد. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم سنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا أصل في سلام ألف سلام يا رجال، ألف سلام. أنا نحن ماشيين على الزراف وضربتنا مسيرة جماعة متعوقين والله ويسين معدنية عوي والله ضربت العربية في جنبها.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامية الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وعمال نهب وتخريب استهدفت سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبه كان واحد إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساتهم ترابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها ترابيز وفيها شاشة كبيرة، والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة بعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعنية بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة الشادية إنجمين ومدينة نيالا لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية لدارفور، كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عماله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دبنجا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور، وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني حين خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بتواريبهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما عرض لين ما مشكلة، لكن حين دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمر اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة ل ل ل ل للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراو ما بلقى التوارب الكافية. يعني ده واحد. نمر اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده مهدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعة هنا دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما رأى النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في والله. يعني يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص، بالناس مو بيجاي بكرة، ناس مو بيجاي وجابتهم ياتو ياتو وكده، أنينا متخوفين والله، حقيقة جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور أوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية، وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء. وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات، مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة، فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت دي راديو دبنجا:
6: والله الكهرباء جينا الأيام اللي فاتت نحن طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانينا منها، لكن اليومين دي الحمد لله استقرت يعني في استقرار نسبي، لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلد والله العظيم، خصوصا نحن خطنا ده خط المنارة أحسن، لكن أنا خطنا ده جاي من وين ذاته ما بعرف نهائي. الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل، هسي بالليل ذاتها ما قعد تجي.
0: وأشار مواطنون إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية حيث بلغ سير 4 أرغفة نحو 1000 جنيه، فيما وصل سير كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا، قالوا إنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق قاعدة نارية بكثافة في كل الأحياء، يعني أنت بتفتكر إنه في اشتباك لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات، والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا. في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين، في سرقات، يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا، لكن هو عبارة عن شماسة ساكت وبيجوا بتلقوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
0: أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان أن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد طول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي، مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأحلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكبرى والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي أن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأهلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عندما يعني التفتوا إلى إلى إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الآن هم يعني حاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى ماركة من غير مطرق، والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يذهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني.
0: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية، محددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوبي الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان، وتشمل الإجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيول أمطار تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الأحد الماضي. وأطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي، وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالا، زهراء محمود الحسن مراسلة إذاعية، ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاب 3,000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل لصالح ما تعرف بالنقابة العامة لعمال التعليم. وأدعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاب والمطالبة بوقف أي خصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
10: راديو دبنجا يقدم
11: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجناية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي بتشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت إنه دي أخطر الجرائم الدولية قد تحدث في القبيض، مع تجديدها للمطالبة الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدوث سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، يعني انه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة كآلية ضغط أو يعني بتحاول يعني تطالب المحكمة بملاحقة قوات قادة قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة. فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
13: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، وتذبذب موقف الحكومة تارة برفض تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة أنه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 أكتوبر 2023 بأنه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام مهسي في الأسبوع الفات

0: المحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا، اللي هو ده التكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر أنه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011، وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما اضطر المحكمة إنها تتعامل معه بأنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضار المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
1: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعمة السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
2: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة المسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أنه المسألة دي ممكن علاجها أنه المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
1: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفة السودانية في راديو دبنجة، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله باندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة يعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضو وصيغتهم في المحكمة؟
0: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح انه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونيه واضحه. من الناحيه القانونيه، انه اذا ظهرت ادله لتبرئه شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيره، يبقى من

0: الأفضل إنه يقدم أمام المحكمة، وبعد ذاك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها تتقدم من الادعاء للمحكمة، على أساس إنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني انت ما من حق المدعي العام انك انت تسقطها، او من حقك من ناحية إجرائية انك انت تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة، وطالما انه الشخص ده ما مثل امام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ايه الضرر في انه الادلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول انه ظهرت ادله مبرئه ويقدمها في المحكمه بعد ما يمثل هو امام المحكمه، لان المحكمه الجنائيه الدوليه ما بتسمح اي دفوع من شخص ما لم يمثل امام المحكمه، ولا يمكن ان يصدر حكم قيابي في مواجهه شخص لم يمثل امام المحكمه.
1: برضو سؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
2: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة أو غير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني، وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكم.
1: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويض، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرزت تقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني. فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
2: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات اللي بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندا. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول ان هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايشي تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بورسودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتحذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي لو مستعدة المسار تاني ما في حاجة تستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبد الله بندا أبكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبد الله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهة نظرها في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبد الله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الإدعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبد الله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود إدعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك. قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الادعاء، إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبد الله بندا. ولكن أشارت المحكمة أنه هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبد الله بندا لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعينا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعينا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. حول الجلسة اللي عقدت فيها المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاعة عبد الله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور ده بيرجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعة بتاعت الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع لو موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان ما تتناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها هنا بعني مكتب الادعاء بانه الادله المتوفره حاليا في مواجهه عبد الله بنده ما بتحقق المعيار بتاعت الاضباب الجوهريه عشان ما يعتقدوا انه عبد الله بنده هو بيتحمل مسؤوليه جنائيه للهجوم التم في حسكنيته في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور او تآكل بسبب مرور الزمن. برضو اشار لانه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضيه دي، وبرضو في شهود اخرين في شكوك حول المصداقيه بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضية دي. في المكتب المدعي العام بيشوف إن المصداقية بتاعتهم ما كافية لتأسيس هكذا قضية. برضو بيقول إنه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بندا أكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الإدعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الأصلية الموجهة لعبد الله بندا، يعني أصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من أفراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم إصابتهم، وفي جزء آخر تم قتله نتيجة للهجوم. وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بندا متعلقة بجرائم الحرب باعتبار أنه تم الاعتداء على بعثة أممية أو بعثة دولية أو إقليمية تابعة لحفظ السلام واللي هي أصلا محمية بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاعت المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته ما بيمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا أن هذا القرار سبقته جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسة تقدم ممثلي المدعي العام بأسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بندا الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلى أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي، فلنستمع له.
3: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبد الله بندا، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، أفتكر عددهم 3 شهود أساسيين وكانهم يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يأثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة، يعني مش شغل فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية، يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر، فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة، وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا. بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض، وبالتالي هناك بينات مبدئية برايما فاشي إيفيدنس، هناك بينات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إنها هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها حتى لو كانت البينات ضعيفة، يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخزنهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكانيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي. وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في إنه مكتب المدعي بحس إنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا عللوا دي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه سيد عبدالله بندا ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا انه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها امام المحكمة. هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع أدلة جديدة موثوق بها ومواصلة اجراءات محاكمة ضد السيد عبد الله بندر.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها للتطورات في قضية عبد الله بندر واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندر وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي وبشكر الأستاذ صالح محمود وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

وقفت عديلة وين مشت تايا.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف مسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي، طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم ومدرمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالا، وتضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشار توجد إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجدي. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم سنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا ألف سلام ألف سلام يا رجال ألف سلام، أنا نحن ماشيين على الزراف وضربتنا مسيرة جماعة المتعبقين والله كويسين معدنية عوي والله ضربت العربية في جنبها.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامي الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وأعمال نهب وتخريب استهدفت سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعة الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبة كان واحد إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساته ترابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها ترابيز وفيها شاشة كبيرة، والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق، استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعنية بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة التشادية أنجمين ومدينة نيالا لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية إلى دارفور، كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عماله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دابنغا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور. وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني حين خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بتواريبهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي الناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما وعرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة ل ل ل ل للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراو ما بلقى التوارب الكافية، يعني ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب، وأشار في حديث لراديو دابنغا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت الهناية دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده وحقيقة ما راع النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في والله. يعني يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص بنسمه بيجاي بكرة نسمه بيجاي وجابتهم ياتو ياتو وكده، أنا متخوفين والله حقيقة، جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور أوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية، وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدهن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء، وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت دي راديو دبنجا:
6: والله الكهرباء جينا الأيام اللي فاتت نحن طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانين منها، لكن اليومين دي الحمد لله استقرت يعني في استقرار نسبي، لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلد والله العظيم، خصوصا نحن خطنا ده خط المنارة أحسن، لكن أنا خطنا ده جاي من وين ذاته ما بعرف نهائي. الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل، هسي بالليل ذاتها ما قعد تجي.
0: وأشار مواطنو إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية حيث بلغ سعر 4 أرقفة نحو 1000 جنيه، فيما وصل سعر كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا، قالوا إنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق قعير نارية بكثافة في كل الأحياء، يعني أنت بتفتكر إنه في اشتباك لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات، والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا. في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين، في سرقات، يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا، لكن هم عبارة عن شماسة ساكت وبيجوا بيدلوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
0: عرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان أن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد طول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي، مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأهلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكفرة والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي إن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأهلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عندما يعني التفتوا إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الآن هم يعني يحاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى ماركة من غير مطرق، والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يذهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني.
0: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية، محددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوبي الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان، وتشمل الإجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيول أمطار تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الأحد الماضي. وأطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي، وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالة، زهراء محمد الحسن مراسلة إذاعية، ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاب 3,000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل لصالح ما تعرف بالنقابة العامة لعمال التعليم. وأدعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاب والمطالبة بوقف أي قصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 29 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية التي أعدها لكم فريق راديو دبنجا: قوى إعلان المبادئ ترفض دعوة الخماسية للاجتماع في أديس أبابا.
3: وردت الدعوة موجهة إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا.
9: استهداف دار المحامين في الأبيض بطائرة مسيرة تابعة للدعم السريع.
2: الضربة كانت كبيرة، من السقف بتاع الدار تم تدميره تماما.
9: العديد من ولايات السودان تشهد أمطار غزيرة، وأهل الدويم يشكون من سوء التصريف.
10: وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني الموية بتنزل بتملى المجرى.
9: مركزية الكنابي تستنكر تجنيد شباب وأطفال الكنابي للعمل ضمن قوات كيكل.
11: يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وأم الغرى.
9: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني عدم المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه الآلية الخماسية بشأن السودان في أديس أبابا يوم 31 يوليو الجاري، معتبرة أن الدعوة تكرس مسارا يتجاوز إرادة السودانيين ويطيل أمد الحرب. نستمع للبيان الصادر بهذا الخصوص بصوت محمد عبد الرحمن الناير.
3: قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد. بيان صحفي بشأن دعوة الآلية الخماسية بما أسمته اجتماعا تشاوريا للتحضير للعملية السياسية 28 يوليو 2026. تلقت قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد بتاريخ 27 يوليو 2027 دعوة مؤرخة في 26 يوليو 2026 صادرة عن الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية، إيجاد، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، للمشاركة في اجتماع يعقد بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا يوم 31 يوليو 2026. وصف بأنه لقاء استكشافي لتشكيل اللجنة التحضيرية. وإزاء هذه الدعوة تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني الآتي: أولا، من حيث الشكل والإجراءات، وردت الدعوة موجهة إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا أو تنظيما قائما بذاته، وإنما إطار تنسيقي بين مكونات مختلفة من القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للحرب بما يشكل كتلة وازنة. وعليه فإن توجيه الدعوة بهذه الصفة يعكس قللا في تحديد الأطراف المدعوة وآلية التشاور، خاصة وأن الاجتماعات السابقة كانت توجه فيها الدعوات إلى التنظيمات والتحالفات الموقعة بصورة مستقلة رغم الإعلان عن قيام قوى إعلان المبادئ السوداني، بما يؤكد الطبيعة التنسيقية لهذا الإطار. ثانيا، سبق أن انعقد اجتماع بتاريخ 3 يونيو 2026، وقد قدمت قوى إعلان المبادئ بشأنه ملاحظات وتحفظات جوهرية تتعلق بتصميم العملية السياسية وإجراءاتها، وطالبت بعقد اجتماع لتقييم تلك التجربة ومعالجة أوجه القصور والانحرافات التي صاحبتها وإعادتها إلى مسارها الصحيح، رغم تكرار هذا الطلب بما في ذلك خلال فترة تواجد الآلية الخماسية في نيروبي يومي 20 و21 يوليو 2026، لم تتم الاستجابة له حتى الآن، الأمر الذي يجعل الانتقال إلى دعوات جديدة سابقا لأواني قبل معالجة الاختلالات الأساسية التي عاقت المسار السابق. ثالثا، تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن أي عملية سياسية جادة يجب أن تفضي إلى وقف الحرب واستعادة النظام الدستوري وإقامة نظام ديمقراطي مستدام، ويجب أن تكون عملية سودانية الملكية والإرادة يتولى السودانيون من خلالها تحديد أطرافها وصياغة أجندتها ورسم مساراتها. رابعا، ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه. خامسا، عقب تلقي الدعوة عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا تشاوريا لمناقشة الموقف منها، وانتهت إلى الاعتذار عن المشاركة في الاجتماع المزمع عقده في 31 يوليو 2026، باعتبار أن الدعوة بثقتها الحالية لا تعالج القضايا الأساسية اللازمة لإطلاق عملية سياسية جادة شاملة شفافة وذات مصداقية. سادسا، تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إطلاق عملية سياسية حقيقية تطلب مشاركة جميع القوى السياسية السودانية والمدنية وصاحبة المصلحة في إيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، مع التأكيد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التابعة له وواجهاتهما. تتولى هذه القوى عبر عملية تشاورية سودانية خالصة تشكيل لجنة تحضيرية للمهام الآتية: 1- تحديد أطراف العملية السياسية، 2- تحديد أجندة العملية السياسية، 3- الاتفاق على مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، 4- تحديد دور المجتمعين الإقليمي والدولي بوصفهما مسهلين وداعمين مع ضمان الملكية السودانية الكاملة للعملية السياسية. 7- تجدد قوى إعلان المبادئ السوداني مطالبتها بعقد اجتماع مباشر مع الآلية الخماسية لمراجعة وتقييم التجربة السابقة ومناقشة الملاحظات التي سبق تقديمها ومعالجة أوجه الخلل قبل الشروع في أي ترتيبات أو دعوات جديدة، وتؤكد في الوقت ذاته إنها ستظل منفتحة على أي جهد سياسي جاد يلتزم بمبادئ

0: تحقق سلاما عادلا ومستداما للشعب السوداني.
1: أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور في إطار خطة انتشار متزامنة تمت في النيل الأزرق والطينة. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
2: وكما نعلم أن القوات المسلحة السودانية قد انفتحت ميدانيا على قطاعات واسعة من ولاية شمال كردفان في حقبة اليومين الماضيين، 4 محاور، هو محور مسيالة ومحور جبرة، محور من الأبيض. قوات المشتركة بمدينة الأبيض استولت على مدينة بارة، وكذلك القرى حول مسيالة والقرى حول جبرة والقرى حول بارة، وذلك في إطار خطة للانفتاح. وأعتقد أنه هي خطط للانتشار المتزامن، تمت في النيل الأزرق وتمت في محور الطينة، كذلك محور طريق الصادرات لشمال كردفان. أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أمدرمان، وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ والمناطق الشمالية لولاية شمال كردفان. هذا الحراك هو حراك مخطط، تم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية. ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة التموضع، الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
1: كشف المحامي عثمان صالح عن تعرض دار المحامين بمدينة الأبيض لدمار واسع إثر استهدافها بمسيرة تابعة للدعم السريع، مؤكدا أن الخسائر كبيرة ولم يتم حصرها حتى الآن.
3: طيب، بالنسبة للحدث الضربة اللي استهدفت دار المحامين، بقول انه كان في معارك ضارية ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع كان مسيطر على مناطق بارة ومقرفة ومسيالة جبرة الشيخ والمناطق الحوالي، أنا كان مسيطر عليهم من فترة. يوم 25/7 في تحرك من القوات المسلحة باتجاه المناطق دي، واستطاعت القوات المسلحة بالمعارك استعادة السيطرة على كل المناطق اللي ذكرناها. وكردة فعل من قوات الدعم السريع انها استهدفت، الكلام ده كان يوم 25/7/2026، وكردة فعل من قوات الدعم السريع استهدفت مدينة الأبيض بمسيرات في صبيحة يوم 26/7/2026. الناس بتقول انه حوالي 8 مسيرات، واخرين بيقولوا انه العدد اكبر من اكثر من 8 مسيرات، فالناس بيقولوا لحد 12 مسيرة في ذلك الصباح. والضرب بدا الساعة 1 صباحا وانتهى الساعة 2 أو 3 صباحا، يعني الناس كلهم كانوا نيام. الناس صحت على اصوات المسيرات وادخلت الروح في نفوس المواطنين قبل ما تصيب اي اتجاه او اي جهة. بالنسبة لدار المحامين نصيبه كان واحد، احدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين واتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق او الدور الارضي، وفيه مكتبين باساساته، ترابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة. الصالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها ترابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها، من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.

0: وفي استراحة بكل برضو محتوياته، وفي مكيفات وفي شاشات، الدار برضو ملحقة بها مسرح، المسرح ده فيه كراسي خاصة بالمسرح أكثر من 1200 كرسي، في كراسي بتاع دي كراسي بلاستيك ودي كراسي بتاع الجلوس برضو عدد مقدر من كراسي الجلوس. كل المسائل دي أصابت تلف كبير جدا لأنه الضربة كانت كبيرة من السقف بتاع الدار، تم تدميره تماما، الحيطان بتاعت الدار كل الحوائط تم فيها تلف، وتلف كبير، الأساسات سواء كراسي أو طرابيز أو دواليب تم إتلافها، طبعا توصيلات الكهرباء والمكيفات والمراوح تم تدميرها كلها تماما، عن الخسائر كبيرة جدا في دار المحامين. دارين نقول في المسألة دي إنه دار المحامين هي واحدة من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يفترض إنه ما تكون هدف، لأنه نقول لقوات الدعم السريع إنه ضربة دار المحامين ما بتضعف الوضع العسكري للقوات المسلحة، والتلف الحصر في دار المحامين ما بتتحمله القوات المسلحة، بتحمله المحامين الأبيض، وهم هم قاتلين ولا في ميدان القتال الآن، ودار المحامين دار مدنية ما تم استخدامها لأي عمل عسكري، وبعد الضرب الناس دي مشت صورت ووجدت في دار المحامين فقط أساسات دار المحامين، الترابيز والكراسي والدواليب والأساسات، ما لقوا أي سلاح ولا غيره، فيبقى استهداف العيان المدنية ممنوع بموجب القانون الدولي الإنساني. وبنقول إنه أطراف الحرب ملزمين بأنهم يتبعوا القانون الدولي الإنساني، لأنه في مبدئين إذا تم اتباعهم ما يكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية، والخسائر دي بتتكلم عن أنه يجب التمييز بين الأعيان المدنية والتمييز ما بين الأهداف العسكرية، تمييز ما بين الأهداف العسكرية وما بين الأعيان المدنية، وتميز ما بين المدني منه والمقاتل منه. إذا اتبعوا الناس المبدأ ده ما بكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية. وإذا ادعى أي طرف من أطراف الحرب بيقول إنه أنا إذا عايز استهدف عين أو هدف عسكري وممكن تكون في خسائر عرضية في المدنيين أو الأعيان المدنية، بنقول له إنه في نظرية تانية اسمها نظرية التناسب، كل ما كانت الخسائر المدنية اللي بتنتج عن الضربة بتاعتك دي أكبر من الميزة العسكرية اللي أنت بتنشدها، يبقى الهدف بتاعك ده غير مشروع ويفترض ما تقدم عليه، وإذا أقدمت عليه بتكون ارتكبت جريمة الحرب، ويجب إنك تتحمل المسؤولية بتاعتك. وده بالضبط ما حصل في ضربة دار المحامين.
1: استنكرت كل من منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي عمليات التجنيد التي يخضع لها الشباب من سكان الكنابي وبينهم أطفال للعمل ضمن قوات درع السودان بقيادة كيكل. المزيد في حديث السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
2: طيب، شكرا جزيلا الإخوة في راديو دبنجا. حقيقة يعني ما يحدث في الكنابي أمر قريب وأمر يعني يثير الجدل، يعني بدخول قوات سيئة السمى ما يسمى بقوات درع السودان، التي درجت أن ترتكب الجرائم في حق الإنسان الكنابي في وسط السودان في الجزيرة في محليات الثمانية. للأسف الشديد في بعد من ضعاف النفوس من العمد الإدارات الأهلية في الكنابي الآن يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وأم الغرى وجزء من محلية جنوب الجزيرة، والآن يمكن دخلوا أكثر من يعني 600 إلى 700 شاب. وللأسف الشديد هؤلاء الشباب هنالك شباب قصر، يعني المفروض هؤلاء الشباب القصر المفروض يكون محلهم المدرسة، لكن يعني هذا هو سوءة الحرب التي أفرزت يعني أبشع صوره في السودان. للأسف الشديد هؤلاء المجرمين أبادوا الإنسان الكنابي، وعندما يعني التفتوا إلى ما يسمى بقوات درع السودان. تناقصت قواتهم الآن، هم يعني حاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى ماركة من غير مطرق. والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا. ويعني ما الذي يعني يجي بهم يذهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني. وفي نفس الوقت المدعو كيكا للمجرم الآن الذي فرضت عقوبات في حقه من قبل الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية اللي أدانت للإبادات الجماعية والانتهاكات الجسيمة اللي ارتكبته قواته تجاه مجتمعات الكنابي. أنا بستغرب يعني هؤلاء العمد، ونحن في منظمة مناصر الضحايا دارفور ومركزية الكنابي أطلقنا نداء يوم أمس يوم الـ 27 الموافق 27 بأنهم هنالك يعني تجنيد، وهذا العمل عمل يعني غير إنساني وعمل يعني غير مقبول من قبل قوات ما يسمى بدرع السودان واللي يحاول تجنيد شباب الكنابي.
1: بعد نجاح عملية جلوس طلاب الشهادة السودانية في مناطق حكومة التأسيس في يونيو الماضي، أصبح سلطة التأسيس أمام أمر واقع، وهو ضرورة إعداد مقاعد جامعية تستوعب الطلاب الناجحين. الأمر الذي أدى لمبادرة ونفرة لتأهيل الجامعات في جنوب وغرب دارفور. حول هذه المبادرة نستمع أولا لحديث المهندس النور علي رئيس اللجنة العليا لنفرة إعادة الصيانة.
3: نحن في النفرة الشعبية لإعادة إعمار وتأهيل وصيانة جامعة نيالة وضعنا خطة لإعادة الإعمار والتأهيل والصيانة. الخطة برضو وضعت لها مراحل تاع التنفيذ، والرؤية الأساسية بالنسبة للمبادرة هي استعادة جامعة نيالة لمنارات العلمية والتنويرية وتحويل عملية الإعمار إلى نموذج للتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. طيب المراحل تحت الخطة، المرحلة الأولى هي نظافة الجامعة، نظافة شاملة من مخلفات الحرب ومخلفات يعني الأوساخ الفرضات البيئة والظروف في طيلة 4 سنين، مرحلة أولى مرحلة نظافة. المرحلة الثانية هي حصر وتقييم الأضرار الإنشائية التقنية والمكتبية بدقة، يعني الأضرار اللي حصلت في الجامعة بيتم حصرها عبر مهندسين في لجنة هندسية هي بتقوم بالحصر والتقييم، مع المعذرة برضو اللجنة الأولى بتاعت في لجنة بتاعت إصحاح البيئة هي المعنية بالنظافة، بعد طوال في لجنة الحصر والتقييم لجنة الهندسية، في لجنة برضو مالية بتدير الشأن المال وإشراك المجتمع المحلي. النفرة نفرة شعبية يعني من الدرجة الأولى، دعم حقها من الشعب، مساهمة من الشعب، يعني توزعت لجان الآن في لجنة، في لجنة بتاعت إصحاح بيئة ولجنة بتاعت حصر أو لجنة فنية من المهندسين ولجنة مالية، في يعني تقريبا 7 لجان.
1: وكذلك وفي نفس السياق نستمع لرئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور السيد التجاني كرشوم.
4: في إطار استقرار العملية التعليمية وخاصة في المرحلة الجامعية، وبعد حرمان أبناء وناد دارفور ل3 سنة من حقهم في التعليم، وأيضا بعد العمل الكبير اللي قامت به حكومة تأسيس لإيجاد فرصة لأبناء وبنات الحامش لامتحانات الشهادة السودانية، ومعلوم برضو بعد الامتحانات ستكون في النتيجة، وبعد إعلان النتيجة معروف أنه كل الناجحين يعني محتاجين لمقعد، يا يعني مقاعد في الجامعات، وده بيتطلب برضو التفكير في وقت مبكر في مسألة صيانة وتأهيل الجامعات، مع العلم في أنه الجامعات في دارفور وكردفان وفي كل الولايات شهدت حرب تعرضت صراحة لدمار كبير، تعرضت لتخريب كبير، من ضمنهم صراحة جامعة الجنينة. ده دفعنا فإننا إحنا نعلن مبادرة سميناها يعني جامعتنا مستقبلنا، وهي عبارة عن نفرة كبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة حتى تكون جاهزة لاستيعاب كل الناجحين من أبناء وبنات غرب دارفور، بل من أبناء وبنات السودان بشكل عام. الآن تنفيذا لهذه المبادرة اللي احنا أطلقناها بعد يعني انتهاء امتحانات الشهادة السودانية، شكلنا لجنة سميناها اللجنة العليا لصيانة التأهيل جامعة الجنينة. بعدها برضو اتشكلت يعني انبثقت لجان متخصصة في لجنة مالية، في لجنة فنية متعلقة بالشغل الهندسي، في لجنة بتاع التعبية واستنفار المجتمع للمساهمة، في لجنة إعلامية. واللجان دي الآن ممكن يكون عكفت في إطار وضع خططها عشان بعد ذاك إحنا نبدأ يعني بالتنفيذ النفرة دي على أرض الواقع. ومعروف أن الجامعات دي يعني بتحتاج لمباني، معروف الجامعات دي بتحتاج في بعض المواقع بتحتاج للصيانات، محتاجة لإجلاس، محتاجة لمكتبات ومعامل، يقول لها احتياجات الآن محتاجة جامعة الجنينة بل كل الجامعات. والآن صراحة مجتمعنا مهيئ بشكل كبير جدا بكل قطاعاته للمساهمة والدعم يعني لصيانة تأهيل جامعة الجنينة، وإحنا بإذن الله ماضيين في هذا الهدف لقناعتنا التامة أن ثروتنا الحقيقية هم أبنائنا وبناتنا، ولقناعتنا التامة فإنه بالتعليم ممكن ننهض، ولقناعتنا التامة أنه بالتعليم ممكن نتقدم، وبالتعليم ممكن نحارب الجهل ونحارب الأمية، وهي سبب يعني في كثير من مشاكل السودان.
1: شهدت ولايات سودانية عدة فجر يوم الثلاثاء هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة، صاحبتها في بعض المناطق رياح وعواصف ترابية، وتسببت في دمار وفي تجمعات واسعة للمياه كما حدث في مدينة الدويم التي تحدث لنا أحد سكانها حول تراكم المياه.
5: شهدت الدويم أول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني كانت مطرة الصباح فجر اليوم كانت المطرة الأولى من حيث الغزارة، يعني مطرة هطلت حوالي الساعة 4 صباحا استمرت لغاية الساعة 8 صباحا. سبقتها رياح عاتية، رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار، ومن ثم هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا، أصبحت المدينة فجر صباح اليوم وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية جنب المدارس، جنب المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني ده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه، يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري لكن المجاري ما بتصرف، يعني المويه بتنزل بتملى المجرى، يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري. وده بعود لأنه التعدي على الميادين، على الطرقات، على الميادين، على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تمت بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين، يعني الميادين في بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة، وده ما هو الخريف بالمناسبة إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه. والمياه الخريف 3-4-5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطرة تهطل يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس أو امتصاص التربة، لكن كونه انه المويه الامطار تحته وتلقى مجرى او مجرى مياه ليها تنبق الى المصارف الرئيسيه من الفرعيه للرئيسيه لغايه ما تمشي البحر تمشي النيل الابيض، فدي الحاجه دي ما في يعني اصبحت الدويب غالبيه الاحياء تشكو من ذات المشكله يعني.
1: بهذا اعزائي نصل لختام جوله السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعه وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي ابراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا والى اللقاء.
6: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايشي تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بور سودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتحذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
7: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
8: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في حاجة مستعدة المسار نهائي.
7: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا.
6: راديو دبنجا راديو
7: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام ليحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
10: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريق والدخل ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلة.
11: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
10: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة يعني ما في طريقة خالص.
11: نعم
10: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
11: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
10: أولاً الأستاذ لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
11: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
10: والله غالية يعني هو عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامك ده في السوق وفي والدحمد ب 13,000 الملوى عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى ملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
11: نعم
10: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
11: وطيب
10: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتناشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
11: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
10: والله يا استاذ عندنا المحاريت وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني هاي يزود بستطيع، لكن المفرات غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص حارتولك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك 120
11: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
10: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمق شقيق ومكاتلة.
11: أوكي. نعم
10: لكن يعني ما بطلت من مخمسين أو مخمسين ونص ما بطلت لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
11: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماسية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
10: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتعزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلا.
11: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
10: نعم التوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدا 100%، لأن الناتج كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
11: نعم، وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
10: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونصف مناطق، الآن الملوى يجي بخمسة عشر ألف. الآن أنا كلامي معك ده 15 ألف، فما في مراقبة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
11: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
10: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المقلب.
11: وطيب
10: الرغابة ما في، الرغابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين تلتمية وسبعين، يعني ماشي ساكت. والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين هو اللي بيأكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بيستنى رب العالمين.
11: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
10: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض وهي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب، تجيب للناس التراغي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجي الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخل يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم ثلاثة أربع سنة ما في دول جانا، ما في دول قال لنا يا أخوان أنتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
9: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف بمسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي: طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم وأم درمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالة، وتضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشار توجد إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجدي. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم سنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا أصل في سلام، ألف سلام يا رجال، ألف سلام. أنا من حماسين على الزراف وضربتنا مسيرة جماعة المتعوقين والله، ويسين معدنية عوي والله، ضربت العربية في جنبها.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامي الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وعمال نهب وتخريب استهدفت سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبه كان واحد إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساتهم طرابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها طرابيز وفيها شاشة كبيرة، والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727، قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق، استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعنية بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة التشادية أنجمين ومدينة نيالة لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية إلى دارفور. كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عماله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دبنجا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور. وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني حين خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما وعرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلقى التوارب الكافية، يعني ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت الهناية دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما راع النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في. والله يعني يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص بالناس مو بيجاي، بكرة ناس مو بيجاي، وجابتهم ياتو ياتو وكده، أنا متخوفين والله حقيقة، جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية، وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450,000 جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء. وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات، مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة، فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت دي راديو دبنجا:
6: والله الكهرباء جينا الأيام اللي فاتت نحن طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانينا منها، لكن اليومين دي الحمد لله استقرت، يعني في استقرار نسبي، لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلت والله العظيم، خصوصا نحن خطنا ده خط المنارة أحسن، لكن أنا خطنا ده جاي من وين ذاته ما بعرف نهائي. الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل، هسي بالليل ذاتها ما قعد تجي.
0: وأشار مواطنون إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية حيث بلغ سير 4 أرغفة نحو 1000 جنيه، فيما وصل سير كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا، قالوا إنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق قاعدة نارية بكثافة في كل الأحياء، يعني أنت بتفتكر إنه في اشتباك، لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات، والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا. في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين، في سرقات، يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا، لكنهم عبارة عن شماسة ساكت، وبيجوا بيتلقوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
0: أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان أن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد هطول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي، مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأهلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكفرة والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي إن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأهلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عندما يعني التفتوا إلى إلى إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الآن هم يعني يحاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى ماركة من غير مطرق، والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يسحبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني.
0: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية، مهددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوبي الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان، وتشمل إجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيول أمطار تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق دشاد يوم الأحد الماضي. وأطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي، وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالا، زهراء محمود الحسن مراسلة إذاعية، ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاب 3,000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل لصالح ما تعرف بالنقابة العامة لعمال التعليم. وأدعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاب والمطالبة بوقف أي خصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشفة، وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبيتعلق بمأثار مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبدالله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم عمر حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات السودانية وزعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا الأستاذة رزان علي المحامية لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي. ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان، وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبدالله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
3: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تم سحب التهم يظنوا تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقولوا إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة يعني، الشهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حسب بعد الحرب يعني. الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون، وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيتش، تحت قانون روما الأساسي، إنه هو لازم يستمر في التحقيق، التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي لتبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا إنه فعلا إنه الإفيدنس، الإثباتات لا تصف في صالح يعني القضية. تاني حاجة، دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي يعني، حصل نفس السيناريو في 2014، كانت المدعي العام في الفترة ديك في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني، فاتو بنسودا، بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا اللي هي كانت

0: كان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. ف في في في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا بوصل للأدلة هو التعاون، تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق، يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان، وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية. ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
1: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
0: صراحة يعني نرجع ثاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت. لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة ده طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات يكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة يعني والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق التوقيف في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي. يعني فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك، وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كده. أما بخصوص الضحايا، وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم، من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت، فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي، اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بين في معاناتهم، والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إزارة الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم، والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو، يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن، تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى. يعني

0: بعد كله الأمر لا ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وده الضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدموا ويمشوا المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال، من الناحية التقنية، هو الباب لم يغلق يعني، لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود يعني، واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش يعني.
1: أستاذ رزان، وأنت لازلت تتحدثي لراديو دبنج عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض، ومخاوفة من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في الأبيض، فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجرت تحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
0: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس. لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم، يعني إنه المحكمة ما ممكن تجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم. فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني، وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم، جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي جرائم الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيله وبناءه في حد ذاته. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنه هم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظايع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام، إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية يعني. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليهم إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول، إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كما قاطع الفيديو والصور وكذا، فده يوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به يعني، فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه تنفذ أمر التوقيف ولا كذا. يعني علي كوشير سلم نفسه، فالحاجة بتوضح إنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم يعني.
1: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك إنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية؟
0: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر إنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي. هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000، لكنه لم يصادق يوما. بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة المجلس الأمن بموجب الفصل السابع في 2005. لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن يعني. في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى إنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج، وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود، حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايشي تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بور سودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتحذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبد الله بندا أبو بكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبد الله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهت نظرها في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبد الله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الإدعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبد الله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود إدعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك. قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الإدعاء، إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبد الله بندا. ولكن أشارت المحكمة أن هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبد الله بندا لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعنا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعينا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
4: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. وحول الجلسة اللي تعقدت في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاع عبد الله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور. ده بيرجع للعام 2007، وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعة بتاعت الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع لو موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان تناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تقدر اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها هنا بعني مكتب الادعاء بأنه الأدلة المتوفرة حاليا في مواجهة عبد الله بندا ما بتحقق المعيار بتاعت الأسباب الجوهرية، عشان ما يعتقد أنه عبد الله بندا هو بيتحمل مسؤولية جنائية للهجوم التم في حسكنيتا في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني أول شيء أشار لأنه الأدلة اللي كانت موجودة يعني كلها حصل لها تدهور أو تآكل بسبب مرور الزمن. برضو أشار لأنه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضية دي، وبرضو في شهود آخرين في شكوك حول المصداقية بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضية دي. في المكتب المدعي العام بيشوف إن المصداقية بتاعتهم ما كافية لتأسيس هكذا قضية. برضو بيقول إنه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بندا أكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الأصلية الموجهة لعبد الله بندا، يعني أصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من أفراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم إصابتهم، وفي جزء آخر تم قتله نتيجة للهجوم. وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بندا متعلقة بجرائم الحرب، باعتبار أنه تم الاعتداء على بعثة أممية أو بعثة دولية أو إقليمية تابعة لحفظ السلام واللي هي أصلا محمية بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاع المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
3: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا أن هذا القرار سبقته جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسة تقدم ممثلي المدعي العام بأسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بندا الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي، فلنستمع له.
5: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبد الله بندا، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب، والأسباب اللي قدمها للدعاء إنه الشهود اللي كان للدعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم افتكر عددهم زي 3 شهود أساسيين وكانوا هم يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة، يعني مش شغله فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية، يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة، وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا. بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض، وبالتالي هناك بيانات مبدئية برايما فاشي إيفيدنس، هناك بيانات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إنها هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها حتى لو كانت البينات ضعيفة، يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخزنهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية القضية المرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكنيتا ضحاياها، أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي. وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في إنه مكتب المدعي بحس إنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا علّ لدي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه السيد عبد الله بندا ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا، بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو ثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا، أنه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها أمام المحكمة، هذا لا يعني إغلاق الباب أمام تجميع أدلة جديدة موثوق بها ومواصلة إجراءات المحاكمة ضد السيد عبد الله بندا.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها للتطورات في قضية عبد الله بندا واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي وبشكر الأستاذ صالح محمود وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف بمسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي: طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم وأم درمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاوف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالا وتضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشارت تجد إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجدي. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم سنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا أصل في سلام ألف سلام يا رجال ألف سلام، أنا من حماسين على الزراف وضربتنا مسيرة جماعة المتعوقين والله ويسين معدنية عوجة والله ضربت العربية في جنب.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامي الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وأعمال نهب وتخريب استهدفت سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعة الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبه كان واحد إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساته طرابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها طرابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعني بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة تشادية أنجمين ومدينة نيالة لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية إلى دارفور. كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عماله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دابنغا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور. وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني حين خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما وعرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلقى التوارب الكافية. يعني ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب. وأشار في حديث لراديو دابنغا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت الهناية دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما رعى النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في. والله يعني هنا يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص بنسمه بيجاي بكرة، نسمه بيجاي وجابتهم ياتو ياتو وكده، أنا متخوفين والله، حقيقة جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية، وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء. وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات، مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة، فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت دي راديو دبنجا:
6: والله الكهرباء جنح الأيام اللي فاتت، نحن طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانينا منها، لكن اليومين دي الحمد لله استخرج يعني في استقرار نسبي، لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلد والله العظيم، خصوصا نحن خطنا ده خط المنارة أحسن، لكن أنا خطنا ده جاي من وين ذاته ما بعرف نهائي. الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل، هسي بالليل ذاته ما قعد تجي.
0: وأشار مواطنو إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث بلغ سعر 4 أرغفة نحو 1000 جنيه، فيما وصل سعر كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني، اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا، قالوا إنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق قاعدة نارية بكثافة في كل الأحياء، يعني أنت بتفتكر إنه في اشتباك، لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات، والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا. في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين، في سرقات، يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا، لكن هم عبارة عن شماسة ساكت، وبيجوا بيتلبوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
0: أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان أن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد هطول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي، مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأهلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكبرى والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي أن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأهلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عندما يعني التفتوا إلى إلى إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الآن هم يعني يحاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى ماركة من غير مطرق، والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يسحبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني.
0: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية، محددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوبي الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان، وتشمل إجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيول أمطار تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق دشاد يوم الأحد الماضي. وأطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي، وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالا، زهراء محمود الحسن مراسلة إذاعية، ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاب 3,000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل لصالح ما تعرف بالنقابة العامة لعمال التعليم. وأدعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاب والمطالبة بوقف أي خصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 29 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية التي أعدها لكم فريق راديو دبنجا: قوى إعلان المبادئ ترفض دعوة الخماسية للاجتماع في أديس أبابا.
3: وردت الدعوة موجهة إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا.
9: استهداف دار المحامين في الأبيض بطائرة مسيرة تابعة للدعم السريع.
2: الضربة كانت كبيرة، من السقف بتاع الدار تم تدميره تماما.
9: العديد من ولايات السودان تشهد أمطار غزيرة، وأهل الدويم يشكون من سوء التصريف.
10: وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني المويه بتنزل بتملى المجرى.
9: مركزية الكنابي تستنكر تجنيد شباب وأطفال الكنابي للعمل ضمن قوات كيكل.
11: يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وأم الغرى.
9: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني عدم المشاركة في الاجتماع التشاور الذي دعت إليه الآلية الخماسية بشأن السودان في أديس أبابا يوم 31 يوليو الجاري، معتبرة أن الدعوة تكرس مسارا يتجاوز إرادة السودانيين ويطيل أمد الحرب. نستمع للبيان الصادر بهذا الخصوص بصوت محمد عبد الرحمن الناير.
3: قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد. بيان صحفي بشأن دعوة الآلية الخماسية بما أسمته اجتماعا تشاوريا للتحضير للعملية السياسية 28 يوليو 2026. تلقت قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد بتاريخ 27 يوليو 2027 دعوة مؤرخة في 26 يوليو 2026 صادرة عن الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي للمشاركة في اجتماع يعقد بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا يوم 31 يوليو 2026. وصف بأنه لقاء استكشافي لتشكيل اللجنة التحضيرية. وإزاء هذه الدعوة تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني الآتي: أولا، من حيث الشكل والإجراءات، وردت الدعوة موجهة إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا أو تنظيما قائما بذاته، وإنما إطار تنسيقي بين مكونات مختلفة من القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للحرب بما يشكل كتلة وازنة. وعليه فإن توجيه الدعوة بهذه الصفة يعكس قللا في تحديد الأطراف المدعوة وآلية التشاور، خاصة وأن الاجتماعات السابقة كانت توجه فيها الدعوات إلى التنظيمات والتحالفات الموقعة بصورة مستقلة رغم الإعلان عن قيام قوى إعلان المبادئ السوداني، بما يؤكد الطبيعة التنسيقية لهذا الإطار. ثانيا، سبق أن انعقد اجتماع بتاريخ 3 يونيو 2026، وقد قدمت قوى إعلان المبادئ بشأنه ملاحظات وتحفظات جوهرية تتعلق بتصميم العملية السياسية وإجراءاتها، وطالبت بعقد اجتماع لتقييم تلك التجربة ومعالجة أوجه القصور والانحرافات التي صاحبتها وإعادتها إلى مسارها الصحيح. رغم تكرار هذا الطلب بما في ذلك خلال فترة تواجد الآلية الخماسية في نيروبي يومي 20 و 21 يوليو 2026، لم تتم الاستجابة له حتى الآن، الأمر الذي يجعل الانتقال إلى دعوات جديدة سابقا لأوانه قبل معالجة الاختلالات الأساسية التي عاقبتها.

0: يجب أن تفضي إلى وقف الحرب واستعادة النظام الدستوري وإقامة نظام ديمقراطي مستدام، ويجب أن تكون عملية سودانية الملكية والإرادة يتولى السودانيون من خلالها تحديد أطرافها وصياغة أجندتها ورسم مساراتها. رابعا، ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه. خامسا، عقب تلقي الدعوة عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا تشاوريا لمناقشة الموقف منها، وانتهت إلى الاعتذار عن المشاركة في الاجتماع المزمع عقده في 31 يوليو 2026، باعتبار أن الدعوة بصيغتها الحالية لا تعالج القضايا الأساسية اللازمة لإطلاق عملية سياسية جادة شاملة شفافة وذات مصداقية. سادسا، تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إطلاق عملية سياسية حقيقية يتطلب مشاركة جميع القوى السياسية السودانية والمدنية وصاحبة المصلحة في إيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، مع التأكيد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التابعة له وواجهاتهما. تتولى هذه القوى عبر عملية تشاورية سودانية خالصة تشكيل لجنة تحضيرية للمهام الآتية: 1. تحديد أطراف العملية السياسية. 2. تحديد أجندة العملية السياسية. 3. الاتفاق على مكان وزمان انعقاد الاجتماعات. 4. تحديد دور المجتمعين الإقليمي والدولي بوصفهما مسهلين وداعمين مع ضمان الملكية السودانية الكاملة للعملية السياسية. 7. تجدد قوى إعلان المبادئ السوداني مطالبتها بعقد اجتماع مباشر مع الآلية الخماسية لمراجعة وتقييم التجربة السابقة ومناقشة الملاحظات التي سبق تقديمها ومعالجة أوجه الخلل قبل الشروع في أي ترتيبات أو دعوات جديدة، وتؤكد في الوقت ذاته إنها ستظل منفتحة على أي جهد سياسي جاد يلتزم بمبادئ الشمول والملكية الوطنية ووقف الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي بما يحقق سلاما عادلا ومستداما للشعب السوداني.
1: أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور في إطار خطة انتشار متزامنة تمت في النيل الأزرق والطينة. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
2: وكما نعلم أن القوات المسلحة السودانية قد انفتحت ميدانيا على قطاعات واسعة من ولاية شمال كردفان في حقبة اليومين الماضيين، 4 محاور ومحور مسيالة ومحور جبرة ومحور من الأبيض. قوات المشتركة بمدينة الأبيض استولت على مدينة بارة، وكذلك القرى حول مسيالة والقرى حول جبرة والقرى حول بارة، وذلك في إطار خطة للانفتاح. وأعتقد أنه هي خطط للانتشار المتزامن تمت في النيل الأزرق وتمت في محور الطينة، كذلك محور طريق الصادرات من شمال كردفان. أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة ومدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع حركة الناس وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرة الشيخ والمناطق الشمالية لولاية شمال كردفان. هذا الحراك هو حراك مخطط، تم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية. ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة التموضع الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
1: كشف المحامي عثمان صالح عن تعرض دار المحامين بمدينة الأبيض لدمار واسع إثر استهدافها بمسيرة تابعة للدعم السريع، مؤكدا أن الخسائر كبيرة ولم يتم حصرها حتى الآن.
3: طيب، بالنسبة للحدث

0: الضربة اللي استهدفت دار المحامين، بيقول إنه كان في معارك ضارية ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع كان مسيطر على مناطق بارة ومقرفة ومسيالة جبرة الشيخ والمناطق اللي حواليها، كان مسيطر عليهم من فترة. يوم 25/7 في تحرك من القوات المسلحة باتجاه المناطق دي، واستطاعت القوات المسلحة بالمعارك استعادة السيطرة على كل المناطق اللي ذكرناها. وكردة فعل من قوات الدعم السريع انها استهدفت، الكلام ده كان يوم 25/7/2026، وكردة فعل من قوات الدعم السريع استهدفت مدينة الأبيض بمسيرات في صبيحة يوم 26/7/2026. الناس بتقول انه حوالي 8 مسيرات، واخرين بيقولوا انه العدد اكبر من اكثر من 8 مسيرات، الناس بيقولوا لحد 12 مسيرة في ذلك الصباح. والضرب بدأ الساعة 1 صباحا وانتهى الساعة 2 أو 3 صباحا، يعني الناس كلهم كانوا نيام. الناس صحت على أصوات المسيرات وأدخلت الروح في نفوس المواطنين قبل ما تصيب أي اتجاه أو أي جهة. بالنسبة لدار المحامين نصيبه كان واحد، إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين واتلفتها تماما. دار المحامين مكونه من طابق او الدور الارضي، وفيه مكتبين باساساتهم، ترابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صاله. الصاله دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها ترابيز وفيها شاشه كبيره. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها، من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات، وفي استراحة بكل برضو محتوياتها، وفي مكيفات وفي شاشات. الدار برضو ملحقة بها مسرح، المسرح ده فيه كراسي خاصة بالمسرح أكثر من 1200 كرسي، في كراسي بتاع دي كراسي بلاستيك ودي كراسي بتاع الجلوس، برضو عدد مقدر من كراسي الجلوس. كل المسائل دي أصابت تلف كبير جدا، لأنه الضربة كانت كبيرة من السقف بتاع الدار تم تدميره تماما. الحيطان بتاعت الدار كل الحوائط تم فيها تلف، وتلف كبير. الأساسات سواء كراسي أو ترابيز أو دواليب تم إتلافها. طبعا توصيلات الكهرباء والمكيفات والمراوح تم تدميرها كلها تماما، عن الخسائر كبيرة جدا في دار المحامين. دارين نقول في المسألة دي إنه دار المحامين هي واحدة من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يفترض إنه ما تكون هدف. لأنه بنقول لقوات الدعم السريع إنه ضربة دار المحامين ما بتضعف الوضع العسكري للقوات المسلحة، والتلف الحصر في دار المحامين ما بتتحمله القوات المسلحة، بتحمله المحامين الأبيض، وهم هم قاتلين ولا في ميدان القتال الآن. ودار المحامين دار مدنية ما تم استخدامها لأي عمل عسكري، وبعد الضرب الناس دي مش تصورت ووجدت في دار المحامين فقط أساسات دار المحامين، الترابيز والكراسي والدواليب والأساسات، ما لقوا أي سلاح ولا غيره. فيبقى استهداف العيان المدنية ممنوع بموجب القانون الدولي الإنساني. وبنقول إنه أطراف الحرب ملزمين بأنهم يتبعوا القانون الدولي الإنساني، لأنه في مبدئين إذا تم اتباعهم ما يكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية. والخسائر دي بتتكلم عن أنه يجب التمييز بين الأعيان المدنية والتمييز ما بين الأهداف العسكرية، تمييز ما بين الأهداف العسكرية وما بين الأعيان المدنية، وتميز ما بين المدني منه والمقاتل منه. إذا اتبعوا الناس المبدأ ده ما بكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية. وإذا ادعى أي طرف من أطراف الحرب بيقول إنه أنا إذا عايز استهدف أعين أو هدف عسكري وممكن تكون في خسائر عرضية في المدنيين أو الأعيان المدنية، بنقول له إنه في نظرية تانية اسمها نظرية التناسب، كل ما كانت الخسائر المدنية اللي بتنتج عن الضربة بتاعتك دي أكبر من الميزة العسكرية اللي أنت بتنشدها، يبقى الهدف بتاعك ده غير مشروع ويفترض ما تقدم عليه، وإذا أقدمت عليه بتكون ارتكبت جريمة الحرب ويجب أن تتحمل المسؤولية بتاعتك، وده بالضبط ما حصل في ضربة دار المحامين.
1: استنكرت كل من منظمة مناصرة الضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي عمليات التجنيد التي يخضع لها الشباب من سكان الكنابي وبينهم أطفال للعمل ضمن قوات درع السودان بقيادة كيكل. المزيد في حديث السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
2: طيب شكرا جزيلا الإخوة في راديو دبنجا. حقيقة يعني ما يحدث في الكنابي أمر قريب وأمر يعني يثير الجدل، يعني بدخول قوات سيئة السمى ما يسمى بقوات درع السودان التي درجت أن ترتكب الجرائم في حق الإنسان الكنابي في وسط السودان في الجزيرة في محليات الثمانية. للأسف الشديد في بعض من ضعاف النفوس من العمد الإدارات الأهلية في الكنابي الآن يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وأم الغرة وجزء من محلية جنوب الجزيرة، والآن يمكن دخلوا أكثر من يعني 600 إلى 700 شاب. وللأسف الشديد هؤلاء الشباب هنالك شباب قصر، يعني مفروض هؤلاء الشباب القصر مفروض يكون محلهم المدرسة، لكن يعني هذا هو سوءة الحرب التي أفرزت يعني أبشع صوره في السودان. للأسف الشديد هؤلاء المجرمين أبادوا الإنسان الكنابي، وعندما يعني التفتوا إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الآن هم يعني حاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى معركة من غير مطرق. والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يذهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني. وفي نفس الوقت المدعو كيكا للمجرم الآن الذي فرضت عقوبات في حقه من قبل الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية اللي أدانت للإبادات الجماعية والانتهاكات الجسيمة اللي ارتكبته قواته تجاه مجتمعات الكنابي، أنا بستغرب يعني هؤلاء العمد. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية الكنابي أطلقنا نداء يوم أمس يوم 27 الموافق 27 بأنهم هنالك يعني تجنيد، وهذا العمل عمل يعني غير إنساني وعمل يعني غير مقبول من قبل قوات ما يسمى بدرع السودان واللي يحاول تجنيد شباب الكنابي.
1: بعد نجاح عملية جلوس طلاب الشهادة السودانية في مناطق حكومة التأسيس في يونيو الماضي، أصبح سلطة التأسيس أمام أمر واقع وهو ضرورة إعداد مقاعد جامعية تستوعب الطلاب الناجحين، الأمر الذي أدى لمبادرة ونفرة لتأهيل الجامعات في جنوب وغرب دارفور. حول هذه المبادرة نستمع أولا لحديث المهندس النور علي رئيس اللجنة العليا لنفرة إعادة الصيانة.
3: نحن في النفرة الشعبية لإعادة إعمار وتأهيل وصيانة جامعة نيالة وضعنا خطة لإعادة الإعمار والتأهيل والصيانة. الخطة برضو وضعت لها مراحل تاع التنفيذ، والرؤية الأساسية بالنسبة للمبادرة هي استعادة جامعة نيالة لمنارات العلمية والتنويرية وتحويل عملية الإعمار إلى نموذج للتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. طيب المراحل بتاعت الخطة، المرحلة الأولى هي نظافة الجامعة، نظافة شاملة من مخلفات الحرب ومخلفات يعني الأوساخ الفرضات البيئة والظروف في طيلة الأربع سنين، مرحلة أولى مرحلة نظافة. المرحلة الثانية هي حصر وتقييم الأضرار الإنشائية التقنية والمكتبية بدقة، يعني الأضرار اللي حصلت في الجامعة يتم حصرها عبر مهندسين في لجنة هندسية هي بتقوم بالحصر والتقييم، مع المعذرة برضو اللجنة الأولى بتاعت في لجنة بتاعت إصحاح البيئة هي المعنية بالنظافة، بعد طوالي في لجنة الحصر والتقييم لجنة الهندسية، في لجنة برضو مالية بتدير الشأن المال وإشراك المجتمع المحلي، النفرة نفرة شعبية يعني من الدرجة الأولى، دعم حقها من الشعب، مساهمة من الشعب، يعني توزعت لجان الآن في لجنة، في لجنة بتاعت إصحاح بيئة ولجنة بتاعت حصر أو لجنة فنية من المهندسين ولجنة مالية، في يعني تقريبا 7 لجان.
1: وكذلك وفي نفس السياق نستمع لرئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور السيد التجاني كرشوم.
4: في إطار استقرار العملية التعليمية وخاصة في المرحلة الجامعية، وبعد حرمان أبناء وناد دارفور ل3 سنة من حقهم في التعليم، وأيضا بعد العمل الكبير اللي قامت به حكومة تأسيس لإيجاد فرصة لأبناء وبنات الحامش لامتحانات الشهادة السودانية، ومعلوم برضو بعد الامتحانات ستكون في النتيجة، وبعد إعلان النتيجة معروف أنه كل الناجحين يعني محتاجين لمقعد، يا مقاعد في الجامعات، وده بيتطلب برضو التفكير في وقت مبكر في مسألة صيانة وتأهيل الجامعات، مع العلم في أنه الجامعات في دارفور وكردفان وفي كل الولايات الشهدت حرب، تعرضت صراحة لدمار كبير، تعرضت لتخريب كبير، من ضمنهم صراحة جامعة الجنينة. ده دفعنا في أننا إحنا نعلن مبادرة سميناها يعني جامعتنا مستقبلنا، وهي عبارة عن نفرة كبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة حتى تكون جاهزة لاستيعاب كل الناجحين من أبناء وبنات غرب دارفور، بل من أبناء وبنات السودان بشكل عام. الآن تنفيذا لهذه المبادرة اللي احنا أطلقناها بعد يعني انتهاء امتحانات الشهادة السودانية، شكلنا لجنة سميناها اللجنة العليا لصيانة التأهيل جامعة الجنينة، بعدها برضو اتشكلت يعني انبثقت لجان متخصصة في لجنة مالية، في لجنة فنية متعلقة بالشغل الهندسي، في لجنة بتاع التعبية واستنفار المجتمع للمساهمة، في لجنة إعلامية، واللجان دي الآن ممكن يكون عكفت في إطار وضع خططة عشان بعد ذاك إحنا نبدأ يعني بالتنفيذ النفرة دي على أرض الواقع. ومعروف أن الجامعات دي يعني بتحتاج لمباني، معروف الجامعات دي بتحتاج في بعض المواقع بتحتاج للصيانات، محتاجة لإجلاس، محتاجة لمكتبات ومعامل، لكل احتياجات الآن محتاجة جامعة الجنينة بل كل الجامعات. والآن صراحة مجتمعنا مهيئ بشكل كبير جدا بكل قطاعاته للمساهمة والدعم يعني لصيانة تأهيل جامعة الجنينة، وإحنا بإذن الله ماضيين في هذا الهدف لقناعتنا التامة أن ثروتنا الحقيقية هم أبنائنا وبناتنا، ولقناعتنا التامة فأنه بالتعليم ممكن ننهض، ولقناعتنا التامة أنه بالتعليم ممكن نتقدم، وبالتعليم ممكن نحارب الجهل ونحارب الأمية، وهي سبب يعني في كثير من مشاكل السودان.
1: شهدت ولايات سودانية عدة فجر يوم الثلاثاء هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة، صاحبتها في بعض المناطق رياح وعواصف ترابية، وتسببت في دمار وفي تجمعات واسعة للمياه كما حدث في مدينة الدويم التي تحدث لنا أحد سكانها حول تراكم المياه.
5: شهدت الدويم أول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني كانت مطرة الصباح فجر اليوم كانت المطرة الأولى من حيث الغزارة، يعني مطرة هطلت حوالي الساعة 4 صباحا استمرت لغاية الساعة 8 صباحا، سبقتها رياح عاتية رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار ومن ثم هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا، أصبحت المدينة فجر صباح اليوم وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية جنب المدارس، جنب المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني وده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه، يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري لكن المجاري ما بتصرف، يعني الموية بتنزل بتملى المجرى، يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري، وده بعود لأنه التعدي على الميادين، الطرقات على الميادين على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين، يعني الميادين بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة، وده ما هو الخريف بالمناسبة إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه، والمياه الخريف 3 4 5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطره تهطل يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس او امتصاص التربه ليه. لكن كون انه المويه الامطار تهطل وتلقى مجرى او مجرى مياه ليها تنبق الى المصارف الرئيسيه من الفرعيه للرئيسيه لغايه ما تمشي البحر تمشي النيل الابيض، فدي الحاجه دي ما في، يعني اصبحت الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة. يعني
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد، لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
6: راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايشي تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بور السودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتعذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
7: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
8: الحرب دي مستعدة المسار تاني، ما في مستعدة المسار نهائي.
7: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا،
6: راديو دبنجا، راديو
7: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
10: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريق والدخل ذاته وصرحوه وصرحوه كل الحصاد بتاعت العرش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد.
9: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
10: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
9: نعم
10: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
9: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
10: أولا أستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا ما جابوا لنا اي حد.
11: نعم، التقاوي اللي لقيته في السوق باسعار كويسه ولا كانت غاليه شويه؟
10: والله غاليه، لانه هو عندك الفول لانه حصل 10,000 الفول الاحمر البقول عليه البقول عليه مثلا انه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوخ عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناه الحسي حاليا يعني. والفول ده الملوخ ملوخ الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجه بتاعت 5,000.
11: نعم
10: فده شغل الحسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
11: وطيب
10: دارين المزيد، المزيد لو في اي منط حاجه بتناقشوا يكون في مناسجه عشان الناس تزرع ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
11: طيب اعتمدتوا على الطريقه التقليديه انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعه مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحليه؟
10: والله يا استاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني انا يزود بستطيع، لكن المفراد غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية المخمص بمية وعشرين ألف المخمص يحرطونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجروا لك بمية وعشرين
11: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
10: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
11: أوكي. نعم
10: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
11: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
10: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
11: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
10: نعم التوقع الإنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدا 100% لأن الناس كلها حرثت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني نحن توقع مننا في الدرج موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
11: نعم وفي احتياجات مثلا أنتوا دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
10: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4,000 و3,000 و2,500 في مناطق الآن الملوى يجد ب15,000 15,000 الآن أنا كلامي معك ده 15,000 فما في رغبة ما في ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص المواطن ده عايش على بركة الله.
11: نعم اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله ولما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد بكون خريفه ده كله راح ساكت.
10: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
11: وطيب
10: الغابة ما في السوق ما في الناس ما مروا عليه انه التجار يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70,000 بقي ل 360 370 يعني ماشي ساكت بس ماشي ساكت والناس بس بياكلوا يا رب العالمين هو اللي بياكلهم يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه تعبان والله ده كلام انا بقوله بيستنى رب العالمين
11: نعم وبالنسبه للمزارعين يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
10: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس ولحد الان نحن في المجلس ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صوابها تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد الأرض طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرقم نحن في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بل المزارع ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 أو 4 سنة ما في زول جانا ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
9: مستمعينا الاعزاء ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف بمسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي: طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم وأم درمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاوف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالا، وتضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشار توجد إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجدي. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم صنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا أصل في سلام ألف سلام يا رجال ألف سلام، أنا نحن ماشيين على الزراف وضربتنا مسيرة جماعة المتعوقين والله ويسين معدنية عوي والله ضربت العربية في جنب.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامية الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وعمال نهب وتخريب استهدف سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبه كان واحد إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساتهم طرابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها طرابيز وفيها شاشة كبيرة، والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعني بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة التشادية إنجمين ومدينة نيالة لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية إلى دارفور. كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عماله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دبنجا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور. وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني هنا خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بتواريبهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما عرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة ل ل ل ل للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراو ما بلقى التوارب الكافية. يعني ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده مهدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت الهناية دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما راع النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في والله. يعني يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص بالناس مو بيجاي، بكرة ناس مو بيجاي، وجابتهم ياتو ياتو وكده، أنا متخوفين والله حقيقة. جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور أوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية، وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء. وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات، مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة، فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت دي راديو دبنجا:
6: والله الكهرباء جينا الأيام اللي فاتت نحن طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانين منها، لكن اليومين دي الحمد لله استقرت يعني في استقرار نسبي، لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلت والله العظيم، خصوصا نحن خطنا ده خط المنارة أحسن، لكن أنا خطنا ده جاي من وين ذاته ما بعرف نهائي. الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل، هسي بالليل ذاتها ما قعد تجي.
0: وأشار مواطنون إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية حيث بلغ سير 4 أرغفة نحو 1000 جنيه، فيما وصل سير كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا، قالوا إنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق عجر نارية بكثافة في كل الأحياء، يعني أنت بتفتكر إنه في اشتباك لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات، والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا، في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين، في سرقات، يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا، لكن هم عبارة عن شماسة ساكت وبيجوا بتلقوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
0: أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان أن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد طول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي، مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأحلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكبرى والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي أن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأحلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عندما يعني التفتوا إلى إلى إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الآن هم يعني حاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى معركة من غير مطرق، والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يذهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني.
0: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية، محددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوبي الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان، وتشمل الإجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيول الأمطار تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق دشاد يوم الأحد الماضي. وأطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي، وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالا، زهراء محمود الحسن مراسلة إذاعية، ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاب 3,000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل لصالح ما تعرف بالنقابة العامة لعمال التعليم. وأدعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاب والمطالبة بوقف أي خصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريق والدخل ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل، يعني هسألنا مطرتين ثلاثة مطر تقاد، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة،
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت.
3: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة، يعني ما في طريقة خالص.
2: نعم
3: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
2: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
3: أنا الأستاذ لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
2: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
3: والله غالية، يعني هو عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا لأنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000، هسي كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
2: نعم
3: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
2: وطيب
3: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو بكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
2: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
3: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع، لكن المفرات غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجروا لك 120،
4: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
3: نعم، جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي، جراري والمضمض شبيب ومقاتلة.
4: أوكي.
3: نعم.

0: ما بفوت من مخمسين او مخمسين ونص، ما بتنطها لان الطاقه ذاته الجرايه صعبه شويه.
1: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
0: الاداره الحديثة احنا اصلا منذ الفتره اللي فاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي، طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاع البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكله اصلا.
1: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
0: نعم نعم نعم، هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدا 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سمع والمطر تم.
1: نعم. وفي احتياجات مثلا انتوا دايرين انها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
0: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط. يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذاك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروه كانت ب 4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الان المروه بقت ب 15000. 15000 الان انا كلامي معك ده 15000. فما في رقابه ما في، ويعني الادارات المحليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
1: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
0: نعم، هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجلب.
1: وطيب
0: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه انه التجار يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين هو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسمي رب العالمين.
1: نعم. وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
0: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد الأرض، طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
1: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه
2: قضايا والاستماع الشباب.
1: والى اللقاء.

0: برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع مشان طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحري والنزوح التمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما وفي منطقة كرم البلد والبرقيق وارتقاش المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت سبقتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مرة بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل فيه فجوة بتاعت تعليم ما قدر إنهم يتلقى تعليم بشكل كامل وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود فيه عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس، دي فصول متقدمة شديد ما مفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني نحن بنلقى إنه الفصل فوق يعني إذا فوقه مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29 30 طالب هم عندهم مشاكل بتاع التأسيس بتاع قراءة بتاع كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان إحنا نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدراء بتاعين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. فمن هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا لو جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الحروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
1: من هم وراء هذه المبادرة؟
2: طيب النساء اللي قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء بتاعنا من المجتمع اللي هم احنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في اخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة اطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذلك يعني بدأت المبادرة بتمثيل لنساء من المناطق هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذلك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذلك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالها. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام. ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها وبدينا في إنه إحنا نكون أو نأسس المبادرة دي.
1: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
2: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة. زي ما قلنا الفترة الفاتت كانت فترة بتاعت نزح، كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما هم محتاجين للحاجة دي. لكن احنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضو جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية، ركزت على الجانب بتاع التأهيل اللي نحن كنا جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاع بنيان وصيانات للمدارس بتاع. أثناء نحن ما كنا بنتين في العملية بتاعة التأهيل للمدارس دي، اكتشفنا إنه هم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، فامتداد للحاجة دي أو امتداد للفكرة دي والحياة اللي التمسناها في المبادرة دي. يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت إنه يلا نتعلم صح، بالإضافة لإننا يعني كبنات كنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكان نحنا وبمحل ما نحنا موجودين، وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق الثانية الموجودة. يعني
1: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
2: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة. نتعلم صح، هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلغيم بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إنه هو يستوعب الحاجة دي. كانت من هذه يعني الرسالة اللي دارين نوصلها، إنه إحنا إنه نتعلم أو التعليم ده حق لكل طفل، ويجب إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم. لا صح.
1: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال، أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة، وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي؟ عشان حسينا بأنه أطفالنا في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد، وبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقروا عمل وشنو يعني، بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة أو حاجة يعني مدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فإحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها، ويلعبوا ونحكي ونلعب، ويعني وبعد ذاك تجي المرحلة بتاعت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالأمان النفسي، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدروا إنهم هم يتعلموا، يعني هيكون الموضوع بتاع زي ما قاعدين نقول يعني في مثلا السوداني قراية مدق، يعني هيكون بس من أجل إرضاء يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتعاور ربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه إحنا نتدخل ونعمل المبادرة دي، إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم. يعني بتحس بهم إنه هو جيل يعني ماشي إنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بقوا منشغلين يعني أكتر من إنهم هم يمشوا للمدرسة. الواحد دار يمشي الزراعة، دار يزرع البهايم، دار كده يعني. فشايف إنه هو ده الطريق الأكثر للحياة، من إنه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة يعني. دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا، أول خلتنا إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
1: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
2: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعت الطفل. عندنا جرعة بتاع التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة، بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة يعني.
1: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
2: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاع تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل زي المثلث، يعني إذا أي ضلع من أضلاعه بقى ما في فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة يعني، كأننا ما بننفخ في قربة مقدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، يعني المدرسة، المجتمع اللي إحنا موجودين فيه، لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر. فلازم العملية تكون عملية شو عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة اللي إحنا قاعدين نشوفه إنه هي الأسرة هي الشريك الأول يعني، وبدون موافقة الأم والأب يعني ما بيكون في استمرار، لأنه يعني هم الحاجة الأساسية يعني. فالطفل ده هو لازم هم يكون عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاع التوعية للأمهات عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
1: كيف بتتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفرها ونكون حريصين على إنه إحنا نوفرها، يعني هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه أي حاجة، فيه عملية بتاعت احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين، فوق سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام للجانب بتاع الحماية. وانت لما انتهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض أو بتكتشف إنه في أطفال كتار تعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده، فبيكون في سرية تامة في الموضوع. دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال، وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي، وبنشتغل على الحاجة دي يعني. فقدر الإمكان يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دي، إنهم هم يقدروا يمارسوا فوقها لعبهم وراحتهم، في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
1: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
2: الفئات العمرية اللي استهدفت المبادرة من 6 سنوات إلى 12 سنة. ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم نقدر نأسسهم صح، عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شو قدروا إنهم يتأسسوا.
1: بتحدد الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
2: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة إحنا عملناها لصقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقت الأساس اللي هي كانت بنين أو كانت بنات، مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكثر ناس دراية بيهم وأكثر ناس لصيقين بيهم. فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لينا، وبقينا احنا بنتابع معاهم، وبقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة، وبرضه في زيارات للمنازل حتى الطفل بعد ما انهم هو يجينا يعني من المدرسة قاعد يكون في تقييم ليه، وعلى اساس انه يتم تحديد المستوى بتاعه، بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد انه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
1: طيب شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
2: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء. يعني أغلبية الأطفال ديل يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة في إنهم هم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذاك في عدم ثقة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا كيف يشاركوا وكيف يتكلموا في الفصل. يعني احنا اشتغلنا على الجانب بتاع الصيغة ده، احنا كيف نخلي الطالب انه هو يصيغ في نفسه، هو مجرد ما يتعلم ويعرف انه هو يقرأ ويكتب اكيد بعد ذاك هيصيغ في نفسه، هيقدر انه هو في الفصل يجاوب وكده. فدي من اكثر المشكلات يعني اللي واجهتنا صراحة. يعني الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة، قاعدين نشتغل معاهم ببرامج تحت التعلم يعني عن طريق القصص البطاقات عن طريق مسرح، بشتغل معاهم شغل بتاع مجموعات صغيرة صغيرة كده. بعد ذاك بنركز على جانب بتاع المهارات في إنه كيف خطوة خطوة نبدأ نحفظه ونعلمه ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير انه يكون في اي ضغط عليه. فدي الحاجة اللي احنا قاعدين نشتغل عليها، معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة اساسية في التعليم، باعتبار انه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في بالذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
1: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس؟ وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
2: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت. يعني دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا، يعني الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها يعني. في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي يعني، ممكن من خلاله إنه هو يتعلم. فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني. فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر بسبب كلمة بسبب أي حاجة إنه هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان مارس عليه أي نوع من أنواع الضغط. فدي الإشكالية يعني. إضافة لإنه يعني مع الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيبدوا بيتأثروا بيهم وكده يعني. فدي دي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
1: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو اللي بتقدموا برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموا للأسر بشأن أطفالهم؟
2: أيوة، قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاتنين. عندنا جلسات بتاع التوعية بشكل أسبوعي، قاعدين نقدمها للأطفال عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسد ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم. ان احنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على اي تنمر ممكن يتعرض له. دي كلها حاجات، او ان احنا قاعدين او اشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات اسبوعية قاعدة تتقدم للاطفال. حتى بالنسبة للامهات قاعدة تتم جلسات بتاع نقاش بتاع تحاور او حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الامهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعت الخطر وكيف يقدر يميز انه طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة او لا، وانه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعية قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
1: طيب مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
2: الحالات النفسية اللي قاعد تمر علينا والأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاع الدعم النفسي، بيكون في جلسات بتاع مساحة بتاع استماع احنا كيف نستمع ليهم، قاعد تكون في جلسات بتاع توعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم دير، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
1: هل لديكم شراكات أو جهات دعم لكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
2: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي داعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة، إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة. لكن في إن شاء الله في مقترحات في الفترة الجاية إنه إحنا نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
1: الأستاذة منى مختار الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايشي تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بورسودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتحذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
1: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
9: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حاجة تستعد المسار نهائي.
1: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف مسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي: طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم أم درمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالا، وتضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشار توجد إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجدي. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم صنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا أصل في سلام، ألف سلام يا رجال، ألف سلام. أنا نحن ماشيين على الزراف وضربتنا مسيرة جماعة متعوقين والله، ويسين معدنية عوجي والله، ضربت العربية في جنب.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامية الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وعمال نهب وتخريب استهدفت سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبه كان واحد، إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساته، طرابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها طرابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وطرابيز وأيضا شاشة بعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق، استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعنية بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة التشادية أنجمين ومدينة نيالا لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية لدارفور، كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عماله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دبنجا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور. وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني هنا خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بتواريبهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما عرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديد كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة ل ل ل ل للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراو ما بلد التوارب الكافية، يعني ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده مهدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت هنا دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما راع النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في والله. يعني يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص دي بنسمه بيجاي بكرة، نسمه بيجاي وجابتهم ياتو ياتو وكده، أنينا متخوفين والله حقيقة، جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور أوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية، وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء، وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت دي راديو دبنجا:
6: والله الكهرباء جن الأيام اللي فاتت نحن طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانين منها، لكن اليومين دي الحمد لله استقرت يعني في استقرار نسبي، لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلت والله العظيم، خصوصا نحن خطنا ده خط المنارة أحسن، لكن أنا خطنا ده جاي من وين ذاته ما بعرف نهائي. الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل، هسي بالليل ذاتها ما قعد تجي.
0: وأشار مواطنون إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية حيث بلغ سير أربع أرغفة نحو 1000 جنيه، فيما وصل سير كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا، قالوا إنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق عير نارية بكثافة في كل الأحياء، يعني أنت بتفتكر إنه في اشتباك لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات، والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا. في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين، في سرقات، يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا، لكن هم عبارة عن شماسة ساكت وبيجوا بيتلقوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
0: أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان أن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد طول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي، مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأحلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكبرى والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي إن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأهلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عندما يعني التفتوا إلى إلى إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الآن هم يعني يحاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى ماركة من غير مطرق، والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يسهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويعرملوا نسائهم. يعني
0: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية، محددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوبي الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان، وتشمل إجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيول أمطار تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق دشاد يوم الأحد الماضي. وأطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي، وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالا، زهراء محمود الحسن مراسلة إذاعية، ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاب 3,000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل لصالح ما تعرف بالنقابة العامة لعمال التعليم. وأدعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاب والمطالبة بوقف أي خصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. في حلقة هذا اليوم نتابع الجهود المبذولة لمعالجة قضية تأثر التعليم في دارفور بالحرب التي تدور في البلاد، حيث برزت مبادرات تسعى إلى إعادة الأمل لآلاف التلاميذ الذين انقطعت دراستهم. وفي منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي افتتحت مدرسة للتعليم الإلكتروني بدعم من منظمة اليونيسيف، في خطوة تهدف إلى تمكين التلاميذ من مواصلة تعليمهم عبر وسائل حديثة تتجاوز تحديات الحرب. في الاحتفال بهذه المناسبة تحدث ممثل المنطقة الأستاذ محمد الفاتح، معبرا عن أهمية افتتاح هذه المدرسة بالنسبة لأبناء المنطقة وتطلعات المجتمع المحلي للقضاء على الأمية التي تسببت فيها الحرب.
2: فالذي أقوله في هذه السانحة بأن الأستاذة سيدة والأستاذة نوال وكل الذين عاملين في هذا المجال عليهم أن يعلموا يقينا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سيجدوننا عند حسن ظنهم، وسنبذل قصارى جهدنا، لأننا هذه بنعتبرها مؤسسة تعليمية وأبواب مشرعة ومفتوحة لكل من أراد أن ينهل منها، ليست لمجموعة وليست لأشخاص أبدا. وهذه نعمة وأنعم بها من نعمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق كذلك أبنائنا، هذه نعمة لابد أن تستشعروها وأن تعرفوا قيمتها، لأن الفرصة الآن اللي أنتوا حظيتوا بها دي في ناس آخرين غيركم بيتمنوا يحصلوا عليها، لابد أن تغتنموها أحسن اغتنام. كذلك نناشد كل المنظمات الذي تعمل في هذا المجال بأننا في السودان في أمس الحاجة إلى التعليم، لأننا نعلم يقينا بأن هذا المستنقع وهذه الدوامة التي وقعنا فيها كان الجهل عند فيها نسبة كبيرة. المخرج الواحد والرئيسي من أجل أن نخرج من هذا المستنقع بأن نعلم هؤلاء الصغار، لأن أمل السودان ومستقبل السودان كله يتمثل في هؤلاء الصغار.
1: كانت هذه كلمة ممثل منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي. أما مدير التعليم بالمحلية الأستاذ عيسى بكر فقد أشار إلى أن هذه المدرسة تمثل المدرسة الإلكترونية السابعة في المحلية، ويؤكد أهمية التوسع في هذا النموذج لضمان وصول التعليم إلى أكبر عدد من التلاميذ.
3: نحن والله يعني شوفوا فخورين جدا أن كونه السنة دي يكون عندنا 7 مركز في محلية رهيد البردي للتعليم الإلكتروني. نحن عندنا 4 سنوات يعني ذي القاعدين برا ما قروا، وأسي كده حيوصلوا كده حيوصلوا لكن داري استمرار. طيب احنا ناسي بالذات كمدير تعليم اي ناس شدوا حيلهم وعشان العيال ديل وقت بعد 6 شهور حيمشوا الفصول القدام، بدل يمشوا منكم محل تاني ما خلاص انت عندكم هنا يكون في مدرسة، يعني ممكن تكون في مدرسة العيال ديل طوالي شنو يواصل فيها كويس. الشغلة دي بسيطة جدا، دار الناس يجتهدوا ويجون هناك ونحن والله بنجيب معاكم. أنا جوا رهيد البردي عندنا 3 مراكز كويس، وبرا عندنا 4. نحن الـ3 مراكز دي مصرين أنه لازم يعني الجوا لازم يكون في يعني العيال دي ينتهوا كده يمشي طوال الفصول ما نفيكم حصوا ما نفيكم لأنه مجهود. طيب المجهود ده لازم نحن نكلله باستمرارية ما وقف، ونبشركم أنه يا أخواننا السنة دي يعني حاجة دعم شديد جدا للمدارس، يعني من كتب لكراسات واحتمال الثاني الزول ما يدفع قرش ذاته، احتمال نحن نكمل المرتبات جات للمعلمين وخلاص يبقى إلا التعليم، هو التعليم الإلكتروني ده بيحتاج إلا كم في حاجة تسير بتاعته فدي حاجة سهلة. فأنا والله يعني شاكر لكم، ودي مجهودات انتوا عملتوها واي زول بيجتهد بيلقى شنو؟ ايوه. ونحن شاكرين للاستاذه سيده. واي لحظه انتم مشيتوا للسيده دي طبعا ظلام متواضع، ما زي الناس اللي ممكن واحد يتكبر عليه ولا كده. اطلبوا منها بتلقوا، لكن كم زول قاعد فينا في البرد ده وما تحرك ما بيلقى.
1: وفي الختام نستمع إلى مديرة التعليم الإلكتروني بولاية جنوب دارفور الأستاذة سيدة أحمد حامد، التي تحدثت عن فكرة المشروع وأهدافه ودوره في ضمان استمرارية التعليم الأطفال، ودعت إلى ضرورة المحافظة على الأجهزة التي تم توزيعها على التلاميذ.
4: التعليم الإلكتروني يا جماعة هو بيساعدنا على أساس إننا نمشي لقدام، لأنه نحن رجعنا كثير لورا. بناخذ 6 شهور والطالب بيتخرج بيمشي وين؟ بيمشي المدرسة الابتدائية. زول اللي عمره 7 ل9 بدل يمشي سنة تانية بيمشي طوال شنو؟ الصف الثالث. والزول اللي عمره 10 ل14 بيمشي 5 أو 6 وطوالي ماله بيمتحن. ده كله في 6 شهور بس، يعني السنوات دي كلها بيختصر علينا وبنمشي بسرعة. فعشان كده احنا دارين كل اللجنة وكل الناس كل المنطقة الهبج ده كله بمختلف مسمياتكم وحاجاتكم دارينكم تقفوا خلف شنو؟ التعليم الإلكتروني. والتعليم الإلكتروني ده يا جماعة ما تقولوا حاجة سهلة، بجده مغيم جدا ويعني كبير جدا وغالي جدا. لو ان احنا قلنا نجيبه ذاتنا ما بنقدر شنو نجيبه، لكن الحمد لله وبدعم من اليونيسيف ومنظمة صدقات قدروا وفروا لنا شنو الأجهزة والطاقة والحاجات دي كلها وفروا علينا. فالمنظومة دي ما سهلة يا جماعة، إلا إحنا لازم شنو نحافظ عليها ونخليها في محل آمن. يمكن لو جابوها خدتها لنا فوق هنا المحل ده ضيق ماله ما بشيلها، لكن بخطوها لنا تحت في محل يكون في محل شمس كويس بتطلب مننا شنو نعمل لها زريبة عشان العيال ما يجي يطقعوها ولا الغنم يجي ينططوا بفوق عليها. وده مسؤولية منه، مسؤوليتنا كلنا ناس الهبجة، يعني تعمل لها زريبة كويسة كده عشان ما تتعرض لشنو للكسر ولا للتلف. برضو التاب ده التابلت الهلسي قدام العيال ده عنده نظام

0: بحدد إن وين هو قاعد، بحدد محله. عشان كده يا جماعة التاب ده عنده أصلا نشاط واحد، نشاط شنو؟ تعليمي. ما جابوا عشان يعملوا بصور ولا عشان شنو يتكلموا به، بس نشاط تعليمي يكون جوا شنو شنطته، وعيالنا يستفيدوا على مدى السنوات اللي احنا بنكون شغالين فيه. في مواد بيدرسوها فيه فوق، عربي ورياضيات وعلوم وانجليزي وحاسوب، وفي امتحانات جوا التاب ده. يعني كل ما يشتغل ماده بيدخل شنو امتحان. بعد نكمل الستة شهور دي عندنا دراسة بالكتاب، يعني الأستاذ بيديهم بالكتاب، بعد ذاك بيديهم امتحانات بتطلع لهم شنو نتائج زي حقت ناس الأساس. لكن هم عندهم شهادة تانية اسمها شهادة التكسير. شهادة شنو التكسير؟ الشهادة دي لازم يوقع عليها شنو مدير عام التربية أو وزير التربية ومكتب التعليم الإلكتروني الولائي ومحلية المحلية اللي تتبع لها، اللي هي محلية شنو رهيد البردي. الشهادة دي معتبرة، والأطفال دي لو حولوهم أي مدرسة مفروض شنو يقبلوهم في أي ظرف من الظروف يقبلوهم عشان يواصلوا شنو تعليمهم.
1: شكرا الأستاذة سيدة أحمد حامد مديرة التعليم الإلكتروني بجنوب دارفور. والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: لإنقاذ حياتهم والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا راديو
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام ليحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
7: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريف والدخل ذاته صرحوه صرح كل الحصاد بتاعت القرش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد.
6: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
7: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة يعني ما في طريقة خالص.
6: نعم
7: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
6: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
7: أنا الأستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
6: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
7: والله غالية يعني هو عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر التقاوي اللي بقول عليه اللي بيقول عليه مثلا انه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي ود احمد ب 13,000 الملوخ عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناه الحسي حاليا يعني. والفول ده الملوخ ملوخ الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجه بتاعت 5,000.
8: نعم
7: فده شغل الحسي ماشي لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
8: وطيب
7: دارين المزيد المزيد لو في اي منطقه حاجه بتناشو يكون في مناسجه عشان الناس تزرع ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
8: طيب اعتمدتوا على الطريقه التقليديه انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعه مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحليه؟
7: والله يا استاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني انا يزود بستطيع لكن المفرات غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية المخمص بمية وعشرين ألف المخمص يحرطونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين
8: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
7: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
8: نعم
7: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
8: نعم طيب الحماية كيف نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف.
7: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
8: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
7: نعم هتتوقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100% لأن الناس كلها حرثت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني نحن توقع مننا في الدرج موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
8: نعم وفي احتياجات مثلا أنتوا دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
7: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجي برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4,000 و3,000 و2,500 في مناطق الآن الملوى لقيت ب15,000 15,000 الآن أنا كلامي معك ده 15,000 فما في رغبة ما في ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص المواطن ده عايش على بركة الله.
8: نعم اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد بكون خريف وده كله راح ساكت.
7: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
8: وطيب
7: الغابة ما في الغابة السوق ما في الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70,000 بقي ل360-370 يعني ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين هو اللي بيأكلهم يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية تعبان والله ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
8: نعم. وبالنسبه للمزارعين يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
7: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس. ولحد الان نحن في المجلس ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصوابها تجيب للناس التراوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد الأرض طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بل المزارع ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في زول جانا ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
6: مستمعينا الاعزاء ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

Babalusa. مية سبعة وسبعين ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، وخمسة وثلاثين ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة البحر الأحمر، اللي هي نتيجة لارتفاع حاجز درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاجز في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم البعض المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس.
2: الحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط مثلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بقى أقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس انه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، انه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك تكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بنصحهم إنه يشربوا موية كتير ويشربوا عصائر ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضغط الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوه وأكثر الصورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني من كشف في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل الكلوي بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي للجلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم وممكن تؤدي لبتر الاعضاء يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغره وكده في الاطراف دي ومن القدره بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
2: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه نشرب سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لا اكثر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا بننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجه
1: يعني نوموا في الحيشان
2: ايوه يعني او في بلكونات اذا كانوا هم في شقق او في كده على اساس انه يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايين كده او الاستحمام مثلا اسنان النهار الاستدرية الحرارة مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصها وبتحبسها.
1: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس
2: فيه. أيوة بتمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إن مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات آي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا. السنين الأخيرة بقت بسيطة ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات جينا إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي فيهم الباعة المتجولين فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني. وحالة وفاة وأربع إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط. والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهم يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية. والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة، وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: اثنين تفكروا في الخرطوم، أن إحنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله أن إحنا هدفنا الخرطوم، برضو من هنا أن إحنا تحية خاصة لكل الناس ساندونا في الإسناد، أن إحنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دين.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والقبلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات. كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بور سودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان وتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت تود جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفاكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحلق لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هدولتين، وقد جدلنا دعوة رئيس الفل رئيس البرواني يزور مدينة جوبا ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح شرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع، داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، ليختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قطعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية بتحدث. إذن أمامس يمكن القول أنه بغض النظر عما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحقق من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة، كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلة، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 30 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها: الجهاز المركزي للإحصاء 82.8% من سكان السودان في حالة فقر متعدد الأبعاد.
5: يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر سنين الطويلة.
6: تفاعل بنجاح الموسم الزراعي في المجلد بولاية غرب كردفان.
7: السنة دي الناس زرعوا الفول والمعريب والدخن ذاته فرحوا.
6: مخاوف من فشل الموسم الزراعي بدارفور بسبب شح الأمطار والبذور.
8: أمطار ما موجودة يعني، إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم.
6: هل سيؤثر انسحاب تشاد من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية على سير التحقيقات في جرائم دارفور؟
9: التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن.
6: نازحو 2023 بمعسكر كلمة اشتكون من انعدام التموين وتدهور البيئة.
10: حقيقة نزحنا من نيالة وجينا في معسكر كلمة.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من إعلان الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، حيث أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان بيعيشوا في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. حول تحليل هذا المسح وتبيان الأسباب التي أوصلت الوضع الاقتصادي في البلاد إلى هذا الحد، تحدث إلى جولة السودان اليوم الخبير الاقتصادي دكتور وائل فحمي، فنستمع إليه.
1: السلام على السادة المستمعين، وأشكر سيادتكم على الاستضافة الكريمة. تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشنا خلال الأسبوع الماضي بالنسبة لنا لم يكن مفاجأة من حيث النتائج التي أشير إليها، بحكم أنه متابعين للأوضاع وتطوراتها بشكل لصيق يعني، وكنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل، اللي هو يعني مسألة إتاحة فرص العمل داخل الاقتصاد، فهنا قسموها الاثنين بإضافة أربع متغيرات إضافية اللي هي مسألة الحرمان اللي هو المستوى المعيشي، الصحة والتعليم والتشغيل. دي كانت أمور كلنا قاعدين نتكلم فيها يعني، والحمد لله إنه كانت تقديراتنا تقريبا قريبة جدا من النتيجة التي توصل إليها المسح هذا، وهي كنا بندور في ما بين 80-85% من سكان السودان تحت خط الفقر، لذلك هي لم تكن النتيجة بالنسبة لنا مفاجأة، ونشكر الجهاز المركزي للإحصاء هذا التقييم الذي تم، وإن كان تقرير يعني اختص بفترة ما قبل الحرب، هو مسح يعني كان لمدة عامين 22-23 يعني كان بيتم فيه الإعداد لهذا التقرير، فالنتيجة يعني كانت ممتازة يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر السنين الطويلة اللي كنا نناقش فيها هذه القضية، خصوصا بعد ثورة ديسمبر المجيدة. ممكن يعني نناقش هذا الموضوع باعتبار انه أهمية التقرير لا تكمن في الأرقام وحدها يعني، بل في انه يثبت بانه السودان فعلا دخل الحرب، وهو يعاني اصلا من أزمة تنموية وهيكلية عميقة لافتة جدا. فالتقرير يقيس الفقر متعدد الأبعاد شاملا الحرمان من التعليم والصحة والسكن اللائق والكهرباء والمياه والمعيشة والصرف الصحي، وليس مجرد انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، لأنه ده بيعني بأنه الأزمة كانت أعمق من كونها أزمة معيشية فقط، لقد كانت أزمة نموذج لسياسات التنمية نفسها التي أنتجت هذا الفقر، لأنه الحكومات تبنت سياسات معينة، وهذه السياسات بالتأكيد لها انعكاساتها على مستوى الرفاهية في المجتمع، وده معروف في العالم، عالم الاقتصاديين يعني لا يستطيع اقتصاد أن يقول بغير ذلك يعني، وإلا دي مغالطة، مجرد مغالطة يعني. فالتقرير يعني أبان بأنه حجم الحرمان وصفه يعني بدقة شديدة جدا جدا، ولكن طبعا بحكم طبيعته الإحصائية ما كان بيعني بتفسير الأسباب البنيوية التي أوصلت السودان إلى هذه النتيجة للأسف الشديد الغير يعني لائقة بالسودان الغني بالموارد. فده بنقول طوال التحليل الاقتصادي لهذه النتيجة، لأنه ليه بنركز على الجانب الاقتصادي ليه ما السياسي؟ لأنه الاقتصاد هو أصلا بيتضمن كل المكونات اللي اعتمد عليها التقرير أو الفقر يعني. الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد هو خاص بالمعيشة، الاقتصاد هو خاص بالتعليم، الاقتصاد خاص بالصحة، بالتشغيل، بالمستوى المعيشة عام يعني. فهو إذن الاقتصاد هو الذي يجب أن يتم التحليل النتائج الإحصائية لجهاز المركزي للإحصاء عشان نقدر نفهم أو نتجنب الأخطاء التي أدخلت السودان في هذه يعني النتيجة السيئة قبل الحرب. والتحليل بيقود إلى أن ارتفاع الفقر لم يكن نتيجة لعامل واحد، بل هي حصيلة يعني حصيلة تراكم طويل جدا جدا من تراجع في الأداء الاقتصادي انعكس في عجز القاعدة الإنتاجية عن الإنتاج، وتسببت في تنامي اختلال أولويات السياسة الاقتصادية. وده برضو بينعكس كان نتيجة أيضا منعكس في السياسات الاقتصادية ما كانت صابة في أنه تتفادى هذه النتيجة للقاعدة العريضة من الفقراء بالسودان اللي هو نصفهم يعني حقيقة في حالة حرمان، أكثر من نصفهم 53% كان حرمان، وتراجع التخطيط التنموي وسوء توزيع الاستثمارات والدخل القومي وغياب التنمية المتوازنة بين الولايات في ظل الاعتماد المتزايد على آليات السوق في قطاع الخدمات الأساسية والمصادر التمويلية الأجنبية دون استثمارات موازية، ناهيك عن ضعف الاستثمار في الزراعة والصناعة والبنية الأساسية واتساع الفجوة بين الريف والحضر وتراجع الإنفاق على التعليم والصحة. يعني في فترة من الفترات كان التعليم والصحة نفسهم بيشكلوا 3% فقط من الإنفاق العام، الكلام ده في 2020 وبرضو 2021 3% إلى 5% فقط من الإنفاق العام يعني. وده برضو إلى جانب سياسات استهدفت الاستقرار المالي المعلن لكنها لم تحقق استقرارا اقتصاديا حقيقيا، ليس فقط بسبب ضعف القاعدة الإنتاجية وتفشي البطالة والاقتراب بالخارج، ولكن السياسات الاقتصادية نفسها لم تكن من النوع الذي يمكن للقاعدة الإنتاجية أن تستجيب له بالنمو. ودي الفرق الكبير جدا جدا في مفهومين بتاع السياسات الاقتصادية واستجابة القاعدة الإنتاجية لها يعني.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت دولة تشاد يوم الاثنين الماضي انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهم المحكمة بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. وكان مكتب المدعي العام قد اعتمد على تعاون تشاد في الوصول إلى الشهود والضحايا المتواجد أغلبهم بمعسكرات اللاجئين السوداني بشرق تشاد، فهل سيؤثر هذا الانسحاب فيما يتعلق بالوصول إلى الضحايا والشهود؟ توجهنا بهذا السؤال إلى الأستاذ المحامي صالح محمود فلنستمع إليه.
2: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور، يعني اختصاص المحكمة لم يتسع بعد ليشمل كل السودان. وبالتالي تشاد باعتبار انه عدد كبير جدا من الضحايا والشهود بحكم القرب موجودين في تشاد، المكتب بتاع المدعي محتاج انه يتواصل معهم عشان ما يواصل التحقيقات ويجهز القضايا للمحكمة الجنائية الدولية. موضوع دارفور تم إحالة الوضع للمحكمة الجنائية الدولية منذ وقت مبكر طبعا من 2004 تقريبا، وكان ده بموجب القرارات بتاع مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن. مع ذلك أعتقد أنه مما يخفف من التأثيرات السالبة إنه غالبية التحقيقات، أغلب التحقيقات في قضايا شملت يعني الجرائم اللي وقعت في غرب دارفور، الجنينة، جبل مون وغيرها في غرب دارفور، كذلك الجرائم اللي وقعت في وسط دارفور في جبل مرة وحولها وفي جنوب دارفور أيضا وشمال دارفور اللي هي كان قضية ثابت واحدة من القضايا اللي كانت تحت التحقيق الأحداث بتاع ثابت وضيفت الفاشر. وأعتقد أنه مكتب المدعي يفترض أن يكون يعني قطع شوط في هذه القضايا مما يخفف من مشكلة عدم التواصل إذا تشاد رفضت التعاون مع المكتب ومنحت تأشيرات للفرق اللي مفترض تمشي تشاد تقابل الضحايا والشهود. أعتقد أنه المسألة بيكون خفيفة يعني باعتبار أنه التحقيقات أخذت فترة طويلة جدا وكان عندهم تواصل مع الشهود والضحايا في تشاد. الجزء الثاني

0: وسائل الاتصال الحديثة أعتقد أنها هي برضه متاحة ومقبولة في القانون إلى أن تنشأ ظروف مواتية للمقابلة الشخصية. إلى حين ذلك ممكن استخدام هذه الوسائل بشكل فعال واستكمال إجراءات التحري والتحقيق. يمكن أن نفترض أن إذا تم اتساع دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتشمل بقية أنحاء السودان اللي وقعت فيها مثل هذه الجرائم الفظيعة اللي هي في كردفان وفي الخرطوم والجزيرة والنيل الأزرق وفي جنوب كردفان، شرق السودان، حتى الشمالية ومناطق أخرى، سيكون هناك وضع مختلف. يعني لن نحتاج ربما للتشات، لأنه عدد الضحايا هذه المناطق في تشات يكون أقل كثير من ضحايا دارفور اللي هم يعني بفصل بيناتهم يعني مسافات بسيطة يعني للتشات، وبوجود المعسكرات المعروفة هناك داخل تشات. بقية السودان ممكن معالجة هذه القضايا بطرق مختلفة ولن تكون هناك حوجة للتشات. آخر حاجة برضو أنا دائما أقول إنه ربما وقد نأمل أن يتم تغيير في السودان اللي بيسمح يعني استرداد استغلال القضاء السوداني عشان يكون قادر وراغب في تطبيق العدالة الجنائية، وده طبعا بيحتاج لجهد سياسي من كل السودانيين عشان ما نقدر ننجز عملية التحول إلى الحكم المدني الديمقراطي اللي بيسمح بعد كده بإعادة النظر في يعني إجراء إصلاحات جوهرية في بنية القضاء السوداني وفي إصلاح القوانين لتتوائم مع المعايير الدولية المعروفة عشان ما يكون هناك قضاء مستقل وقادر، وهو القضاء اللي نعقد عليه الاختصاص في المقام الأول، لأنه المحكمة الجنائية الدولية أو أي محاكم خارجية هي محاكم تعتبر تكميلية، يعني الاختصاص أصلا للقضاء الوطني. أخيرا هناك أيضا أعتقد برضو من الخيارات اللي هو القضاء الدولي، يعني الناس الموجودين في دول تستخدم القضاء الدولي في مواجهة المجرمين الفارين من السودان، أعتقد أنه ده برضو من الخيارات اللي بتخفف من مسألة انسحاب تشاد، وهو أمر مؤسف طبعا. تشاد كونه تنسحب ده أمر مؤسف، ولكن في النهاية العدالة لن تهزم فقط لأنه تشاد انسحب.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان عن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي، وذلك بسبب هطول الأمطار المبكر والذي ساعد على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي، لكنهم أشاروا إلى غياب الدعم الحكومي وعدم توفر التقاوي المحسنة والمبيدات بجانب الاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. مزيد من التفاصيل مع محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 بالمجلد.
2: والله الموسم كان شوية بالمطر كان هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العرش انزرع، والآن المطر استعدل، يعني هسالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال والناس انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد. من المجلد هنا لحد الدربة ما تلقى فجوة بدون زرع، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلك في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد تقاوي من السوق، والله غالي، لأنه يعني عندك الفول اللي بقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق، في ود أحمد ب13,000 الملوى، عندك الدخن برضو ب13,000 كان قبل القلال هسي حاليا، والفول ده الملوى مكشور

0: مكسور، غير مكسور بحاجه بتاعت 5000. هذا شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله، الناس زرعت دايرين المزيد. المزيد لو في اي منط حاجه يكون في مناسب كده عشان الناس تزرع، مثلا انه الناس ما تتعب شديد. عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع، لكن المفرات غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية وعشرين ألف، المخمص حارتونك بمية وعشرين ألف، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجروا لك بمية وعشرين. جراي بتاع جدودنا القديمة دي جراي، ما بطلت من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بطلتها لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية. توقع عندها مية المية، يعني مش 200% ولا تأكيدة، 100% لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض، والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم. نقول التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني التبسجي بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونصف مناطق، الآن الملوى يجد بخمستاشر ألف، خمستاشر ألف الآن أنا كلامي معك ده خمستاشر ألف. فما في مراقبة، رغابة ما في. ويعني الإدارات المحلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله، من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين، تلتمية وسبعين، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين هو اللي بيأكلوا. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بيستنى رب العالمين. المناسب هي عملوها وزارة الزراعة عشان طرح الناس، ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيوا الناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم ثلاثة أربع سنة ما في دول جانا، ما في دول قال لنا يا أخوان أنتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
1: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا، وعلى عكس تفاعل مزارعي المجلد حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة الوشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به، وذلك بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، ومنها شح الأمطار الذي تسبب في تأخير بداية الموسم الزراعي مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ يعقوب عبد الله المنسق العام لمنسقية اللاجئين والنازحين.
2: شكرا للتيم العام في راديو دبنجا. صراحة كده الموسم الزراعي السنة ده والله يا أخي إنه في مخاوف، يعني نحن شو مريحة المجاعة في المستقبل، لأن حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني حين خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بتواريبهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما عرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة للنازحين عشان ما يلقوا التوارب كافية، على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلد الطوارب الكافية، يعني ده واحد. من اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما، يعني هسه الناس بيشتغلوا بحاجات تقليدية زي زمان قبل 100 سنة، يعني الناس لسه إنه قاعدين بتربوا الزراعة بالطورية، والطواري ذات غالي، إنه الطورية يعني الطورية اللي قاعدين بتربوا به الطورية بقى ب25 ألف، 25 ألف واحد ما بلقاه عشان يشتري الطورية برضو. إما بالنسبة للتراكترات والآليات الأخرى ما موجودة. ثانيا، البرنامج انه الواحد ذاته ما بيكون عنده حاجه عشان ما هو يزبر يزرع لحد ما يتل زرع برضه دار له، عشان ما انه واحد يكون عنده حاجه ياكله لحد ما ينتهي من الزراعه، لان الزراعه داير انت بعد ما زرعتها تكون موجود في زراعه لحد ما يقطع الزراعه، ولكن وقت ذاك انت بتاكل شنو؟ برضه في بعض الناس يعني زي السنه اللي فاتت كان خريف شويه كويس، الواحد بذر من البدايه، لكن في لما نيجي في منتصف الخريف مع الظروف بيخلي زراعه وبيمشي بيشتغل لناس الاخرين، ولا القش بعد ذاك باكل الزراعه كله ما بقدر بندفه وخلاص في الضرط، يعني انه بطلع له شوال او شوالين، ودي ضعيف جدا، يعني انه ما بعيش الانسان شهر ولا شهرين. فانه هو هسه عندنا يعني شامل ريال المجاعه في المستقبل ان لم يكن في امطار كافيه، نسال الله انه يجينا الامطار الكافيه، لان انا اقول لك انه حتى لحد ما تمشي جوك لحد كردفان انت ماشي كده، يعني حتى الان زراعه ما مستغر يعني بصوره كده، عشان الناس يقولوا يعني انه في زراعه، وللاسف كمان لأن هناك لو ما تم زراعة كردفان دارفور وكردفان بتشايلوا مع بعض، لما يكون يعني في زراعة لو ما يعني عنطق دارفور ناس دارفور بأخذوا من كردفان، ولو ما عنطق كردفان ناس كردفان بشيلوا من دارفور. الآن كردفان فيه حرب، ما فيه زراعة خالص، لو حتى ولو فيه يعني بقى بكون 10%، إما هنا في دارفور المشكلة في الخريف، لأن حس عليه اليوم 29/7 والسنة اللي فاتت 29/7، يعني انه فول بتاع الناس ده كله قام والعيش وحاجات ده كله كان زراع يعني استوى تماما، يعني كان انه خلاص يعني انه كل الناس اللي كان زرعوا يعني كان ما في زول تاني بيطير من بعد ده، لكن حتى الان الناس هسه بطواريهم، فدي صعب جدا يعني. برضو بعبركم نناشد مجتمع الدولي للمراقبة بتاعت خاصة الناس المنكوبين لسنوات ده كله على اساس انه يتعبوا معنا، يعني نحن على وشك المجاعه ان لم يكون ينجح الزراع البسيط، صعب جدا يعني في المستقبل.
1: واخيرا مستمعنا الكرام، ومن نيالة بولايه جنوب دارفور اشتكى النازحين الذين نزحوا بعد حرب 2023 الى معسكر كلمة، اشتكوا من عدم حصولهم على بطاقات التموين بجانب تدهور البيئة بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق، محذرين من انتشار الأوبئة خصوصا مع دخول فصل الخريف. مزيد من التفاصيل مع الشيخ محمد عمر آدم، شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة أنا شيخ بتاع نازحين الجداد في المعسكر هنا، نازحين بتاع 2023 حقيقة نزانا من نيالة وجينا في معسكر كلمة، وحقيقة كانت دانات وغالينا في البيوت والناس اتأوقوا والناس عنده جروح وكده، والحمد لله على كل حال جينا واستقبلنا إدارة المعسكر، فالحمد لله يعني وقفوا معنا وقفة سلفة جدا، وفي زمن إنه حتى كان المنظمات كانت غايبة حقيقة، لكن الإدارة بقوة وبفضل الله تبارك وتعالى وبتعادله وقف معنا وقفة سلفة جدا حتى تم معالجة المرضى، وبعد ذلك كان ما كان عندنا حاجة للأكل وكده، والحمد لله إدارة حتى كان في بيوتهم يعني حقهم اللي هم بيأكلوا ذاته قاموا أدونا منه ذاته، وهم بقينا كلنا جيعانين مع بعض. الليلة فوجينا إنه في برنامج بتاع الكروت ومع كروت، والناس النازحين الجداد دي النازحين النزوة بتاع 23 ده يمكن ما لهم نصيب، وحقيقة الله ودينا صعب جدا، يعني احنا طبعا ما في يدنا حاجة وما بنعرف حاجة، بس إلا الإدارة بتاعنا دي، يعني كل الحاجة نحن منتكلين للإدارة فقط، لأنه أصلا منظمات ما زهرة ما عندنا، ما في منظمة أصلا جاء وقف قدامنا قال لنا أنتم معلكون ولا دايرين شنو، بل إنه الإدارة هو المنظمة بتاعنا، الإدارة هو الأبونا، الإدارة هو الأمنا، الإدارة هو البعوينا، فما في كان أصلا المنظمات غايبة حقيقة. أن إحنا نسأل المجتمع الدولي ونسأل كل الجهات الإنسانية أن تعمل وأن تقف معنا، أن إحنا كإنسانيين يعني إننا نعيش مع الناس على الأقل والأيانين ديل. أنا حسي حاليا في المدرسة عندي تزا قبيلة دي الليلة، أن إحنا الإدارة دي ماسكنا كلها بيد واحد يعني بدون فرز بدون تمييز، يعني بكل القبائل اللي قاعدين مع بعض أنا شيخهم، قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت هنا دورات المرافق ده امتلعت، وامل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقه، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقه ما راى النور، والإدارة برضو جينا واتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء حقيقة، ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في والله. يعني هنا يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص دي بناس مو بيجاي بكرة، ناس مو بيجاي وجابتهم ياتو ياتو وكده، أنا متخوفين والله حقيقة. جابنا حرب وهنا كورونا كمان يقوم يدينا، فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه كل الجهات تقيفوا معنا وتقيفوا مع الإدارة، وبفضل الله تبارك وتعالى يجوا ويشفطوا لنا الدورات دي، وعلى الأقل يسينوا لنا ونطلع من حتة بتاعت الذباب، ونطلع من حتة بتاعت كوليرا، ونطلع من حتة بتاعت الأمراض الفتاكة دي. أنا والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنه أن إحنا نزانا وجينا، وحقيقة عندنا يعني العام المنصرم، العام المنصرم يمكن كان عندنا أربع، أنا عندي شخصيا عندي أربع وفيات، أربع وفيات للتوالي، وكلها بسبب الجو وبسبب اللي ما في، كان اصلا منظمه دوليه جا وقف معنا عشان يساعدنا، ما في اصلا منظمه وطنيه جا وقف قدامنا عشان يساعدنا، فقط اداره المعسكر، لكن بكل جهد وبكل فهم وبكل هناي حاولوا تدخلوا كده حتى طلعنا لبر الامان ليومنا هذا. فنصر الله سبحانه وتعالى المجتمع الدولي وكل المانهين وكل الناس اصحاب الضمير الحيه ان تقف معنا ليطلونا لبر الامان بفضل الله تبارك وتعالى، تخوفا من الامراض الفتاكه، وتخوفا يعني من الجو الحاصل ده، والخريف السنه ما في، ما الليله ده شهر 8 والمطر ضعيفه، ما عندنا مطر هنا. فنسال الله سبحانه وتعالى انه تقيفوا معنا يا جماعه وانقذونا من هذا المأزق الذي نحن فيه.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايشي تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بورسودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتحذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
6: في زمن غياب المعلومات المستقلة،
7: في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
8: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
7: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا.
4: راديو دبنجا راديو
7: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
0: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر لكن زي فيه صدمة لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا والله زرعوا الفول والمعريف والدخل ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت القرش انزرع والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقات والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلة
9: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت.
0: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة يعني ما في طريقة خالص.
9: نعم
0: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبق من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
9: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
0: أنا الأستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا ما جابوا لنا أي حاجة.
9: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
0: والله غالية يعني هو عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق وفي ود أحمد ب13,000 الملوخ عندك الدخن طبعا برضو ب13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني والفول ده الملوخ ملوخ الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000
10: نعم.
0: هذا شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
10: وطيب
0: لكن دارين المزيد، المزيد لو في أي منطقة حاجة بتناشو يكون في مناسبة عشان الناس تزرع ويكون مثلا الناس ما تتعب شديد.
10: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية إنه ناس يعني مثلا تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
0: والله يا أستاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أنا يزود بستطيع، لكن المفرات غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية وعشرين ألف، المخمص يحرطونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين.
10: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
0: نعم جراري جراري جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمضمض شبيب ومقاتلة.
10: أوكي. نعم. نعم.
0: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
10: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
0: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان، عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
10: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
0: نعم هتتوقع انتاجيه 100% يعني مش 200% ولا تأكيدا 100% لأن الناس كلها حرثت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام، يعني نحن نتوقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
10: نعم. وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
0: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا، يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونصف مناطق، الآن الملوى يجد بخمستاشر ألف، 15,000 الآن أنا كلامي معك ده 15,000، فما في مراقبة، رغابة ما في، ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص، المواطن ده عايش على بركة الله.
10: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
0: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
10: وطيب
0: الغابة ما في، الغابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين تلتمية وسبعين، يعني ماشي ساكت بس ماشي ساكت، والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين هو اللي بيأكلوا، يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله ده كلام أنا بقوله بإذن رب العالمين.
10: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
0: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض أهم وهي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات، نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصواب تجيب للناس التراوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مراديد لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بل المزارع ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في زول جانا ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
9: مستمعينا الاعزاء ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع والى

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني، وحالة وفاة و4 إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط، والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية، والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتيه عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة، وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: 2 تفكروا في الخرطوم، احنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله، احنا هدفنا الخرطوم. برضو من هنا احنا تحية خاصة لكل الناس استعرضونا في الإسناد، احنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دين.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والقبلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات، كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بور السودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيه في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان والتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت توت جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحلق لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هدولتين، وقد جددنا دعوة رئيس ألفا لرئيس البروان يزور مدينة جوبا، ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح شرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني، وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، لختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية اللي بتحدث. إذن أمام يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحقق من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بور سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة. كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلة، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 30 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها: الجهاز المركزي للإحصاء 82.8% من سكان السودان في حالة فقر متعدد الأبعاد.
5: يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر السنين الطويلة.
6: تفاعل بنجاح الموسم الزراعي في المجلد بولاية غرب كردفان.
7: السنة دي الناس زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته صراحه.
6: مخاوف من فشل الموسم الزراعي بدارفور بسبب شح الأمطار والبذور.
8: أمطار ما موجودة يعني، إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم.
6: هل سيؤثر انسحاب تشاد من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية على سير التحقيقات في جرائم دارفور؟
9: التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن.
6: نازحو 2023 بمعسكر كلمة يشتكون من انعدام التموين وتدهور البيئة.
10: حقيقة نزحنا من نيالة وجينا في معسكر كلمة

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من إعلان الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مزح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، حيث أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان بيعيشوا في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. حول تحليل هذا المسح وتبيان الأسباب التي أوصلت الوضع الاقتصادي في البلاد إلى هذا الحد، تحدث إلى جولة السودان اليوم الخبير الاقتصادي دكتور وائل فحمي، فنستمع إليه.
1: السلام على السادة المستمعين، وأشكر سيادتكم على الاستضافة الكريمة. تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشنا خلال الأسبوع الماضي بالنسبة لنا لم يكن مفاجأة من حيث النتائج التي أشير إليها، بحكم أنه متابعين للأوضاع وتطوراتها بشكل لصيق يعني، وكنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل، اللي هو يعني مسألة تحت فرص العمل داخل الاقتصاد، فهنا قسموها الاثنين بإضافة 4 متغيرات إضافية اللي هي مسألة الحرمان اللي هو المستوى المعيشي، الصحة والتعليم والتشغيل. دي كانت أمور كلنا قاعدين نتكلم فيها يعني، والحمد لله إنه كانت تقديراتنا تقريبا قريبة جدا من النتيجة التي توصل إليها المسح هذا، وهي كنا بنزور ما بين 80-85% من سكان السودان تحت خط الفقر، لذلك هي لم تكن النتيجة بالنسبة لنا مفاجأة، ونشكر الجهاز المركزي للإحصاء هذا التقييم الذي تم، وإن كان تقرير يعني اختص بفترة ما قبل الحرب، هو مسح يعني كان لمدة عامين 22-23 يعني كان بيتم فيه الإعداد لهذا التقرير، فالنتيجة يعني كانت ممتازة يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر سنين الطويلة اللي كنا نناقش فيها هذه القضية، خصوصا بعد ثورة ديسمبر المجيدة. ممكن يعني نناقش هذا الموضوع باعتبار انه أهمية التقرير لا تكمن في الأرقام وحدها يعني، بل في انه يثبت بأن السودان فعلا دخل الحرب وهو يعاني اصلا من أزمة تنموية وهيكلية عميقة لافتة جدا. فالتقرير يقيس الفقر متعدد الأبعاد شاملا الحرمان من التعليم والصحة والسكن اللائق والكهرباء والمياه والمعيشة والصرف الصحي، وليس مجرد انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، لأنه ده بيعني بأن الأزمة كانت أعمق من كونها أزمة معيشية فقط، لقد كانت أزمة نموذج لسياسات التنمية نفسها التي أنتجت هذا الفقر، أنه الحكومات تبنت سياسات معينة وهذه السياسات بالتأكيد لها انعكاساتها على مستوى الرفاهية في المجتمع، وده معروف في عالم الاقتصاديين يعني، لا يستطيع اقتصاد أن يقول بغير ذلك يعني، وإلا دي مغالطة مجرد مغالطة يعني. فالتقرير يعني أبان بأنه حجم الحرمان وصفه يعني بدقة شديدة جدا جدا، ولكن طبعا بحكم طبيعته الإحصائية ما كان بيعني بتفسير الأسباب البنيوية التي أوصلت السودان إلى هذه النتيجة للأسف الشديد الغير يعني لائقة بالسودان الغني بالموارد. فده بينقلنا طوال التحليل الاقتصادي لهذه النتيجة، لأنه ليه بنركز على الجانب الاقتصادي ليه ما السياسي؟ لأنه الاقتصاد هو أصلا بيتضمن كل المكونات اللي اعتمد عليها التقرير أو الفقر يعني. الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد هو خاص بالمعيشة، الاقتصاد هو خاص بالتعليم، الاقتصاد خاص بالصحة، بالتشغيل، بمستوى المعيشة عام يعني. فهو إذن الاقتصاد هو الذي يجب أن يتم التحليل النتائج الإحصائية لجهاز المركزي للإحصاء عشان نقدر نفهم أو نتجنب الأخطاء التي أدخلت السودان في هذه يعني النتيجة السيئة قبل الحرب. والتحليل بيقود إلى أن ارتفاع الفقر لم يكن نتيجة لعامل واحد، بل هي حصيلة يعني حصيلة تراكم طويل جدا جدا من تراجع في الأداء الاقتصادي انعكس في عجز القاعدة الإنتاجية عن الإنتاج، وتسببت في تنامي اختلال أولويات السياسة الاقتصادية. وده برضو بينعكس كان نتيجة أيضا منعكس في السياسات الاقتصادية ما كانت صابة في أنه تتفادى هذه النتيجة للقاعدة العريضة من الفقراء بالسودان اللي هو نصفهم يعني حقيقة في حالة حرمان، أكثر من نصفهم 53% كان حرمان، وتراجع التخطيط التنموي وسوء توزيع الاستثمارات والدخل القومي وغياب التنمية المتوازنة بين الولايات في ظل الاعتماد المتزايد على آليات السوق في قطاع الخدمات الأساسية والمصادر التمويلية الأجنبية دون استثمارات موازية، ناهيك عن ضعف الاستثمار في الزراعة والصناعة والبنية الأساسية واتساع الفجوة بين الريف والحضر وتراجع الإنفاق على التعليم والصحة. يعني في فترة من الفترات كان التعليم والصحة نفسهم بيشكلوا 3% فقط من الإنفاق العام، الكلام ده في 2020 وبرضو 2021 3% إلى 5% فقط من الإنفاق العام يعني. وده برضو إلى جانب سياسات استهدفت الاستقرار المالي المعلن لكنها لم تحقق استقرارا اقتصاديا حقيقيا، ليس فقط بسبب ضعف القاعدة الإنتاجية وتفشي البطالة والاقتراب بالخارج، ولكن السياسات الاقتصادية نفسها لم تكن من النوع الذي يمكن للقاعدة الإنتاجية أن تستجيب له بالنمو. وده الفرق الكبير جدا جدا في مفهومين بتاع السياسات الاقتصادية واستجابة القاعدة الإنتاجية لها يعني.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت دولة تشاد يوم الاثنين الماضي انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهم المحكمة بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. وكان مكتب المدعي العام قد اعتمد على تعاون تشاد في الوصول إلى الشهود والضحايا المتواجد أغلبهم بمعسكرات اللاجئين السوداني بشرق تشاد. فهل سيؤثر هذا الانسحاب فيما يتعلق بالوصول إلى الضحايا والشهود؟ توجهنا بهذا السؤال إلى الأستاذ المحامي صالح محمود فلنستمع إليه.
2: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور، يعني اختصاص المحكمة لم يتسع بعد ليشمل كل السودان. وبالتالي تشاد باعتبار انه عدد كبير جدا من الضحايا والشهود بحكم القرب موجودين في تشاد، المكتب بتاع المدعي محتاج انه يتواصل معهم عشان ما يواصل التحقيقات ويجهز القضايا للمحكمة الجنائية الدولية. موضوع دارفور تم إحالة الوضع للمحكمة الجنائية الدولية منذ وقت مبكر طبعا من 2004 تقريبا، وكان ده بموجب القرارات بتاع مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن. مع ذلك أعتقد أنه مما يخفف من التأثيرات السالبة إنه غالبية التحقيقات، أغلب التحقيقات في قضايا شملت يعني الجرائم اللي وقعت في غرب دارفور، الجنينة، جبل مون وغيرها في غرب دارفور، كذلك الجرائم اللي وقعت في وسط دارفور في جبل مرة وحولها وفي جنوب دارفور أيضا وشمال دارفور اللي هي كان قضية ثابت واحدة من القضايا اللي كانت تحت التحقيق الأحداث بتاع ثابت وضيفت الفاشر. وأعتقد أنه مكتب المدعي يفترض أن يكون يعني قطع شوط في هذه القضايا مما يخفف من مشكلة عدم التواصل إذا تشاد رفضت التعاون مع المكتب ومنحت تأشيرات للفرق اللي مفترض تمشي تشاد تقابل الضحايا والشهود. أعتقد أنه المسألة بتكون خفيفة يعني باعتبار أنه التحقيقات أخذت فترة طويلة جدا وكان عندهم تواصل مع الشهود والضحايا في تشاد. الجزء الثاني برضو من المعالجة ممكن يكون استخدام وسائل التواصل الفيديو المنصات للتواصل مع الشهود ومع الضحايا عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. أعتقد أنها هي برضه متاحة ومقبولة في القانون إلى أن تنشأ ظروف مواتية للمقابلة الشخصية. إلى حين ذلك ممكن استخدام هذه الوسائل بشكل فعال واستكمال إجراءات التحري والتحقيق. يمكن أن نفترض أن إذا تم اتساع دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتشمل بقية أنحاء السودان اللي وقعت فيها مثل هذه الجرائم الفظيعة

0: وضع مختلف، يعني لن نحتاج ربما للشات، لأنه عدد الضحايا هذه المناطق في تشاد يكون أقل كثير من ضحايا دارفور اللي هم يعني بفصل بيناتهم يعني مسافات بسيطة يعني للتشاد، وبوجود المعسكرات المعروفة هناك داخل تشاد. بقية السودان ممكن معالجة هذه القضايا بطرق مختلفة ولن تكون هناك حوجة للتشاد. آخر حاجة برضو أنا دائما أقول إنه ربما وقد نأمل أن يتم تغيير في السودان اللي بيسمح يعني استرداد استغلال القضاء السوداني عشان يكون قادر وراغب في تطبيق العدالة الجنائية، وده طبعا بيحتاج لجهد سياسي من كل السودانيين عشان ما نقدر ننجز عملية التحول إلى الحكم المدني الديمقراطي اللي بيسمح بعد كده بإعادة النظر في يعني إجراء إصلاحات جوهرية في بنية القضاء السوداني وفي إصلاح القوانين لتتواءم مع المعايير الدولية المعروفة عشان ما يكون هناك قضاء مستقل وقادر، وهو القضاء اللي بنعقد عليه الاختصاص في المقام الأول، لأنه المحكمة الجنائية الدولية أو أي محاكم خارجية هي محاكم تعتبر تكميلية، يعني الاختصاص أصلا للقضاء الوطني. أخيرا هناك أيضا أعتقد برضو من الخيارات اللي هو القضاء الدولي، يعني الناس الموجودين في دول تستخدم القضاء الدولي في مواجهة المجرمين الفارين من السودان، أعتقد أنه ده برضو من الخيارات اللي بتخفف من مسألة انسحاب تشاد، وهو أمر مؤسف طبعا، تشاد كونه تنسحب ده أمر مؤسف، ولكن في النهاية العدالة لن تهزم فقط لأنه تشاد انسحب.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان عن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي، وذلك بسبب هطول الأمطار المبكر والذي ساعد على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي، لكنهم أشاروا إلى غياب الدعم الحكومي وعدم توفر التقاوي المحسنة والمبيدات بجانب الاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. مزيد من التفاصيل مع محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 بالمجلد.
2: والله الموسم كان شوية بالمطر كان هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي، كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريف والدخل ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل، يعني هسه لنا مطرتين ثلاثة مطر طقان والناس انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن، والحمد لله المطر هسه مبشر، يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلد. من المجلد هنا لحد الدربه ما تلقى فجوة بدون زرع، ونحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حاجة تقاوي من السوق، والله غالي، لأنه هو عندك الفول اللي بيقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000، هسي كلامه كلامك ده في السوق، في ود أحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن برضه ب 13,000 كان قبل القلال هسي حاليا، والفول ده الملوى مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000، هذا شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت، دارين المزيد لو في أي منط حاجة يكون في مناسجة عشان الناس تزرع، مثلا أنه الناس ما تتعب شديد، عندنا المحاريد وعندنا محاريد بالخيل ومحاريد يعني بالحمير وعندنا بابورات، يعني أي زول بيستطيع، لكن المحراب غالي، حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية، المخمص بمية وعشرين ألف، المخمص يحارتونك بمية وعشرين ألف، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجرولك بمية وعشرين، جراي بتاع جدودنا القديمة دي جراي، ما بس

0: من مقمصين او مقمصين ونص ما بتنطها، لان الطاقه ذاته الجرايه صعبه شويه. توقع النتائجيه 100%، يعني مش 200% ولا تاكله 100%، لان الماده كلها حركت وما خلت شيء في الارض، والنبات ذاته قام. يعني نحن نتوقع من توقع مننا في الدرك موضوعنا حيكون سمع، موسمنا حيكون سمع انه المطر تم. بالنسبه للتصويت ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط. يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروه كانت ب 4000 و 3000 و 2000 ونص في مناطق، الان المروه بقت ب 15000. 15000 الان انا كلامي معك ده 15000. فما في رغبه ما في. ويعني الادارات المحليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركه الله. من الشوال مثلا ل 70000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين، هو اللي بياكله. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله. ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين. المناسب هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس، ولا حد الان نحن في المجلس ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعه ذاتها يجيب الناس مناديب، لان في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بياكل العيش الضخم، ومفروض انهم يعني يبادروا، لان الرقم احنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا. شوف المزارع ده، لان المزارع ده بلاه ما في طريقه، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه احنا تقريبا لنا كم 3 4 سنه، ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كذا، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
1: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا. وعلى عكس تفاعل مزارعي المجلد، حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة الوشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به، وذلك بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، ومنها شح الأمطار الذي تسبب في تأخير بداية الموسم الزراعي مع نقص حاد في البذور، بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ يعقوب عبد الله، المنسق العام لمنسقية اللاجئين والنازحين.
2: شكرا للتيم العام في راديو دبنجا. صراحة كده الموسم الزراعي السنة ده والله يا أخي إنه في مخاوف، يعني نحن شو مريحة المجاعة في المستقبل، لأن حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني حين خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بتواريبهم في يدهم، اما بالنسبه لوسط دارفور وغرب دارفور شويه كده، يعني انه زي ناس بدات زرعت ولسه قاعدين بيزرعوا طالما عرض لين ما مشكله، لكن هنا دار ناشف عديد كده. ده واحد. نمر اثنين، التوارب ما موجوده، يعني التوارب ما موجوده، ده برضو انه برضو تحدي كبير بالنسبه ل ل ل ل للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافيه على اساس انه حتى وان كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلد الطوارب الكافية. يعني ده واحد. من اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده مهدوم تماما، يعني هسه الناس بيشتغلوا بحاجات تقليدية زي زمان قبل 100 سنة. يعني الناس لسه انه قاعدين بتربوا الزراعة بالطورية، وطوارئ ذات غالي، ان الطورية يعني الطورية قاعدين بتربوا به الطورية بقى ب 25000. 25000 واحد ما بلقاه عشان يشتري الطورية برضو. اما بالنسبة للتراكترات والآليات الأخرى ما موجودة. ثانيا، البرنامج انه الواحد ذاته ما بيكون عنده حاجه عشان ما هو يزبر يزرع لحد ما يتل زرع، برضو دار له عشان ما انه واحد يكون عنده حاجه ياكله لحد ما ينتهي من الزراعه، لان الزراعه داير انت بعد ما زرعتها تكون موجود في زراعه لحد ما يطلع زرع، ولكن وقت ذاك انت بتاكل شنو. برضو في بعض الناس يعني زي السنه اللي فاتت كان خريف شويه كويس، الواحد بزرع من البدايه، لكن في لما نيجي في منتصف الخريف مع الظروف بخلي زراعة وبمشي بيشتغل لناس الآخرين، والقش بعد ذلك بأكل الزراعة كله ما بقدر بندفه وخلاص في الدرد، يعني إنه بطلع له شوال أو شوالين، ودي ضعيف جدا، يعني إنه ما بعيش الإنسان شهر ولا شهرين. فإنه هو هسه يعني نشعر المجاعة في المستقبل إن لم يكن فيه أمطار كافية. نسأل الله إنه يجينا الأمطار الكافية، لأن انا اقول لك انه حتى لحد ما تمشي جوه كده لحد كردفان انت ماشي كده، يعني حتى الان زراعه ما مستغر يعني بصوره كده عشان الناس يقولوا يعني انه في زراعه. وللاسف كمان لان هناك لو ما تم زراعه كردفان، دارفور وكردفان بتشايلوا مع بعض. لما يكون يعني في زراعه لو ما يعني انطق دارفور، ناس دارفور باخذوا من كردفان، ولو ما انطق كردفان ناس كردفان بيشيلوا من دارفور. الان كردفان فيه حرب، ما فيه زراعة خالص، لو حتى ولو فيه يعني بقى بكون 10%. إما هنا في دارفور المشكلة في الخريف، لأن حصل الليلة يوم 29/7 والسنة اللي فاتت 29/7، يعني إنه فول بتاع الناس ده كله قام والعيش وحاجات ده كله كان زراعة يعني استوت تماما، يعني كان إنه خلاص يعني إنه كل الناس اللي كان زرعوا يعني كان ما في زول تاني بيطير من بعد ده. لكن حتى الآن الناس هسه بطواريهم، فدي صعب جدا يعني. برضو بعبركم نناشد مجتمع الدولي للمراقبة بتاعت خاصة الناس المنكوبين لسنوات ده كله على أساس إنه يتابعوا معنا، يعني نحن على وشك المجاعة إن لم يكون ينجح الزراعة البسيط، صعب جدا يعني في المستقبل.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام، ومن نيالة بولاية جنوب دارفور اشتكى النازحين الذين نزحوا بعد حرب 2023 إلى معسكر كلمة، اشتكوا من عدم حصولهم على بطاقات التموين بجانب تدهور البيئة بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق، محذرين من انتشار الأوبئة خصوصا مع دخول فصل الخريف. مزيد من التفاصيل مع الشيخ محمد عمر آدم، شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة أنا شيخ بتاع نازحين الجداد في المعسكر هنا. النازحين بتاعت 2023 حقيقة نزانا من نيالة وجينا في معسكر كلمة، وحقيقة كانت داناد وغالينا في البيوت والناس اتأوقوا والناس عنده جروح وكده، والحمد لله على كل حال جينا واستقبلنا إدارة المعسكر، فالحمد لله يعني وقفوا معنا وقفة سلفة جدا، وفي زمن انه حتى كان المنظمات كانت غايبه حقيقه، لكن الاداره بقوه وبفضل الله تبارك وتعالى وبتعادله وقف معنا وقفه سلبه جدا حتى تم معالجه المرضى. وبعد ذلك كان ما كان عندنا حاجه للاكل وكده، والحمد لله اداره حتى كان في بيوتهم يعني حقهم اللي هم بياكلوا ذاته قاموا ادونا منه ذاته، وهم بقينا كلنا جيعانين مع بعض. الليله فوجينا انه لأنه في برنامج بتاع الكروت وما كروت، والناس النازحين الجداد دي النازحين النزوة بتاع 23 ده يمكن ما لهم نصيب. وحقيقة الله ودينا صعب جدا، يعني احنا طبعا ما في يدنا حاجة وما بنعرف حاجة، بس إلا الإدارة بتاعنا دي، يعني كل الحاجة ان احنا منتقلين للإدارة فقط، لأنه أصلا منظمات ما زهرة ما عندنا، ما في منظمة أصلا جا وقف قدامنا قال لنا انتم مالكن ولا دايرين شنو، بل إنه الإدارة هو المنظمة بتاعنا، الإدارة هو الأبونا، الإدارة هو الأمنا، الإدارة هو البعوينا، فما في كان أصلا المنظمات غايبة حقيقة. أن إحنا نسأل المجتمع الدولي ونسأل كل الجهات الإنسانية أن تعمل وأن تقف معنا، أن إحنا كإنسانيين يعني إننا نعيش مع الناس على الأقل والأيانين ديل. أنا حسي حاليا في المدرسة عندي تزا قبيلة دي الليلة، أن إحنا الإدارة دي ماسكنا كلها بيد واحد يعني بدون فرز بدون تمييز، يعني بكل القبائل اللي قاعدين مع بعض أنا شيخهم، قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت هنا دورات المرافق ده امتلعت، وامل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة. وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما راع النور. والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء حقيقة، ما عنده عربات ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في والله. يعني يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص دي بنسمه بيجاي بكرة نسمه بيجاي وجابتهم ياتو وكده، أنا متخوفين والله حقيقة. جابنا حرب وهنا كوريرا كمان يقوم يدينا، فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه كل الجهات تقيفوا معنا وتقيفوا مع الإدارة، وبفضل الله تبارك وتعالى يجوا ويشفطوا لنا الدورات دي وعلى الأقل يسينوا لنا ونطلع من حتة بتاعت الزباب ونطلع من حتة بتاعت كوليرا ونطلع من حتة بتاعت الأمراض الفتاكة دي. أنا والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنه نحن نزانا وجينا وحقيقة عندنا يعني العام المنصرم يمكن كان عندنا أربعة، أنا عندي شخصيا عندي أربعة وفيات للتوالي، وكلها بسبب الجو وبسبب اللي ما في، كان أصلا منظمة دولية جوقف معنا عشان يساعدنا، ما في أصلا منظمة وطنية جوقف قدامنا عشان يساعدنا، فقط إدارة المعسكر، لكن بكل جهد وبكل فهم وبكل هناي حاولوا تدخلوا كده حتى طلعنا لبر الأمان ليومنا هذا. فنصر الله سبحانه وتعالى المجتمع الدولي وكل المانهين وكل الناس أصحاب الضمير الحية أن تقف معنا ليطلونا لبر الأمان بفضل الله تبارك وتعالى، تخوفا من الأمراض الفتاكة وتخوفا من الجوع الحاصل ده، والخريف السنة ما في، ما الليلة ده شهر 8 والمطر ضعيفة ما عندنا مطر هنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه تقفوا معنا يا جماعة وأنقذونا من هذا المأزق الذي نحن فيه.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايشي تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بورسودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتعذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
6: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي مستعدة المسار تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا.
2: راديو دبنجا، راديو
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
4: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريق والدخن ذاته صرحوه صرح كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني هسالينا مطرتين ثلاثة مطر طقات، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد.
3: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
4: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة يعني ما في طريقة خالص.
3: نعم
4: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
3: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
4: أنا الأستاذ لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
3: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
4: والله غالية يعني هو عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا لأنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامك ده في السوق وفي والدحمد ب13,000 الملوى عندك الدخن طبعا برضو ب13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
3: نعم
4: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
3: وطيب
4: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
5: طيب اعتمدت على الطريقة التقليدية إنه ناس يعني مثلا تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
4: والله يا أستاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني أنا يزود بستطيع، لكن المفرات غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية، المخمص بمية وعشرين ألف، المخمص حارتونك بمية وعشرين ألف، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين.
5: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
4: نعم جراري جراري جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمضمض شبيب ومكاتلة.
5: أوكي. نعم.
4: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما تنطع، لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
5: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
4: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي نحن أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاع البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلا.
5: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
4: نعم هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناقة كلها حرثت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام، يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
5: نعم. وفي احتياجات مثلا أنتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
4: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي برمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا، يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونص في مناطق، الآن الملوى لقيت بخمسة عشر ألف، الآن أنا كلامي معك ده 15 ألف، فما في مراقبة ما في، ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص، المواطن ده عايش على بركة الله.
5: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا من يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
4: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجلب.
5: وطيب
4: الرغابة ما في، رغابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين تلتمية وسبعين، يعني ماشي ساكت، والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين هو اللي بيأكلهم، يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله ده كلام أنا بقوله بيستنى رب العالمين.
5: نعم. وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
4: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات، نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب، تجيب للناس التراغي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيوا ناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لان الرغم ان احنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لان المزارع ده بلاه، ما في طريقه، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه احنا تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كذا، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
3: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني. وحالة وفاة وأربع إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط. والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقلي جبيهو يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية. والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة، وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: اثنين، تفكروا في الخرطوم. احنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله، احنا هدفنا الخرطوم. برضو من هنا احنا تحية خاصة لكل الناس ساندونا في الإسناد. احنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دين.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والقبلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات. كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بورسودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان والتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت توت جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفاكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحلق لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هذولتين، وقد جددنا دعوة رئيس ألفا لرئيس البرواني يزور مدينة جوبا، ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح شرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، ليختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية بتحدث. إذن أمام يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحقق من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة. كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلة، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم قضية أصبحت تمس آلاف الطلاب السودانيين وهي التعليم الجامعي عبر الإنترنت في ظل استمرار الحرب في السودان. فبعد أكثر من 3 أعوام من النزاع وجدت العديد من الجامعات نفسها مضطرة للجوء إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحديات متعددة. فما مدى نجاح تجربة التعليم الجامعي الإلكتروني في السودان؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الطلاب والأساتذة؟ وهل يمكن أن يشكل هذا النمط من التعليم بديلاً مستقبلياً؟ أم إنه مجرد حل مؤقت فرضته الحرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الطلبة وأساتذة الجامعات للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم والوقوف على واقع التعليم الجامعي عبر الإنترنت وما يتطلبه من حلول لضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمه. نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم نبيلة خالد آدم صالح، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، تخصص بنوك وتمويل، السنة الرابعة. الدراسة أونلاين مهما كان ما بتغطي الدراسة حضوريا، مهما كان في حاجات بتفوت عليك، في حاجات أنت بتحتاج مثلا تسأل عنها تاني، ما بتلاقي الأساتذة، الأساتذة ما متوفرين الزمن كله، يعني حرفيا إحنا بس بنلقى مثلا الدكتور منزل الكورس لكن إحنا لا تواصلنا مع الدكتور، لا نقدر نسأل السؤال الفلاني. يعني أنت مرخص كامل أو كورس كامل بين يدينك أنت تحديدا، وانت ما قادر تفهم دي الطريقة دي كيف، الحاجة دي كيف، يعني محتاج زول يفهمك مهما اي صح. احنا في السنة الرابعة، السنة الاخيرة، بس برضو ما زي لما انت تكون حضوريا قاعد يعني. فانا شايفة انه دي مشكلة، وانا ما شايفة انه ده حل الدراسة اونلاين. يعني ممكن كانت تكون في ظل الذروة، في ظل الظروف اللي كانت في البداية، الظروف الصعبة، لكن أنا شايفة ما دام إنه في حتات بقت آمنة وهنا الناس تلجأ لإنه تفتح المقرات وكده، لأنه مهما كان ما حيغطي. والمشكلة الثانية إنه الامتحانات برضو تبعنا إحنا حتكون أونلاين، فما عارفة ما حصل إحنا ولا اختبار واحد ما عملناه أونلاين، فما عارفة حيكون كيف يعني.
3: أهلا وسهلا، أنا مرام بدر الدين، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم. وبعد الحرب زي آلاف الطلاب السودانيين لقيت نفسي مضطرة أكمل تعليمي بطريقة مختلفة تماما عبر الإنترنت، ولكن أنا شخصيا تجربتي كانت إيجابية مع التعليم الأونلاين. ومن الحاجات اللي خلت التجربة دي إيجابية إنه المحاضرات كانت متوفرة في أي وقت، فلو الظروف مثلا ما ساعدتني أحضر في وقت معين كنت بقدر أرجع للمحاضرة بعدين، ولو في جزئية ما فهمتها بقدر أسمع شرح الدكتور مرة واثنين وثلاثة بدون أي مشكلة. فشايفة أن التعليم الإلكتروني أدى الطالب مرونة أكبر في الوصول للمحاضرة، في مراجعتها بالطريقة اللي بتناسبه. ولكن بالنسبة لي يعني حتى المرونة ما أكبر ميزة، أكبر ميزة أنه الدراسة ما وقفت. يعني في ظل الحرب الدراسة الحضورية أصلاً ما كانت خيار، في مشاكل أمنية، في طلاب توزعوا داخل السودان وخارجه، في أسر ظروفها تغيرت بالكامل. يعني الحرب ما أثرت على الجامعات بس، هي أثرت على حياة الناس كلها. في طلاب يعني بيقوا مسؤولين من أسرهم، في ناس اضطروا ينزحوا أو يشتغلوا أو يغيروا مكان سكنهم أكثر من مرة. ففي الظروف دي صعب شديد أنه نتوقع الحياة تستمر بنفس الطريقة القديمة. عشان كده أنا بشوف أنه التعليم الأونلاين كان الحل الأمثل في المرحلة دي، لأنه حافظ على استمرارية التعليم، ودي أهم حاجة مفترض الناس تركز عليها. خلى الناس أو خلى الطلاب يواصلوا مشوارهم الأكاديمي بدل ما تضيع عليهم سنوات طويلة وهم منتظرين الحرب تقف. طبعا التجربة أكيد ما كانت مثالية للكل، يعني في طلاب واجهوا مشاكل إذا كان في الإنترنت، في الكهرباء، في الأجهزة، يعني دي كلها تحديات حقيقية، يعني ما أعتقد في زول بيقدر ينكرها. ولكن رغم كل ده بعتقد أنه فرصة مواصلة الدراسة كان أفضل من توقفه تماما. ولكن برضو أنا بشوف أنه التعليم الأونلاين ما بديل دائم للتعليم الحضوري، خاصة في التخصصات العملية والطبية زي الصيدلة، في معامل، في غيره. ولكن في الظروف الحالية ومع استمرار الحرب، بؤمن تماماً إنه هو الحل الأكثر واقعية والأقرب لحماية مستقبل الطلاب.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب أحمد ياسر صلاح، بدرس في جامعة المستقبل السودان، حاليا في السمستر السادس وداخل السمستر السابع إن شاء الله. صراحة من تجربتي الخاصة، الدراسة الأونلاين ما مفيدة، هي يعني ممكن يكون فيها حاجات بسيطة مفيدة، بس عموما هي ما مفيدة في أسباب كثيرة. أولا لأنه نحن لاجئين، لجأنا إلى دولة يوغندا، جميع الناس أو ما جميعهم يعني جزء كبير منهم طلعوا من السودان يعني ونزحوا للولايات، وما شالوا معهم يعني مثلا الأجهزة حقتهم أو كده، فدي واحدة من المشاكل. وتاني حاجة الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة، سواء كان إلى أجهزة أو الانترنت أو الواي فاي، يعني هسي مع غلاء الأسعار حاجات دي بقت مكلفة شوية. يعني أنا يعني بفضل الدراسة تكون حضوري، عشان يعني إحنا كنا متهيئين من زمان وإحنا صغار بنسمع إنه حياة الجامعة حياة جميلة ويعني فيها تجارب كتير وكذا، وللأسف يعني ما قدرنا نعيش التجربة دي يعني كان فرصتنا الوحيدة، وللأسف يعني مع الظروف بتاعت الحرب. يعني أنا بفضل إنه أو بتمنى يعني إنه الحرب دي تجيف والناس تضيع ونكمل ما فضل من الدراسة، عشان نعيش الحياة الجامعية. والحياة الجامعية دي يعني إنه الناس بتكتسب يعني خبرات وبتكون صداقات يعني في الجامعة ومعارف، ويعني دي هي الحاجة الأفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالبة في طالبة في كلية الهندسة. بالنسبة للسؤال، نحن درسنا أونلاين لمدة حوالي سنتين بسبب ظروف الحرب وتوقف الدراسة حضوري. هي كانت تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات إنه نحن ساعدنا في إنه يعني نواصل التعليم وما تضيع علينا سنواتنا الدراسية، لكن في نفس الوقت من التحديات والسلبيات والمشاكل يعني واجهتنا اللي هو ضعف النت وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة المناسبة، خاصة اللي هي كانت في فترة النزوح طبعا، بالإضافة لأنه بعض المواد العملية خاصة أنه تخصصنا 70% عملي أكثر من النظري، كان صعب أنها تدرس بنفس الكفاءة حضوريين، يعني أونلاين ما كانت بتدرس بنفس الكفاءة. عشان كده أقدر أقول إنه التعليم أونلاين كان هو حل في الظروف دي، لكن ما كان بيغنينا بشكل كامل عن الدراسة الحضورية. وشكرا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نبع عثمان محمد أحمد عمر، طالبة في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم. بالنسبة لي تجربة التعليم عن بعد صراحة ما كانت أحسن حاجة. أنا بفضل يعني إنه ناخذ محاضراتنا في الكلية، بالنسبة لي يعني بفهم أحسن، براجع أول بأول، الموضوع ما بتراكم علي، بكون متذكرة المحاضرة، فبالتالي لما أي أقراها ما بكون في مجهود، بالذات في امتحاناتي الأخيرة عشان كان يعني درسنا سنة رابعة دي كلها أونلاين، فعانيت شديد صراحة، لأنه المحاضرة إلا أذاكرها كم مرة وإلا يعني أشوف شروحات برا من النت وكذا، فبالنسبة لي يعني ما كان أحسن خيار. أنا بالنسبة لي بفضل إنه التعليم ياهو وجه لوجه يعني.
7: السلام عليكم. والله التعليم الجامعي الأونلاين يعني أنا ما شايفه إنه حل، هو حل مؤقت لكن ليس حل يعني يعتمد للآخر، بحيث إنه في ناس ما بتقدر بتركز يعني الحاجة لما تكون في التلفون كده بتشغلها حاجات تانية، فالحاجة الحضورية لها أثر طبعا أحسن من لما تكون في الهاتف. ممكن تكون حاجات مقتطفات ما المقرر كله ممكن تكون هنا، لكن ده ما حل نهائي ولا حل جذري، دي من وجهة نظري أنا.
8: عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحى علي بابكر الزين، طالبة بكلية الآداب قسمي الإعلام وعلوم المعلومات والمكتبات المستوى الرابع جامعة الخرطوم. حقيقي لما حصلت الحرب كنت زي أي طالب وطالبة، حسيت إنه مستقبلنا الدراسي فيه غموض كبير جدا، لكن برغم المخاوف دي الدراسة الأونلاين قدرت أثبتت لي إيجابيات كثيرة، دي كان منها عامل الوقت الأوفر للدراسة، إضافة لإني اكتسبت مهارات جديدة كانت بالنسبة لي متمثلة في إني كيف أعمل سيرش للمعلومات بطرق متعددة، والطرق دي كانت متاحة لي طول الوقت، وكانت أقرب لإنها هي تكون سيلف إديوكيشن. لكن مقابل كل هذه الإيجابيات اتحرمت من ناحية الاستفادة من خبرات الدكاترة وبروفاتنا في الكلية والنقاشات المباشرة اللي كان متبادلة أثناء المحاضرات بين الزملاء والدكاترة، كذلك مساعدتنا نحن كزملاء في الدراسة وتغطية النواقص. من ناحية تانية إضافة لفقد الجانب العمل اللي كان له أثر كبير جدا في فهم الكورسات أكثر من الجانب النظري. أما من الناحية الثقافية والاجتماعية ودي كان متمثلة في فقدان الجانب الاجتماعي والنشاطات الثقافية اللي كان معروفة بها جامعة الخرطوم وتحديدا كلية الآداب، حقيقة دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا خلال دراستي الأونلاين، لأن عموما الحياة الجامعية هي ما بس جانب أكاديمي بحت، ما هي بس قراية وامتحانات ومحاضرات، بل هي كمان علاقات اجتماعية وتبادلات ثقافية وذكريات جميلة بتفضل مدى العمر.
1: دي كانت تجارب وآراء مجموعة من الطلبة في جامعات سودانية مختلفة حول التعليم أونلاين، ومنها ننتقل إلى أحد الأساتذة الذين خاضوا هذه التجربة ونسمع بكل شنو. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
9: بالنسبة للتدريس أونلاين، نحن طبعا 3 سنوات دي كلها يعني بعد 4 شهور تقريبا ولا 5 شهور من بداية الحرب، نحن بجامعة الخرطوم كنا بدأنا يعني في البداية كان أشبه بالتعليم عن بعد يعني اللي هو عبر الواتساب، يرسل المحاضرات، يرسل تسجيل صوتي.

0: الوقت ده كانت قليلة، لكن كنا بنرسلها. القصة بتاعت التعليم أونلاين دي العالم كلها يعني استفاد من الحاجة دي، يعني ما فيها مشكلة خاصة في ظروف زي دي. يعني أفتكر في دول كثيرة كان أيام القفل بتاع الكورونا طوالي اشتروا منصات وطوالي دوروا شغل. المنصات المدفوعة القيمة دي بتمكنك يعني إنك اللي هي فيها حاجة اسمها بلاك بورد بترفع الشغل للطلبة، بيكون أي طالب عنده حساب حضوريا بيكون موجود معك وممكن يشاهدك أنت بفيديو وأنت تشاهده في فيديو، تقدر تأخذ الحضور والغياب ويعني بيشاركوك. فهمتي؟ يعني أنا كنت بقعد مع أولادي في الهناية بشغلهم هناك بكون قاعد معهم، يعني الأستاذ بيسأل والطالب بيجيب لازم يفتح المايك ويوري صورته ويجيب وكذا ويشتغل الشغل يرسلوه نصور الرسل للأستاذ. الحاجة دي احنا ما يتوفرت لنا لأنه ما عندنا حكومة بتدفع قروش لحاجات زي دي ولا عندها علاقات بالمجتمع الدولي المهتم بالقصة تحت التعليم دي عشان كان يقدر على الأقل يوفر منصات للجامعات دي. ففي النهاية المهم احنا جبنا حاجة منصة كده مجانية بتنزل فيها الدرس بتاعك وتعمل، لكن ما بتلاقي الطالب إلا عبر جوجل ميت. المشكلة اللي كان واجهت الأساتذة خاصة الداخل السودان الموضوع بتاع توفر النت ده كان مشكلة للطالب وللأستاذ خاصة الناس جوا السودان، دي كان فيها إشكالية كبيرة يعني صراحة، لأنه في مناطق كثيرة ما كان فيها نت وإلى الآن في مشاكل كثيرة لسه في النت لأنه الشبكة ما يعني ما بالجودة النت. بالإضافة لأن طبعا إنه التكلفة ذاتها بتاعت النت يعني منو كان الناس الأساتذة دي كان بيدفعوا من جيبهم النت، يعني ما في جامعة بتدفع عليهم والناس مشت الأمور يعني على الرغم من إنه أنا مرات يعني المحاضرة بتاعتي عندك كم 30 طالب كم 20 طالب يعني ممكن يخشوا لي 10 11 12 طالب والباقيين أنا عارف ظروفهم، يعني الواحد ممكن يرجع عليك بعد فترة يقول لك والله أنا ما في حتة ما فيها نت أو وقت المحاضرة ده ما بقدر أمشي حتة بتاعت النت الشبكة له. فدي من المشاكل اللي واجهت الناس يعني. لكن عموما التجربة أثبتت إنه الناس قادرة إنه تقطع شوط في المجال ده يعني. الشيء الثاني إنه الناس ممكن تستفيد من التعليم الإلكتروني دي حتى في أجواء السلم وكذا، الناس ممكن تستفيد. العالم الآن كله شغال بالتقنيات دي يعني. أنا أفتكر التجربة بالنسبة لنا كانت جديدة ورغم الصعاب الناس اتأقلمت معها. طبعا واحدة برضو من مشاكل التجربة اللي هو التدريب بالنسبة للطالب وبالنسبة للأستاذ، يعني طالب عشان تفتح له حساب في المنصة لازم يكون عنده يوزر نيم ويعرف كيف يخش وكيف يفتح وكيف يرفع الواجبات بتاعته وكيف يسجل حضوره. دي كلها الأستاذ برضو محتاج إنه يكون عنده يوزر نيم باسورد ويكون عنده يعني يعرف كيف يدرب على إنه هو كيف يرفع المحاضرات بتاعته، وإذا عنده مراجع عايز يرفعها برضو يرفعها كيف، وكيف يقيم الواجبات وكيف يأخذ الحضور. دي كلها ده شغل في منصات زي ما قلت لك متقدمة جدا يعني. فالحاصل إنه يعني التجربة إحنا زي ما نقوله خدناها بالطريقة الصعبة يعني. يبقى السؤال في ظل الظروف الراهنة، لأنه هسي لو قلنا إنه الدراسة حضورية صراحة الطلبة والأساس ذاتهم ما بيقدروا على النفقات بتاعت المواصلات، يعني ما نفتكر إنه لو سألت أي زول إنه تكلفة المشوار من أم درمان إلى جامعة الخرطوم وبالعكس معاه وجبة فطور بيتكلف كم في اليوم، كلام ده الطالب ده هل بيقدر عليه ولأمره حول بيقدر عليه؟ ده بيبقى السؤال.
1: مستمعين الأفاضل، كانت تلك شهادة أحد أساتذة الجامعات السودانية الذي خاض تجربة التدريس عبر الإنترنت وتحدث لنا عن تجربته إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في ظل هذا النمط من التعليم. نتقدم لكم بجزيل الشكر ضيوفنا الذين شاركونا في

هذه الحلقة وأسروا النقاش بآرائهم وتجاربهم. كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايشي تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بورسودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتحذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
7: الحريق دي مستعدة المسار تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريق والدخل ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد.
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
3: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعة المعايش بالذات، يعني فقدت الناس والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة، يعني ما في طريقة خالص.
2: نعم
3: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
2: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
3: أنا أستاذ لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حد.
2: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
3: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القلال الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
2: نعم
3: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
2: وطيب
3: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
2: طيب اعتمدت على الطريقة التقليدية إنه ناس يعني مثلا تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
3: والله يا أستاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني أي زول بستطيع، لكن المفراد غالي، حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية، المخمص بمية 120,000 المخمص حارتونك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجروا لك 120.
4: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
3: نعم جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي جراري والمضمض شقيق ومقاتلة.
4: أوكي. نعم.
3: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعب شوية.
4: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
3: الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة اللي فاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
4: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
3: نعم نعم نعم هتتوقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدا 100% لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سرع والمطر تمه.
4: نعم. وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
3: والله بالنسبة للموضوع ده يا أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني التبسجي بيرموا حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4000 و3000 و2500 في مناطق، الآن الملوى يجد ب15000 الآن أنا كلامي معك ده 15000. فما في مراقبة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتا نحن ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
4: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
3: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
4: وطيب
3: الغابة ما في، الغابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360 370 يعني ماشي ساكت والناس بس بياكلوا يا رب العالمين هو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه تعبان والله ده كلام انا بقوله بيستني رب العالمين.
4: نعم. وبالنسبه للمزارعين يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
3: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس. ولحد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديد لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 أو 4 سنة ما في دول جانا ما في دول قالينا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
2: مستمعينا الاعزاء ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدارة جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني، وحالة وفاة وأربع إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط، والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية، والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة، وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: اثنين، تفكروا في الخرطوم، احنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله، احنا هدفنا الخرطوم، برضو من هنا احنا تحية خاصة لكل الناس استعرضونا في الإسناد، احنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دي.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والقبلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات، كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بور سودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان وتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت تود جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفاكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحلق لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هدولتين، وقد جدلنا دعوة رئيس الفل رئيس البروان يزور مدينة جوبا ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح شرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني، وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، لختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قطعا إذا قبل الـ50 دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية بتحدث. إذن أمامس يمكن القول أنه بغض النظر عما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحقق من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بور سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة. كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلة، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 30 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها. الجهاز المركزي للإحصاء 82.8% من سكان السودان في حالة فقر متعدد الأبعاد.
5: يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر سنين الطويلة.
6: تفاعل بنجاح الموسم الزراعي في المجلد بولاية غرب كردفان.
7: السنة دي الناس زرعوا الفول والمعريب والدخل ذاته صراحوه.
6: مخاوف من فشل الموسم الزراعي بدارفور بسبب شح الأمطار والبذور.
8: أمطار ما موجودة يعني، حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم.
6: هل سيؤثر انسحاب تشاد من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية على سير التحقيقات في جرائم دارفور؟
9: التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن.
6: نازحو 2023 بمعسكر كلمة اشتكون من انعدام التموين وتدهور البيئة.
10: حقيقة نزانا من نيالة وجينا في معسكر كلمة.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من إعلان الجهاز المركزي للإحصاء النتائج مزح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، حيث أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان بيعيشوا في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. حول تحليل هذا المسح وتبيان الأسباب التي أوصلت الوضع الاقتصادي في البلاد إلى هذا الحد، تحدث إلى جولة السودان اليوم الخبير الاقتصادي دكتور وائل فحمي، فنستمع إليه.
1: السلام على السادة المستمعين، وأشكر سيادتكم على الاستضافة الكريمة. تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشنا خلال الأسبوع الماضي بالنسبة لنا لم يكن مفاجأة من حيث النتائج التي أشير إليها، بحكم أنه متابعين للأوضاع وتطوراتها بشكل لصيق يعني، وكنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل، اللي هو يعني مسألة تحت فرص العمل داخل الاقتصاد، فهنا قسموها الاثنين بإضافة 4 متغيرات إضافية اللي هي مسألة الحرمان اللي هو المستوى المعيشي، الصحة والتعليم والتشغيل. دي كانت أمور كلنا قاعدين نتكلم فيها يعني، والحمد لله إنه كانت تقديراتنا تقريبا قريبة جدا من النتيجة التي توصل إليها المسح هذا، وهي كنا بندور ما بين 80-85% من سكان السودان تحت خط الفقر، لذلك هي لم تكن النتيجة بالنسبة لنا مفاجأة، ونشكر الجهاز المركزي للإحصاء هذا التقييم الذي تم، وإن كان تقرير يعني يختص بفترة ما قبل الحرب، هو مسح يعني كان لمدة عامين 22-23 يعني كان بيتم فيه الإعداد لهذا التقرير، فالنتيجة يعني كانت ممتازة يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر سنين الطويلة اللي كنا نناقش فيها هذه القضية، خصوصا بعد ثورة ديسمبر المجيدة. ممكن يعني نناقش هذا الموضوع باعتبار انه أهمية التقرير لا تكمن في الأرقام وحدها يعني، بل في انه يثبت بأن السودان فعلا دخل الحرب، وهو يعاني اصلا من أزمة تنموية وهيكلية عميقة لافتة جدا. فالتقرير يقيس الفقر متعدد الأبعاد شاملا الحرمان من التعليم والصحة والسكن اللائق والكهرباء والمياه والمعيشة والصرف الصحي، وليس مجرد انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، لأنه ده بيعني بأنه الأزمة كانت أعمق من كونها أزمة معيشية فقط، لقد كانت أزمة نموذج لسياسات التنمية نفسها التي أنتجت هذا الفقر، أن الحكومات تبنت سياسات معينة، وهذه السياسات بالتأكيد لها انعكاساتها على مستوى الرفاهية في المجتمع، وده معروف في العالم، عالم الاقتصاديين يعني لا يستطيع اقتصاد أن يقول بغير ذلك يعني، وإلا دي مغالطة، مجرد مغالطة يعني. فالتقرير يعني أبان بأنه حجم الحرمان وصفه يعني بدقة شديدة جدا جدا، ولكن طبعا بحكم طبيعته الإحصائية ما كان بيعني بتفسير الأسباب البنيوية التي أوصلت السودان إلى هذه النتيجة للأسف الشديد الغير يعني لائقة بالسودان الغني بالموارد. فده بيقولنا طوال التحليل الاقتصادي لهذه النتيجة، لأنه ليه بنركز على الجانب الاقتصادي ليه ما السياسي؟ لأنه الاقتصاد هو أصلا بيتضمن كل المكونات اللي اعتمد عليها التقرير أو الفقر يعني. الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد هو خاص بالمعيشة، الاقتصاد هو خاص بالتعليم، الاقتصاد خاص بالصحة، بالتشغيل، بالمستوى المعيشة عام يعني. فهو إذن الاقتصاد هو الذي يجب أن يتم التحليل النتائج الإحصائية للجهاز المركزي للإحصاء عشان نقدر نفهم أو نتجنب الأخطاء التي أدخلت السودان في هذه يعني النتيجة السيئة قبل الحرب. والتحليل بيقود إلى أن ارتفاع الفقر لم يكن نتيجة لعامل واحد، بل هي حصيلة يعني حصيلة تراكم طويل جدا جدا من تراجع في الأداء الاقتصادي انعكس في عجز القاعدة الإنتاجية عن الإنتاج، وتسببت في تنامي اختلال أولويات السياسة الاقتصادية. وده برضو بينعكس كان نتيجة أيضا منعكس في السياسات الاقتصادية ما كانت صابة في أنه تتفادى هذه النتيجة للقاعدة العريضة من الفقراء بالسودان اللي هو نصفهم يعني حقيقة في حالة حرمان، أكثر من نصفهم 53% كان حرمان، وتراجع التخطيط التنموي وسوء توزيع الاستثمارات والدخل القومي وغياب التنمية المتوازنة بين الولايات في ظل الاعتماد المتزايد على آليات السوق في قطاع الخدمات الأساسية والمصادر التمويلية الأجنبية دون استثمارات موازية، ناهيك عن ضعف الاستثمار في الزراعة والصناعة والبنية الأساسية واتساع الفجوة بين الريف والحضر وتراجع الإنفاق على التعليم والصحة. يعني في فترة من الفترات كان التعليم والصحة نفسهم بيشكلوا 3% فقط من الإنفاق العام، الكلام ده في 2020 وبرضو 2021 3% إلى 5% فقط من الإنفاق العام يعني. وده برضو إلى جانب سياسات استهدفت الاستقرار المالي المعلن لكنها لم تحقق استقرارا اقتصاديا حقيقيا، ليس فقط بسبب ضعف القاعدة الإنتاجية وتفشي البطالة والاقتراب بالخارج، ولكن السياسات الاقتصادية نفسها لم تكن من النوع الذي يمكن للقاعدة الإنتاجية أن تستجيب له بالنمو. وده الفرق الكبير جدا جدا في مفهومين بتاع السياسات الاقتصادية واستجابة القاعدة الإنتاجية لها يعني.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت دولة تشاد يوم الاثنين الماضي انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهم المحكمة بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. وكان مكتب المدعي العام قد اعتمد على تعاون تشاد في الوصول إلى الشهود والضحايا المتواجد أغلبهم بمعسكرات اللاجئين السوداني بشرق تشاد. فهل سيؤثر هذا الانسحاب فيما يتعلق بالوصول إلى الضحايا والشهود؟ توجهنا بهذا السؤال إلى الأستاذ المحامي صالح محمود فلنستمع إليه.
2: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور، يعني اختصاص المحكمة لم يتسع بعد ليشمل كل السودان. وبالتالي تشاد باعتبار انه عدد كبير جدا من الضحايا والشهود بحكم القرب موجودين في تشاد، المكتب بتاع المدعي محتاج انه يتواصل معهم عشان ما يواصل التحقيقات ويجهز القضايا للمحكمة الجنائية الدولية. موضوع دارفور تم إحالة الوضع للمحكمة الجنائية الدولية منذ وقت مبكر طبعا، من 2004 تقريبا، وكان ده بموجب القرارات بتاع مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن. مع ذلك أعتقد أنه مما يخفف من التأثيرات السالبة إنه غالبية التحقيقات، أغلب التحقيقات في قضايا شملت يعني الجرائم اللي وقعت في غرب دارفور، الجنينة، جبل مون وغيرها في غرب دارفور، كذلك الجرائم اللي وقعت في وسط دارفور في جبل مرة وحولها وفي جنوب دارفور أيضا وشمال دارفور اللي هي كان قضية ثابت واحدة من القضايا اللي كانت تحت التحقيق الأحداث بتاع ثابت وضيفت الفاشر. وأعتقد أنه مكتب المدعي يفترض أن يكون يعني قطع شوط في هذه القضايا مما يخفف من مشكلة عدم التواصل إذا تشات رفضت التعاون مع المكتب ومنحت تأشيرات للفرق اللي مفترض تمشي تشات تقابل الضحايا والشهود. أعتقد أنه المسألة بيكون خفيفة يعني باعتبار أنه التحقيقات أخذت فترة طويلة جدا وكان عندهم تواصل مع الشهود والضحايا في تشات. الجزء الثاني برضو من المعالجة ممكن يكون استخدام وسائل التواصل الفيديو المنصات للتواصل مع الشهود ومع الضحايا عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. أعتقد أنها هي برضه متاحة ومقبولة في القانون إلى أن تنشأ ظروف مواتية للمقابلة الشخصية. إلى حين ذلك ممكن استخدام هذه الوسائل بشكل فعال واستكمال إجراءات التحري والتحقيق. يمكن أن نفترض أن إذا تم اتساع دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتشمل بقية أنحاء السودان اللي وقعت فيها مثل هذه الجرائم الفظيعة اللي هي في كردفان وفي الخرطوم والجزيرة والنيل الأزرق وفي جنوب كردفان شرق السودان حتى الشمالية ومناطق أخرى، سيكون هناك وضع مختلف. يعني لن نحتاج ربما للتشات لأنه عدد الضحايا هذه المناطق في تشات يكون أقل كثير من ضحايا دارفور اللي هم يعني بفصل بيناتهم يعني مسافات بسيطة يعني للتشات، وبوجود المعسكرات المعروفة هناك داخل تشات بقية السودان ممكن معالجة هذه القضايا بطرق مختلفة ولن تكون هناك حوجة للتشات. آخر حاجة برضو أنا دار أقول إنه ربما وقد نأمل أن يتم تغيير في السودان اللي بيسمح يعني استرداد استغلال القضاء السوداني عشان يكون قادر وراغب في تطبيق العدالة الجنائية، وده طبعا بيحتاج لجهد سياسي من كل السودانيين عشان ما نقدر ننجز عملية التحول إلى الحكم المدني الديمقراطي اللي بيسمح بعد كده بإعادة النظر في يعني إجراء إصلاحات جوهرية في بنية القضاء السوداني وفي إصلاح القوانين.

0: المعروفة عشان ما يكون هناك قضاء مستقل وقادر، وهو القضاء اللي بنعقد عليه الاختصاص في المقام الأول، لأن المحكمة الجنائية الدولية أو أي محاكم خارجية هي محاكم تعتبر تكميلية، يعني الاختصاص أصلا للقضاء الوطني. أخيرا هناك أيضا أعتقد برضو من الخيارات اللي هو القضاء الدولي، يعني الناس الموجودين في دول تستخدم القضاء الدولي في مواجهة المجرمين الفارين من السودان، أعتقد أنه ده برضو من الخيارات اللي بتخفف من مسألة انسحاب تشاد، وهو أمر مؤسف طبعا، تشاد كونه تنسحب ده أمر مؤسف، ولكن في النهاية العدالة لن تهزم فقط لأنه تشاد انسحب.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان عن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي، وذلك بسبب هطول الأمطار المبكر والذي ساعد على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي، لكنهم أشاروا إلى غياب الدعم الحكومي وعدم توفر التقاوي المحسنة والمبيدات بجانب الاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. مزيد من التفاصيل مع محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 بالمجلد.
2: والله الموسم كان شوية بالمطر كان هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي، كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريف والدخن ذاته صرحوا صرحوا كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل، يعني هسه لنا مطرتين ثلاثة مطر طقال، والناس انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن، والحمد لله المطر هسه مبشر، يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلد. من المجلد هنا لحد الدرب ما تلقى فجوة بدون زرع، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حد تقاوي من السوق، والله غالي، لأنه هو عندك الفول اللي بيقولوا عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000، هسي كلامه كلامك ده في السوق، في ود أحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن برضه ب 13,000 كان قبل القلال هسي حاليا، والفول ده الملوى مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000، هذا شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله، الناس زرعت دارين المزيد، المزيد لو في أي منط حاجة يكون في مناسجة عشان الناس تزرع، فهم مثلا أنه الناس ما تتعب شديد، عندنا المحاريد وعندنا محاريد بالخيل ومحاريد يعني بالحمير وعندنا بابورات، يعني أي زول بيستطيع، لكن المحراب غالي، حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية، المخمص بمية وعشرين ألف، المخمص حارتولك بمية وعشرين ألف، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين، جراي بتاع جدودنا القديمة دي جراي، ما بطلت من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية، توقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض، والنبات ذاته قام، يعني نحن نتوقع من توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سمع لو المطر تم، التصويت ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل بيرمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا، يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونص في مناطق، الآن الملوى بقيت بخمسة عشر ألف، الآن أنا كلامي معك ده 15,000، فما في مراقبة، رغابة ما في، ويعني الإدارات المحلية ذاتها نحنا ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص، المواطن ده عايش على بركة الله، من الشوال مثلا ل 70,000 بقي ل 360-370، يعني ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا في رب العالمين هو اللي بياكلهم، يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان.

0: كلام الله، ده كلام أنا بقوله بسم الله رب العالمين. المناسب هي عملوها وزارة الزراعة عشان طرح الناس، ولحد الآن نحن في المجلس ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديل، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد الأرضي، طير في بلد بيكون فيها طير بأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا. شوف المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
1: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا، وعلى عكس تفاعل مزارعي المجلد حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة الوشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به، وذلك بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، ومنها شح الأمطار الذي تسبب في تأخير بداية الموسم الزراعي مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ يعقوب عبد الله المنسق العام لمنسقية اللاجئين والنازحين.
2: شكرا للتيم العام في راديو دبنجا. صراحة كده الموسم الزراعي السنة ده والله يا أخي إنه في مخاوف، يعني نحن شو مرحة المجاعة في المستقبل، لأن حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني حين خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بتواريبهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما عرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديد كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة ل ل ل ل للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراو ما بلد الطوارب الكافية، يعني ده واحد. من اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده مهدوم تماما، يعني هسه الناس بيشتغلوا بحاجات تقليدية زي زمان قبل 100 سنة، يعني الناس لسه إنه قاعدين بتربوا الزراعة بالطورية، والطوارئ ذات غالي، إنه الطورية يعني الطورية اللي قاعدين بتربوا به الطورية بقى ب 25 ألف، واحد ما بلقاه عشان يشتري الطورية برضو. إما بالنسبة للتراكترات والآليات الأخرى ما موجودة. ثانيا، البرنامج انه الواحد ذاته ما بيكون عنده حاجه عشان ما هو يزبر يزرع لحد ما يتل زرع، برضه دار له عشان ما انه واحد يكون عنده حاجه ياكله لحد ما ينتهي من الزراعه، لان الزراعه داير انت بعد ما زرعتها تكون موجود في زراعه لحد ما يتا زرع، ولكن وقت داك انت بتاكل شنو. برضه في بعض الناس يعني زي السنه اللي فاتت كان خريف شويه كويس، الواحد بزرع من البدايه، لكن في لما نيجي في منتصف الخريف مع الظروف بيخلي زراعة وبيمشي بيشتغل لناس الآخرين، والقش بعد ده باكل الزراعة كله ما بقدر بندفه وخلاص في الدرد، يعني انه بطلع له شوال او شوالين، ودي ضعيف جدا، يعني انه ما بعيش الانسان شهر ولا شهرين. فانه هو هسه يعني نشع من ريال مجاعة في المستقبل ان لم يكن في امطار كافية. نسأل الله انه يجينا الامطار الكافية، لان انا اقول لك انه حتى لحد ما تمشي جوه كده لحد كردفان انت ماشي كده، يعني حتى الان زراعة ما مستقر يعني بصوره كده، عشان الناس يقولوا يعني انه في زراعة. وللاسف كمان لان هناك لو ما تم زراعه كردفان، دارفور وكردفان بتشايلوا مع بعض، لما يكون يعني في زراعه لو ما يعني عنطج دارفور، ناس دارفور باخذوا من كردفان، ولو ما عنطج كردفان ناس كردفان بيشيلوا من دارفور. الان كردفان فيه حرب، ما فيه زراعة خالص، لو حتى ولو فيه يعني بقى بكون 10%، إما هنا في دارفور المشكلة في الخريف، لأن حصة الليلة يوم 29/7 وسنة الفات 29/7 يعني إنه فول بتاع الناس ده كله قام والعيش وحاجات ده كله كان زراعة يعني استوى تماما، يعني كان إنه خلاص يعني إنه كل الناس اللي كان زرعوا يعني كان ما في زول تاني بيطير من بعد ده، لكن حتى الآن الناس حصة بطواريبهم، فدي صعب جدا. يعني برضو بعباركم لناشد مجتمع الدولي للمراقبة بتاعت خاصة الناس المنكوبين لسنوات ده كله على أساس إنه يتابعوا معنا، يعني نحن على وشك المجاعة إن لم يكون ينجح الزراعة البسيط، صعب جدا يعني في المستقبل.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام، ومن نيالة بولاية جنوب دافور اشتكى النازحين الذين نزحوا بعد حرب 2023 إلى معسكر كلمة، اشتكوا من عدم حصولهم على بطاقة التموين بجانب تدهور البيئة بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق، محذرين من انتشار الأوبئة خصوصا مع دخول فصل الخريف. مزيد من التفاصيل مع الشيخ محمد عمر آدم، شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة أنا شيخ بتاع نازحين الجداد في المعسكر هنا. النازحين بتاع 2023 حقيقة نزانا من نيالة وجينا في معسكر كلمة، وحقيقة كانت دانات وغالينا في البيوت والناس اتأوقوا والناس عنده جروح وكده، والحمد لله على كل حال جينا واستقبلنا إدارة المعسكر، فالحمد لله يعني وقفوا معنا وقفة سلفة جدا، وفي زمن إنه حتى كان المنظمات كانت غايبة حقيقة، لكن الإدارة بقوة وبفضل الله تبارك وتعالى وبتعادله وقف معنا وقفة سلفة جدا حتى تم معالجة المرضى، وبعد ذلك كان ما كان عندنا حاجة للأكل وكده، والحمد لله إدارة حتى كان في بيوتهم يعني حقهم اللي هم بيأكلوا ذاته قاموا أدونا منه ذاته، وهم بقينا كلنا جيعانين مع بعض. الليلة فوجينا إنه لأنه في برنامج بتاع الكروت وما كروت، والناس النازحين الجداد دي النازحين النزوة بتاع 23 ده يمكن ما لهم نصيب، وحقيقة الله ودينا صعب جدا. يعني احنا طبعا ما في يدنا حاجة وما بنعرف حاجة، بس إلا الإدارة بتاعنا دي، يعني كل الحاجة نحن منتقلين للإدارة فقط، لأنه أصلا منظمات ما زهرة ما عندنا، ما في منظمة أصلا جا وقف قدامنا قال لنا أنتم مالكن ولا دايرين شنو، بل إنه الإدارة هو المنظمة بتاعنا، الإدارة هو الأبونا، الإدارة هو الأمنا، الإدارة هو البعوينا، فما في كان أصلا المنظمات غائبة حقيقة. أن إحنا نسأل المجتمع الدولي ونسأل كل الجهات الإنسانية أن تعمل وأن تقف معنا، أن إحنا كإنسانيين يعني إننا نعيش مع الناس على الأقل والأيانين ديل. أنا حسي حاليا في المدرسة إن دي تزا قبيلة دي الليلة، أن إحنا الإدارة دي ماسكنا كلها بيد واحد يعني بدون فرز بدون تمييز، يعني بكل القبائل اللي قاعدين مع بعض أنا شيخهم، قدمنا كان إدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت هنا دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما رأى النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء حقيقة، ما عنده عربات ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في والله. يعني يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص بناس مو بيجاي بكرة ناس مو بيجاي وجابتهم ياتو وكده، أنا متخوفين والله حقيقة، جابنا حرب وهنا كوريرا كمان يقوم يدينا، فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه كل الجهات تقيفوا معنا وتقيفوا مع الإدارة، وبفضل الله تبارك وتعالى يجوا ويشفطوا لنا الدورات دي، وعلى الأقل يسينوا لنا ونطلع من حتة بتاعت الزباب، ونطلع من حتة بتاعت كوليرا، ونطلع من حتة بتاعت الأمراض الفتاكة دي. أنا والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنه أنا نزانا وجينا، وحقيقة عندنا يعني العام المنسرم يمكن كان عندنا أربع، أنا عندي شخصيا عندي أربع وفيات للتوالي، وكلها بسبب الجو وبسبب اللي ما في كان أصلا منظمة دولية جوقف معنا عشان يساعدنا، ما في أصلا منظمة وطنية جوقف قدامنا عشان يساعدنا، فقط إدارة المعسكر، لكن بكل جهد وبكل فهم وبكل هناي حاول ودخل وكده حتى طلعنا لبر الأمان ليومنا هذا. فنصر الله سبحانه وتعالى المجتمع الدولي وكل المانهين وكل الناس أصحاب الضمير الحية أن تقف معنا ليطلونا لبر الأمان بفضل الله تبارك وتعالى، تخوفا من الأمراض الفتاكة، وتخوفا من الجوع الحاصل ده، والخريف السنة ما في، ما الليلة ده شهر 8 والمطر ضعيفة ما عندنا مطر هنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه تقفوا معنا يا جماعة وأنقذونا من هذا المأزق الذي نحن فيه.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايشي تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بورسودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتحذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
6: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
7: الحريق دي لو مستعدة المسار تاني ما في حاجة تستعد المسار نهائي.
6: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا،
4: راديو دبنجا، راديو،
6: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجة.
0: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريق والدخل ذاته صرحوه صرح كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني هسه لنا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلة.
9: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
0: لا لا أنا ما بظن في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلي أو زراعة يعني ما في طريقة خالص.
9: نعم
0: المجلة ده أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلة لحد الدبب، من المجلة هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
9: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
0: أنا الأستاذ لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي، ونحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
9: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
0: والله غالية لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامك ده في السوق وفي والدحمد ب13,000 الملوى عندك الدخن طبعا برضو ب13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى ملوت الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000
9: نعم
0: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت
9: وطيب
0: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتناشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
9: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
0: والله يا استاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المحراث غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك ب120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب120
9: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
0: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمغ شقيق ومكاتلة.
9: أوكي. نعم
0: لكن يعني ما بطلت من مخمسين أو مخمسين ونص ما بطلتها لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
9: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
0: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي انا اصلا منذ الفتره اللي فاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان تحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه. يعني بيجي بقوم زرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلا.
9: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في إنتاجية كويسة؟
0: نعم هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناتج كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
9: نعم، وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهدي للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
0: والله بالنسبه للموضوع ده استاذ انه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين ما في ضبط. يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتسجل بيرمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروه كانت ب 4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الان المروه بقت ب 15000 15000 الان انا كلامي معك ده 15000. فما في مراقبه ما في، ويعني الادارات المحليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
9: نعم، اللي هو تحديد الاسعار وحمايه المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لانه بيتعب السنه كله، وانا ما نيجي يلقى السماسره في السوق يوقعوا له السعر بتاعه المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
0: نعم هو ده الحاصل الان في البلد دي بالذات، يعني المقلب.
9: وطيب
0: الرقابه ما في، رقابه السوق ما في، الناس ما مروا عليه انه التجار يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا لرب العالمين وهو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
9: نعم. وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه، ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك لهم شنو؟
0: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس. ولحد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجي ناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكده هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في دول جانب. ما في دول قالينا يا أخوان إنتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده ما في، لكن أنا زارع الحمد لله زارع.
8: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني، وحالة وفاة وأربع إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط، والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية، والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة، وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: اثنين، تفكروا في الخرطوم. أنا إحنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله، أنا إحنا هدفنا الخرطوم. برضو من هنا أنا إحنا تحية خاصة لكل الناس ساندونا في الإسناد. أنا إحنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دين.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والغابلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات، كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بورسودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان والتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت توت جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفاكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحالك لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هدولتين، وقد جددنا دعوة رئيس ألفا لرئيس البروان يزور مدينة جوبا، ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح شرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، لختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية بتحدث. إذن أمام يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحقق من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة: كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلة، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم قضية أصبحت تمس آلاف الطلاب السودانيين وهي التعليم الجامعي عبر الإنترنت في ظل استمرار الحرب في السودان. فبعد أكثر من 3 أعوام من النزاع وجدت العديد من الجامعات نفسها مضطرة للجوء إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحديات متعددة. فما مدى نجاح تجربة التعليم الجامعي الإلكتروني في السودان؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الطلاب والأساتذة؟ وهل يمكن أن يشكل هذا النمط من التعليم بديلاً مستقبلياً؟ أم إنه مجرد حل مؤقت فرضته الحرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الطلبة وأساتذة الجامعات للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم والوقوف على واقع التعليم الجامعي عبر الإنترنت وما يتطلبه من حلول لضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمهم. نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم نبيل خالد آدم صالح، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، تخصص بنوك وتمويل، السنة الرابعة. الدراسة أونلاين مهما كان ما بتغطي الدراسة حضوريا، مهما كان في حاجات بتفوت عليك، في حاجات انت بتحتاج مثلا تسأل عنها، تاني ما بتلاقي الأساتذة، الأساتذة ما متوفرين الزمن كله، يعني حرفيا إحنا بس بنلقى مثلا الدكتور منزل الكورس لكن إحنا لا تواصلنا مع الدكتور، لا نقدر نسأل السؤال الفلاني. يعني أنت مرخص كامل أو كورس كامل بين يدينك أنت تحديدا، وانت ما قادر تفهم دي الطريقة دي كيف، الحاجة دي كيف، يعني محتاج زول يفهمك مهما اي صح. احنا في السنة الرابعة، السنة الاخيرة، بس برضو ما زي لما انت تكون حضوريا قاعد يعني. فانا شايفة انه دي مشكلة، وانا ما شايفة انه ده حل الدراسة اونلاين. يعني ممكن كانت تكون في ظل الذروة، في ظل الظروف اللي كانت في البداية، الظروف الصعبة، لكن أنا شايفة ما دام إنه في حتات بقت آمنة وهنا الناس تلجأ لإنه تفتح المقرات وكده، لأنه مهما كان ما حيغطي. والمشكلة الثانية إنه الامتحانات برضو تبعنا إحنا حتكون أونلاين، فما عارفة ما حصل إحنا ولا اختبار واحد ما عملناه أونلاين، فما عارفة حيكون كيف يعني.
3: أهلا وسهلا، أنا مرام بدر الدين، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم. وبعد الحرب زي آلاف الطلاب السودانيين لقيت نفسي مضطرة أكمل تعليمي بطريقة مختلفة تماماً عبر الإنترنت، ولكن أنا شخصياً تجربتي كانت إيجابية مع التعليم الأونلاين. ومن الحاجات اللي خلت التجربة دي إيجابية إنه المحاضرات كانت متوفرة في أي وقت، فلو الظروف مثلاً ما ساعدتني أحضر في وقت معين كنت بقدر أرجع للمحاضرة بعدين، ولو في جزئية ما فهمتها بقدر أسمع شرح الدكتور مرة واثنين وثلاثة بدون أي مشكلة. فشايفة أن التعليم الإلكتروني أدى الطالب مرونة أكبر في الوصول للمحاضرة، في مراجعتها بالطريقة اللي بتناسبه. ولكن بالنسبة لي يعني حتى المرونة ما أكبر ميزة، أكبر ميزة أنه الدراسة ما وقفت. يعني في ظل الحرب الدراسة الحضورية أصلا ما كانت خيار، في مشاكل أمنية، في طلاب توزعوا داخل السودان وخارجه، في أسر الظروف تغيرت بالكامل. يعني الحرب ما أثرت على الجامعات بس، هي أثرت على حياة الناس كلها. في طلاب يعني بيقوا مسؤولين من أسرهم، في ناس اضطروا ينزحوا أو يشتغلوا أو يغيروا مكان سكنهم أكثر من مرة. ففي الظروف دي صعب شديد أنه نتوقع الحياة تستمر بنفس الطريقة القديمة. عشان كده أنا بشوف أن التعليم الأونلاين كان الحل الأمثل في المرحلة دي، لأنه حافظ على استمرارية التعليم، ودي أهم حاجة مفترض الناس تركز عليها. خلى الطلاب يواصلوا مشوارهم الأكاديمي بدل ما تضيع عليهم سنوات طويلة وهم منتظرين الحرب تقف. طبعا التجربة أكيد ما كانت مثالية للكل، يعني في طلاب واجهوا مشاكل إذا كان في الإنترنت، في الكهرباء، في الأجهزة، يعني دي كلها تحديات حقيقية، يعني ما أعتقد في زول بيقدر ينكرها. ولكن رغم كل ده بعتقد إنه فرصة مواصلة الدراسة كان أفضل من توقفه تماما. ولكن برضو أنا بشوف إنه التعليم الأونلاين ما بديل دائم للتعليم الحضوري، خاصة في التخصصات العملية والطبية زي الصيدلة، في معامل، في غيره. ولكن في الظروف الحالية ومع استمرار الحرب، بؤمن تماما أنه هو الحل الأكثر واقعية والأقرب لحماية مستقبل الطلاب.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب أحمد ياسر صلاح، بدرس في جامعة المستقبل السودان، حاليا في السمستر السادس وداخل السمستر السابع إن شاء الله. صراحة من تجربتي الخاصة، الدراسة الأونلاين ما مفيدة. هي يعني ممكن يكون فيها حاجات بسيطة مفيدة، بس عموما هي ما مفيدة. في أسباب كثيرة، أولا لأنه نحن لاجئين، لجأنا إلى دولة يوغندا، جميع الناس أو ما جميعهم يعني جزء كبير منهم طلعوا من السودان يعني ونزحوا للولايات، وما شالوا معهم يعني مثلا الأجهزة حقتهم أو كده، فدي واحدة من المشاكل. وتاني حاجة الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة، سواء كان إلى أجهزة أو الانترنت أو الواي فاي، يعني هسي مع غلاء الأسعار حاجات دي بقت مكلفة شوية. يعني أنا يعني بفضل الدراسة تكون حضوري، عشان يعني إحنا كنا متهيئين من زمان وإحنا صغار بنسمع إنه حياة الجامعة حياة جميلة ويعني فيها تجارب كتير وكذا، وللأسف يعني ما قدرنا نعيش التجربة دي يعني كان فرصتنا الوحيدة، وللأسف يعني مع الظروف بتاعت الحرب. يعني أنا بفضل إنه أو بتمنى يعني إنه الحرب دي تجيف والناس تضيع ونكمل ما فضل من الدراسة، عشان نعيش الحياة الجامعية. والحياة الجامعية دي يعني إنه الناس بتكتسب يعني خبرات وبتكون صداقات يعني في الجامعة ومعارف، ويعني دي هي الحاجة الأفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالبة في طالبة في كلية الهندسة. بالنسبة للسؤال، نحن درسنا أونلاين لمدة حوالي سنتين بسبب ظروف الحرب وتوقف الدراسة حضوري. هي كانت تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات إنه نحن ساعدنا في إنه يعني نواصل التعليم وما تضيع علينا سنواتنا الدراسية، لكن في نفس الوقت من التحديات والسلبيات والمشاكل يعني واجهتنا اللي هو ضعف النت وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة المناسبة، خاصة اللي هي كانت في فترة النزوح طبعا، بالإضافة لأنه بعض المواد العملية خاصة أنه تخصصنا 70% عملي أكثر من النظري، كان صعب أنها تدرس بنفس الكفاءة حضوريين، يعني أونلاين ما كانت بتدرس بنفس الكفاءة. عشان كده أقدر أقول إنه التعليم أونلاين كان هو حل في الظروف دي، لكن ما كان بيغنينا بشكل كامل عن الدراسة الحضورية. وشكرا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نبع عثمان محمد أحمد عمر، طالبة في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم. بالنسبة لي تجربة التعليم عن بعد صراحة ما كانت أحسن حاجة. أنا بفضل يعني إنه ناخذ محاضراتنا في الكلية، بالنسبة لي يعني بفهم أحسن، براجع أول بأول، الموضوع ما بتراكم علي، بكون متذكرة المحاضرة، فبالتالي لما أي أقراها ما بكون في مجهود، بالذات في امتحاناتي الأخيرة عشان كان يعني درسنا سنة رابعة دي كلها أونلاين، فعانيت شديد صراحة، لأنه المحاضرة إلا أذاكرها كم مرة ولا يعني أشوف شروحات برا من النت وكذا. فبالنسبة لي يعني ما كان أحسن خيار. أنا بالنسبة لي بفضل إنه التعليم ياهو وجه لوجه يعني.
7: السلام عليكم. والله التعليم الجامعي الأونلاين يعني أنا ما شايفه إنه حل، هو حل مؤقت لكن ليس حل يعني يعتمد للآخر، بحيث إنه في ناس ما بتقدر بتركز يعني حاجة لما تكون في التلفون كده بتشغلها حاجات تانية، فالحاجة الحضورية لها أثر طبعا أحسن من لما تكون في الهاتف. ممكن تكون حاجات مقتطفات ما المقرر كله ممكن تكون هنا، لكن ده ما حل نهائي ولا حل جذري، دي من وجهة نظري أنا.
8: عليكم ورحمة الله وبركاته، ضحى علي بابكر الزين، طالبة بكلية الآداب قسمي الإعلام وعلوم المعلومات والمكتبات المستوى الرابع جامعة الخرطوم. حقيقي لما حصلت الحرب كنت زي أي طالب وطالبة، حسيت إنه مستقبلنا الدراسي فيه غموض كبير جدا، لكن برغم المخاوف دي الدراسة الأونلاين قدرت أثبتت لي إيجابيات كثيرة، دي كان منها عامل الوقت الأوفر للدراسة، إضافة لإني اكتسبت مهارات جديدة كانت بالنسبة لي متمثلة في إني كيف أعمل سيرش للمعلومات بطرق متعددة، والطرق دي كانت متاحة لي طول الوقت، وكانت أقرب لإنها هي تكون سيلف إديوكيشن. لكن مقابل كل هذه الإيجابيات اتحرمت من ناحية الاستفادة من خبرات الدكاترة وبروفاتنا في الكلية والنقاشات المباشرة اللي كان متبادلة أثناء المحاضرات بين الزملاء والدكاترة، كذلك مساعدتنا نحن كزملاء في الدراسة وتغطية النواقص. من ناحية تانية إضافة لفقد الجانب العمل اللي كان له أثر كبير جدا في فهم الكورسات أكثر من الجانب النظري. أما من الناحية الثقافية والاجتماعية ودي كانت متمثلة في فقدان الجانب الاجتماعي والنشاطات الثقافية اللي كان معروفة بها جامعة الخرطوم وتحديدا كلية الآداب، حقيقة دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا خلال دراستي الأونلاين، لأن عموما الحياة الجامعية هي ما بس جانب أكاديمي بحت، ما هي بس قراية وامتحانات ومحاضرات، بل هي كمان علاقات اجتماعية وتبادلات ثقافية وذكريات جميلة بتفضل مدى العمر.
1: دي كانت تجارب وآراء مجموعة من الطلبة في جامعات سودانية مختلفة حول التعليم أونلاين، ومنها ننتقل إلى أحد الأساتذة الذين خاضوا هذه التجربة ونسمع بكل شنو. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
9: بالنسبة للتدريس أونلاين، نحن طبعا 3 سنوات دي كلها يعني بعد 4 شهور تقريبا أو 5 شهور من بداية الحرب نحن بجامعة الخرطوم كنا بدأنا يعني، وفي البداية كان أشبه بالتعليم عن بعد يعني اللي هو عبر الواتساب، يرسل المحاضرات، يرسل تسجيل صوتي، يتناقش مع الطلبة كده. إذا عندنا مراجع الوقت ده كانت قليلة لكن كنا بنرسلها. القصة بتاعت التعليم أونلاين دي العالم كله يعني استفاد من الحاجة دي يعني، ما فيها مشكلة خاصة في ظروف زي دي يعني. أفتكر في دول كثيرة كان أيام القفل بتاع الكورونا طوالي اشتروا منصات وطوالي دوروا شغل. المنصات المدفوعة القيمة دي بتمكنك يعني إنك اللي هي فيها حاجة اسمها بلاك بورد بترفع الشغل للطلبة، بيكون أي طالب عنده حساب حضوريا بيكون موجود معك وممكن يشاهدك أنت بفيديو وأنت تشاهده في فيديو، تقدر تأخذ الحضور والغياب ويعني بيشاركوك، فهمتي؟ يعني أنا كنت بقعد مع أولادي في الهناي بشغله هناي بكون قاعد معهم يعني، الأستاذ بيسأل والطالب يجيب لازم يفتح المايك ويوري صورته ويجيب وكذا ويشتغل الشغل يرسلوه نصور الرسل للأستاذ. الحاجة دي إحنا ما يتوفرت لنا لأنه ما عندنا حكومة بتدفع قروش لحاجات زي دي ولا عندها علاقات بالمجتمع الدولي

0: قال يوفر منصات للجامعات دي. ففي النهاية المهم احنا جبنا حاجة منصة كده مجانية بتنزل فيها الدرس بتاعك وتعمل، لكن ما بتلاقي طالب إلا عبر جوجل ميت. المشكلة اللي كان واجهت الأساتذة خاصة داخل السودان، الموضوع بتاع توفر النت ده كان مشكلة للطالب وللأستاذ، خاصة الناس جوا السودان دي كان فيها إشكالية كبيرة يعني صراحة، لأنه في مناطق كثيرة ما كان فيها نت، وإلى الآن في مشاكل كثيرة لسه في النت، لأنه الشبكة ما يعني ما بالجودة النت. بالإضافة لأنه طبعا إنه التكلفة ذاتها بتاعت النت يعني من كان الناس الأساتذة دي كان بيدفعوا من جيبهم من النت، يعني ما في جامعة بتدفع لهم، والناس مشت الأمور يعني، يعني على الرغم من إنه أنا مرات يعني المحاضرة بتاعتي عندك كم 30 طالب كم 20 طالب، يعني ممكن يخشوا لي 10 11 12 طالب، والباقيين أنا عارف ظروفهم، يعني الواحد ممكن يرجع عليك بعد فترة يقول لك والله أنا ما في حتة ما فيها نت، أو وقت المحاضرة ده ما بقدر أمشي حتة بتاعت النت الشبكة اللي. فدي من المشاكل اللي واجهت الناس يعني. لكن عموما التجربة أثبتت إنه الناس قادرة إنه تقطع شوط في المجال ده يعني. الشيء الثاني إنه الناس ممكن تستفيد من التعليم الإلكتروني دي حتى في أجواء السلم وكذا، الناس ممكن تستفيد، العالم الآن كله شغال التقنيات دي يعني. أنا أفتكر التجربة بالنسبة لنا كانت جديدة، ورغم الصعاب الناس اتأقلمت معها. طبعا واحدة برضو من مشاكل التجربة اللي هو التدريب بالنسبة للطالب وبالنسبة للأستاذ، يعني يعني طالب عشان تفتح له حساب في المنصة لازم يكون عنده يوزر نيم ويعرف كيف يخش وكيف يفتح وكيف يرفع الواجبات بتاعته وكيف يسجل حضوره، دي كلها الأستاذ برضو محتاج إنه يكون عنده يوزر نيم باسورد، ويكون عنده يعني يعرف كيف يدرب على إنه هو كيف يرفع المحاضرات بتاعته، وإذا عنده مراجعة عايز يرفعها برضو يرفعها كيف، وكيف يقيم الواجبات وكيف ياخذ الحضور، دي كلها ده شغل في منصات زي ما قلت لك متقدمة جدا يعني. فالحاصل انه يعني التجربه احنا زي ما بيقولوا خدناها بالطريقه الصعبه يعني. يبقى السؤال في ظل الظروف الراهنه، لانه هسه لو قلنا انه الدراسه حضوريا، صراحه الطلبه والاساتذه ذاتهم ما بيقدروا على النفقات بتاعت المواصلات، يعني ما نفتكر انه لو سالت اي زول انه تكلفه المشوار من أم درمان إلى جامعة الخرطوم وبالعكس معاه وجبة فطور بيتكلف كم في اليوم؟ الكلام ده الطالب ده هل بيقدر عليه؟ ولي أمره حاول بيقدر عليه؟ ده بيبقى السؤال.
1: مستمعين الأفاضل، كانت تلك شهادة أحد أساتذة الجامعات السودانية الذي خاض تجربة التدريس عبر الإنترنت، وتحدث لنا عن تجربته إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في ظل هذا النمط من التعليم. نتقدم لكم بجزيل الشكر ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة وأسروا النقاش بآرائهم وتجاربهم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.
2: من المعسكرات،
3: لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من الناجين ذات الجود المعسكر؟
2: صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
4: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
2: من المعسكرات،
4: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
2: نظرة حول الحياة في المعسكر،
5: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
6: كلمة سيدة فانتا فونا.
2: أمانيهم، أحلامهم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول التحذيرات التي أطلقتها المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من أن معسكرات النازحين تواجه أخطار كبيرة بسبب نقص الغذاء.

0: وانهيار الخدمات الصحية بجانب شح مياه الشرب. في هذه الحلقة مستمعنا الكرام نستضيف يعقوب فوريه المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين حول هذا التحذير. مرحبا بك يعقوب فوريه في راديو دبنجا. في بالنا التحذير الذي أطلقته في المنسقية من خطورة الوضع في معسكرات النازحين على مستوى السودان.
1: شكرا جزيلا أخي أستاذ الصادق لك التحية والتقدير. شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي ذات راديو دبنجا. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه نحن من مسؤوليتنا نحن كمنسقية عمل معسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس إنه ننبه لجهات المانية الممكن إنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة. أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في كساب، وديل هنا ما في غذاء تماما، خاصة في دبرنو والمناطق المجاورة له دي، ما في غذاء في دارفور تأكيدا. على أنا بقول لك إضافة على ذلك، هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى، ما بوصل في معسكرات منهم مهرومة تماما، وخاصة المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل، إنه ما بيجيهم الإغاثة. دي الواقع الحقيقي الموجودة، إما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجة، بيجي في الولايات الثلاثة ديل، لكن بيجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط، ده ما حاصل إنه أنا أقول لك برضو هنا في شرق دارفور برضو بوصل برضو بسيط جدا، حاجات هنا في ولايات خاصة أقول غرب دارفور وسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وهذا بيجي حاجة بسيطة خايته زي 10%، لكن إما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا.
0: سمعنا إنه في شكاوى من أوضاع متردية أكثر في وسط وغرب دارفور، شنو الحاصل في المعسكرات دي؟
1: المعسكرات دي طبعا هنا أكثر حاجة الموجودة زي ما أنا ذكرتها، عدم الغذاء بخلي إنه الناس بطلوا برا، وحتى الآن إنه الأوضاع مستقرة 100%، أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض الشكاوى بيجينا إنه ناس بطلوا برا، وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت، دي برضو محدد أمن الغذاء بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحن، شكاوى زي ده شكل يومي. وكذلك زي ما ذكرت إنه الناس خلت زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لأن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس تبقى، لأن البدوم إنه لأسرة حاجة ما بدوه حاجة عشان إنه يكفي لمدة 10 يوم في الشهر، ما بكفي ل10 يوم لأسرة، دي الحاصل وبالفعل إنه هو ده صعب جدا أصله، حتى وين كان أنا لما تكلمنا بالمجتمع الدولي عارف على ذلك، لأنه كان موجود هنا وعارف، كان بعرف قدر المعاناة، كان قدر شنو، وقدر كان منظمات موجودة وكان إغاثة وقت موجود. الآن مجتمع دولي طلع وقاعد بتكلم في المنابر، لكن الواقع هنا أصلا تختلف، كلام اللي بتكلمه كله إنه نقدم لدارفور بكده ونقدم للإغاثة وكده، ده كله هنا في الواقع ما موجود إطلاقا، ما موجود أي حاجة زي ما أنا ذكرت، الكلام اللي بتكلم في المنابر ده كله فارغ ساكت، لأنه في الواقع هنا ما في غذاء كافي كده، ما في، لأن الناس أصبوا إنه نسي النسية، مجتمع دولي ذات نسي الناس، دي كان نتيجة الإهمال بتاع تراكم السنوات ده كله، وحتى الآن إنه الناس القاعدين في مجتمع الدولة القاعدين في مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى الآن ما سايل لحل مشاكل كله، على أساس إنه الناس تقدر تعيش، كل الناس بتكلم بي بدو مخترعات، وجرد داب فلان جاب مخترع وفلان جاب مخترع، ده كله ما في الوقت، الوقت بيمشي والناس بيموتوا.
0: يعقوب أنتوا أشرتوا كذلك لمشاكل في المياه الصالحة للشرب، قلتوا إنه السنة دي حتى الخريف تأخر، وإنه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقة قريضة، في معسكرات كثيرة الإعلام أصبح ما قادر يصلها وما عارفين أي حاجة عنها. شنو الحاصل في المعسكرات دي وشنو مشكلة شح المياه في المعسكرات؟
1: زي ما حدثت انا كان كلمت جمله المعسكرات خاصه، بس انا يعني وصفت الولايات، لكن من داخل الولايات بعد ذاك في معسكرات قريده، يعني انه هو نسيه منسيه. قلت لك هو ده في اخر ركن ذاك، ما في زول بيجيب خبره. ومنقطعين ما انا مع في الاتصال، لان عشان انه ما هسه شبكات الا ستارلينك، ما في شبكات، وستارلينك ده بسيط جدا، وناس ممكن ده يوصلوا الرساله شبكات ما عندهم، والتليفون العرضي ده ما شغال، لان الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات بدارفور، ما في اي تليفون عرض ساكن شغال الا ستارلينك. وستارلينك ده عشان انت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه، 1000 جنيه زول عشان يتكلم مشكله بالنسبه للمسكين الموجود. معسكرات جريده زي وزي المعسكرات الباقيه، يعني ما عندهم اي حاجه. انا اقول لك لا مياه لا اكل لا شراب لا اي حاجه، ما موجود. يعني ده واقع الموجود هسه حاليا في في في واقع الحالي. طبعا احنا قاعدين هنا في معسكر كلمه قريب لولايه، قد يكون انه اننا مختلفين مع ناس قاعدين في جريده مثلا، لان جريده شويه بعيد مننا وبعيد من الولايه الان. يعني انا اقول انه بناشد كل الناس على اساس انه يقدروا يوصلوا الرساله بتاعتنا بصوره حقيقيه، وناس قاعدين بيقدموا عمل انساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء. يعني
0: مشكله المياه
1: اصلا ده يعني واقع زي ما قلت قبل، لان الناس منتظرين الخريف هيشربوا مياه في في في في في وديان، وده خطر. الان هسه انا بتحدث معك من داخل معسكر كلمه، المياه حتى الان ما نزل، يعني قدر زراعه، يعني حتى الان الناس ما بدا الزراعه، يعني المياه تاخر. ولو مياه في بيه حال ولاقى المياه الجاريه وناس ممكن يشربوا وبموتوا وبكون بحي واي حاجه، لكن بيه حال ده حسه مياه ما موجود. في بعض المضخات في داخل المعسكرات، بقول لك مثلا في معسكر كلمه في كثير من الاماكن مراكز المياه تعطلت خلاص. ومعسكر كلمه زي اي معسكرات الباقيه ايضا كذلك، في المعسكرات الباقيه ما من اي معسكر والا يكون في زحمه في في في المياه. المياه على الشرب ما موجوده، الناس بمشي بيشربوا مياه في الوادي، ومويه ده مسافه بعيده جدا، والمسكين ده ممكن يجيبوا المويه بباغه، يعني مره بيجيبوا مويه بباغه مسافه 2 كيلو ولا مسافه كيلو، على اساس انه يجيبوا المويه عشان يجي يشرب لعياله وياكل به عياله وكده. صعب جدا الوادي، يعني وادي حاجه جدا المياه ده. طبعا أن احنا ما نقدر نقول اكثر من ما حس، يعني احنا قاعدين نتكلم، لان قاعدين ننادي المجتمع ده كم موجود وطلعنا مظاهرات وقلنا يا اخواننا مليون ما يطلع وان احنا بنموت وكده، عشان كده ما قاعدين نتكلم في الاعلام كثير، لأن ما في زول بيجيب خبرنا، يعني مجرد ناس يستموا الكلام في الإعلام لكن ما عندهم عمل، ولا مجتمع دولي عنده عمل، ولا أي ناس اللي عندهم الدول المتقدمة اللي عندهم في يدهم ذاتها بس بتكلموا التبرعات. أنا قاعدين نسمع في الإعلام لكن في الواقع أصلا ما موجودة. يعني
0: الصحة والأمراض المنتشرة،
1: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني أنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلا أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصصه الأطباء، يعني أمراض خطيرة جدا، وخاصة في أمراض النفسي. يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات البنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفرين تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود، وكذلك الإصحاح البيئة برضو ما موجود، والأدوية ذاتها بحد نفسه مشكلة، لأن الأدوية ده حتى وإن كان كتبوا لك ورقة، حتى المنظمات مرت يعني إنه في بعض الأدوية ما عندهم، هيكتب لك روشتة، والروشتة ده يعني إنه الواحد ما بملك ولا حق الملح طعام، يعني إنه واحد بيجي بيخط الروشتة في تحت المخدة وخلاص بنتهي زي ذاك. إنه الأدوية ما موجودة، الوضع الصحي متدهور جدا، يعني ما أصله ما في وصف ذاته عشان نقوله، يعني لأن اتكلمنا كثير في الإعلام لكن دايرين انغاص المجتمع الدولي، لو اصلا في مجتمع دولي حقيقي يعني وبيجيب ما بيساوي بين في مسافه بين البشر، فانه يتحرك وما يتكلم في المنابر يساوونا، عشان ما انه على الاقل انه عالم يكون موحد، لكن لو تركونا بكده ان احنا ذات في فهمنا وفي قلوبنا نحط انه ان احنا عباره البشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات.
0: يعني احس كل الوحدات الصحيه اللي كانت شغاله في المعسكرات دي والمنظمات اللي كانت بتقدم أدوية وقفت تماما.
1: نديك نموذج أنا حاسة حاليا في معسكر كلمة كان في منظمة ألايت، ومنظمة ألايت إنه هو جاء وانتهى من الستاف، معناته منظمة لما ينتهي من الستاف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر، يعني قال هو ما عنده دعم بأنه أمريكا وقف الدعم وخلاص هم ما بيستطيعوا خلاص. أول حاجة استاف ما عنده بمساواة، ما عنده استاف رسمي إلا طبيب واحد، يعني الناس القاعدين كلهم شغالين مرات عبارة شغالين متطوعين. نمر اثنين يعني انه خلاص معناته هنا نمر اثنين كذلك منظمة AMC برضو كذلك ما عنده ولا استاف واحد الا الطبيب. يعني برضو تخلص من الاستاف. معناته اي منظمة انت تخلصها من الاستاف معناته انت ما عندك وجود. ممكن بكرة يقول لكم مع السلامكم. فعشان كده انه الخدمات لما اصلا انت ما عندك استاف حتى وان كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو. لأن السبب كان قالوا انه في بعض الدعم نقص ما عندهم دعم وكده. حتى ادونا التحذيرات بانه هم بعد 6 شهور خلاص يعني انه ممكن كم جامعة الدعم يواصلوا كم جامعة الدعم يقادروا. وهسه مدى 5 شهور باقي لنا شهر فقط قد يكون عليك بعد شهر يقادر. لأن خلاص يعني ده تحذيراتنا يعني احنا كان عملنا مذكرة تفاهم معهم على اساس انه احنا نقني الموظفين الموجودين يشتغلوا يعني عبارة الناس متطوعين يعني. فدي خطر جدا يعني. انا اقول لك منظمه رسمي قاعد شغال ما موجود. كذلك في اطباء الى حدود برضو شغال مع ناس رعايه الاجتماعيه مع ناس دي الناس الساحه الانجابيه السودانيه برضو مشاركين مع الوزاره برضو. مرات الخدمات حقهم يعني انه ما خدمات يذكر يعني. انا اقول لك انا اديك مثال بالنسبه للزمان لما كان السنه اللي فاتت لما كان في كولر حتى توك عشان يعجروا من معسكر كلمه لمركز العزل ما كانوا بيستطيعوا. كان انه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا اسعاف على اساس انه يوصلوا. كذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده. ده حاجات الحصة علينا قاعدين عايشين والخريف جاي. فدي المعاناة الحصة علينا موجودين يعني. الصحة ده يعني متدهور تمام. اذا كنت في احتمال بكرة بعد بكرة المنظمات دي قادر.
0: تمام يعني في الختام وباختصار رسالتك شنو؟
1: أنا في رسالتي أقول إنه أول حاجة شكرا للناس اللي قدموا لنا خدمات بسنوات ده كله وإنه حفظوا لأرواحنا جزاهم الله خير. بعد ما إنه أصل دولتنا هو فعل بها كده في رغم إنه حنينها الآن ما عندنا خدمات لكن ما عندنا زعل من أي أحد في الدنيا لأن قدموا لنا وأنقذوا أرواحنا لمدة أكثر من 20 عام لكن دايرين المزيد. نحن نقول انه نحن الكلام ده كله نقول المزيد ما يخلوه للسياسيين والحكومات والناس اللي بتكلموا ديل. نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش اللي عندهم ضمير حي انه يقدموا المساعدات بالنسبه لعمل انساني. يعني انه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات ونمش قعدنا هناك وجينا مخترعات ويتكلمنا وديل عندهم مبادرات ده كله فارق وديع زمن. نقول انه اول حاجه ينسوا الكلام ده كله يشتغلوا لنا عمل انساني ويوصلوا لنا حاجات عشان نكون احياء. بعد ذلك يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التالوفات والشغل الدبلوماسي اللي هم بيشتغلوا. بعد ذلك انه بعد ما انه الناس يكونوا احياء يشتغلوا ذلك انه يقيفوا من حاجات ده كله اول حاجه يقدموا العمل الانساني ويوقف الحرب اهم حاجه عشان ما يكون في موجود حرب على اساس انه ذاته ان احنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منطقيين. اصبح انه كردوف مشاكل كردوفان ده تاني بقى عبء على دارفور لعنا عشان انه ناس كردوفان الحرب حس التقيل عندهم هناك. هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور لكن الموجود البسيط هنا كمان عند هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوه بودو التجار كمان بودو لناس كردوفان. ولو انا وريت لك الاسعار هنا في دارفور وفي كردوفان والله لا تصف. كلام الناس بتكلموا في منابر ده كله كلامات سياسيه في الواقع اصلا ما موجود. نقول انه المجتمع الدولي يقيف المجتمع الدولي على اساس انه ربنا يساعده وان احنا ذات دعواتنا اذا كان اصلا هم يوقفوا عشان يوقفوا معنا كويس ويوقفوا مع كل الانسان الانسان في العالم انا على اساس انه يستجيب ربنا دعوانا. ونقول ان شاء الله الدول الجوار الموجوده كل الدول الافريقيه والدول العربيه الجوار دول الجوار الموجوده ما يروموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام اذا كان احنا بيجينا عندنا ممكن نقدموا عليهم. وطبعا وربنا قال تلك الايام الدوله بين الناس ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك وبعدك ما بكون تمام. دايرين على اساس انه مجتمع دولي يجيب مجتمع دولي كما هو مجلس الامن وامم المتحده لهم عليهم ما يخلي ارواحنا في عاتق الناس ما عندهم حملنا
0: تمام
1: فضوسيتنا احنا ما يخلوا ارواحنا لعاتق الناس اصلا عندهم حميه لمجتمع الانسان البشري.
0: شكرا جزيلا.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس، ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض يؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده يؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
3: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
4: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حاد في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن تكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
3: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
4: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب بالجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
3: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
4: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
3: بحرارة الشمس
4: الحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات مستهدفة بالتوعية.
3: نعم،
4: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري، الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حاد لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في جسمه، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيظهر بقاق كده في جسمه من برا.
3: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
4: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
3: نعم.
4: فدي كل علامات بتاع ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن من الإجهاد الحراري اللي يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. من الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
3: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
4: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني لما يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في نقصان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون فيه مضاعفات أخرى يعني تأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلى بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعت الدم ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم وممكن تؤدي لبتر الأعضاء يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصل غرغرية وكده في الأطراف دي ومن الخطورة بتاعتها يعني الوفاة وبالإضافة لمضاعفات أخرى.
3: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقاية من المرض؟
4: طيب يلا إحنا من أول حاجة للوقاية بننصح إنه أتباع المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحرارة وضربات الشمس إنه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه نشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها أكثر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
3: يعني نوموا في الحيشان
4: أيوة يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
3: نعم.
4: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي نهار مثلا بيكون مثلا حايل كده أو الاستحمام مثلا أثناء النهار الارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
3: يعني الاستحمام مفيد
4: لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض كده ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة مثل طرفها بتحبسها
3: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس
4: أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع حرارة الجسم برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
3: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
4: طبعا أكثر الحالات أي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا في السنين الأخيرة بقت بسيطة ليه لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر لكن شنو لا زال في حالات جينا إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
3: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
4: الله يسلمك.
3: وإلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني. وحالة وفاة وأربع إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط. والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية. والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة. وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: اثنين تفكروا في الخرطوم. أن إحنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله أن إحنا هدفنا الخرطوم. برضو من هنا أن إحنا تحية خاصة لكل الناس ساندونا في الإسناد. أن إحنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دين.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والقبلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات. كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بور السودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان والتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت توت جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفاكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحالك لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هدولتين، وقد جددنا دعوة رئيس ألفا لرئيس البرواني يزور مدينة جوبا، ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح شرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، لختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قطعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية البتحدث. إذن أمام يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحقق من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة: كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلا، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 30 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها: الجهاز المركزي للإحصاء 82.8% من سكان السودان في حالة فقر متعدد الأبعاد.
5: يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر سنين الطويلة.
6: تفاعل بنجاح الموسم الزراعي في المجلد بولاية غرب كردفان.
7: السنة دي الناس زرعوا الفول والمعريب والدخل ذاته وفرحوا.
6: مخاوف من فشل الموسم الزراعي بدارفور بسبب شح الأمطار والبذور.
8: أمطار ما موجودة يعني، حتى الناس يعني حتى الآن بطواريبهم في يدهم.
6: هل سيؤثر انسحاب تشاد من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية على سير التحقيقات في جرائم دارفور؟
9: التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن.
6: نازحو 2023 بمعسكر كلمة اشتكون من انعدام التموين وتدهور البيئة.
10: حقيقة نزحنا من نيالة وجينا في معسكر كلمة.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من إعلان الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مزح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، حيث أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان بيعيشوا في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. حول تحليل هذا المزح وتبيان الأسباب التي أوصلت الوضع الاقتصادي في البلاد إلى هذا الحد، تحدث إلى جولة السودان اليوم الخبير الاقتصادي دكتور وائل فحمي، فنستمع إليه.
1: السلام على السادة المستمعين، وأشكر سيادتكم على الاستضافة الكريمة. تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشنا خلال الأسبوع الماضي بالنسبة لنا لم يكن مفاجأة من حيث النتائج التي أشير إليها، بحكم أنه متابعين للأوضاع وتطوراتها بشكل لصيق يعني، وكنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل، اللي هو يعني مسألة إتاحة فرص العمل داخل الاقتصاد، فهنا قسموها الاثنين بإضافة 4 متغيرات إضافية اللي هي مسألة الحرمان اللي هو المستوى المعيشي، الصحة والتعليم والتشغيل. دي كانت أمور كلنا قاعدين نتكلم فيها يعني، والحمد لله إنه كانت تقديراتنا تقريبا قريبة جدا من النتيجة التي توصل إليها المسح هذا، وهي كنا بندور ما بين 80-85% من سكان السودان تحت خط الفقر، لذلك هي لم تكن النتيجة بالنسبة لنا مفاجأة، ونشكر الجهاز المركزي للإحصاء هذا التقييم الذي تم، وإن كان تقرير يعني يختص بفترة ما قبل الحرب، هو مسح يعني كان لمدة عامين 22-23 يعني كان بيتم فيه الإعداد لهذا التقرير، فالنتيجة يعني كانت ممتازة يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر سنين الطويلة اللي كنا نناقش فيها هذه القضية، خصوصا بعد ثورة ديسمبر المجيدة. ممكن يعني نناقش هذا الموضوع باعتبار انه أهمية التقرير لا تكمن في الأرقام وحدها يعني، بل في انه يثبت بانه السودان فعلا دخل الحرب، وهو يعاني اصلا من أزمة تنموية وهيكلية عميقة لافتة جدا. فالتقرير يقيس الفقر متعدد الأبعاد شاملا الحرمان من التعليم والصحة والسكن اللائق والكهرباء والمياه والمعيشة والصرف الصحي، وليس مجرد انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، لأنه ده بيعني بأنه الأزمة كانت أعمق من كونها أزمة معيشية فقط، لقد كانت أزمة نموذج لسياسات التنمية نفسها التي أنتجت هذا الفقر، لأنه الحكومات تبنت سياسات معينة، وهذه السياسات بالتأكيد لها انعكاساتها على مستوى الرفاهية في المجتمع، وده معروف في العالم، عالم الاقتصاديين يعني لا يستطيع اقتصاد أن يقول بغير ذلك يعني، وإلا دي مغالطة، مجرد مغالطة يعني. فالتقرير يعني أبان بأنه حجم الحرمان وصفه يعني بدقة شديدة جدا جدا، ولكن طبعا بحكم طبيعته الإحصائية ما كان بيعني بتفسير الأسباب البنيوية التي أوصلت السودان إلى هذه النتيجة للأسف الشديد الغير يعني لائقة بالسودان الغني بالموارد. فده بنقول طوال التحليل الاقتصادي لهذه النتيجة، لأنه ليه بنركز على الجانب الاقتصادي ليه ما السياسي؟ لأنه الاقتصاد هو أصلا بيتضمن كل المكونات اللي اعتمد عليها التقرير أو الفقر يعني. الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد هو خاص بالمعيشة، الاقتصاد هو خاص بالتعليم، الاقتصاد خاص بالصحة، بالتشغيل، بالمستوى المعيشة عام يعني. فهو إذن الاقتصاد هو الذي يجب أن يتم التحليل النتائج الإحصائية للجهاز المركزي للإحصاء عشان نقدر نفهم أو نتجنب الأخطاء التي أدخلت السودان في هذه يعني النتيجة السيئة قبل الحرب. والتحليل بيقود إلى أن ارتفاع الفقر لم يكن نتيجة لعامل واحد، بل هي حصيلة يعني حصيلة تراكم طويل جدا جدا من تراجع في الأداء الاقتصادي انعكس في عجز القاعدة الإنتاجية عن الإنتاج، وتسببت في تنامي اختلال أولويات السياسة الاقتصادية. وده برضو بينعكس كان نتيجة أيضا منعكس في السياسات الاقتصادية ما كانت صابة في أنه تتفادى هذه النتيجة للقاعدة العريضة من الفقراء بالسودان اللي هو نصفهم يعني حقيقة في حالة حرمان، أكثر من نصفهم 53% كان حرمان، وتراجع التخطيط التنموي وسوء توزيع الاستثمارات والدخل القومي وغياب التنمية المتوازنة بين الولايات في ظل الاعتماد المتزايد على آليات السوق في قطاع الخدمات الأساسية والمصادر التمويلية الأجنبية دون استثمارات موازية، ناهيك عن ضعف الاستثمار في الزراعة والصناعة والبنية الأساسية واتساع الفجوة بين الريف والحضر وتراجع الإنفاق على التعليم والصحة. يعني في فترة من الفترات كان التعليم والصحة نفسهم بيشكلوا 3% فقط من الإنفاق العام، الكلام ده في 2020 وبرضو 2021 3% إلى 5% فقط من الإنفاق العام يعني. وده برضو إلى جانب سياسات استهدفت الاستقرار المالي المعلن لكنها لم تحقق استقرارا اقتصاديا حقيقيا، ليس فقط بسبب ضعف القاعدة الإنتاجية وتفشي البطالة والاقتراب بالخارج، ولكن السياسات الاقتصادية نفسها لم تكن من النوع الذي يمكن للقاعدة الإنتاجية أن تستجيب له بالنمو. وده الفرق الكبير جدا جدا في مفهومين بتاع السياسات الاقتصادية واستجابة القاعدة الإنتاجية لها يعني.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت دولة تشاد يوم الاثنين الماضي انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهم المحكمة بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. وكان مكتب المدعي العام قد اعتمد على تعاون تشاد في الوصول إلى الشهود والضحايا المتواجد أغلبهم بمعسكرات اللاجئين السوداني بشرق تشاد. فهل سيؤثر هذا الانسحاب فيما يتعلق بالوصول إلى الضحايا والشهود؟ توجهنا بهذا السؤال إلى الأستاذ المحامي صالح محمود فلنستمع إليه.
2: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور، يعني اختصاص المحكمة لم يتسع بعد ليشمل كل السودان. وبالتالي تشاد باعتبار انه عدد كبير جدا من الضحايا والشهود بحكم القرب موجودين في تشاد، المكتب بتاع المدعي محتاج انه يتواصل معهم عشان ما يواصل التحقيقات ويجهز القضايا للمحكمة الجنائية الدولية. موضوع دارفور تم إحالة الوضع للمحكمة الجنائية الدولية منذ وقت مبكر طبعا، من 2004 تقريبا، وكان ده بموجب القرارات بتاع مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن. مع ذلك أعتقد أنه مما يخفف من التأثيرات السالبة إنه غالبية التحقيقات، أغلب التحقيقات في قضايا شملت يعني الجرائم اللي وقعت في غرب دارفور، الجنينة، جبل مون وغيرها في غرب دارفور، كذلك الجرائم اللي وقعت في وسط دارفور في جبل مرة وحولها وفي جنوب دارفور أيضا وشمال دارفور اللي هي كان قضية ثابت واحدة من القضايا اللي كانت تحت التحقيق الأحداث بتاع ثابت وضيفت الفاشر. وأعتقد أنه مكتب المدعي يفترض أن يكون يعني قطع شوط في هذه القضايا مما يخفف من مشكلة عدم التواصل إذا تشاد رفضت التعاون مع المكتب ومنحت تأشيرات للفرق اللي مفترض تمشي تشاد تقابل الضحايا والشهود. أعتقد أنه المسألة بيكون خفيفة يعني باعتبار أنه التحقيقات أخذت فترة طويلة جدا وكان عندهم تواصل مع الشهود والضحايا في تشاد. الجزء الثاني برضو من المعالجة ممكن يكون استخدام وسائل التواصل الفيديو المنصات للتواصل مع الشهود ومع الضحايا عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. أعتقد أنها هي برضه متاحة ومقبولة في القانون إلى أن تنشأ ظروف مواتية للمقابلة الشخصية. إلى حين ذلك ممكن استخدام هذه الوسائل بشكل فعال واستكمال إجراءات التحري والتحقيق. يمكن أن نفترض أن إذا تم اتساع دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتشمل بقية أنحاء السودان اللي وقعت فيها مثل هذه الجرائم الفظيعة اللي هي في كردفان وفي الخرطوم والجزيرة والنيل الأزرق وفي جنوب كردفان شرق السودان حتى الشمالية ومناطق أخرى، سيكون هناك وضع مختلف. يعني لن نحتاج ربما للتشاد لأنه عدد الضحايا هذه المناطق في تشاد يكون أقل كثير من ضحايا دارفور اللي هم يعني بفصل بيناتهم يعني مسافات بسيطة يعني للتشاد، وبوجود المعسكرات المعروفة هناك داخل تشاد. بقية السودان ممكن معالجة هذه القضايا بطرق مختلفة ولن تكون هناك حوجة للتشاد. آخر حاجة برضو أنا دائر أقول إنه ربما وقد نأمل أن يتم تغيير في السودان اللي بيسمح يعني استرداد استغلال القضاء السوداني عشان يكون قادر وراغب في تطبيق العدالة الجنائية، وده طبعا بيحتاج لجهد سياسي من كل السودانيين عشان ما نقدر ننجز عملية التحول إلى الحكم المدني الديمقراطي اللي بيسمح بعد كده بإعادة النظر في يعني إجراء إصلاحات جوهرية في بنية القضاء السوداني وفي إصلاح القوانين لتتوائم مع المعايير الدولية المعروفة عشان ما يكون هناك قضاء مستقل وقادر، وهو القضاء اللي بنعقد عليه الاختصاص في المقام الأول، لأنه المحكمة الجنائية الدولية أو أي محاكم خارجية هي محاكم تعتبر تكميلية، يعني الاختصاص أصلا للقضاء الوطني. أخيرا هناك أيضا أعتقد برضو من الخيارات اللي هو القضاء الدولي، يعني الناس الموجودين في دول تستخدم القضاء الدولي في مواجهة المجرمين الفارين من السودان، أعتقد أنه ده برضو من الخيارات اللي بتخفف من مسألة انسحاب تشاد، وهو أمر مؤسف طبعا تشاد كونه تنسحب ده أمر مؤسف، ولكن في النهاية العدالة لن تهزم فقط لأنه تشاد انسحب.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان عن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي، وذلك بسبب

0: المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي، لكنهم أشاروا إلى غياب الدعم الحكومي وعدم توفر التقاوي المحسنة والمبيدات بجانب الاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. مزيد من التفاصيل مع محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 بالمجلد.
1: الموسم كان شوية بالمطر كان هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل، يعني هسألنا مطرتين ثلاثة مطر تقال والناس انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد. من المجلد هنا لحد الدربة ما تلقى فجوة بدون زرع، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستلف زرعه، يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد تقاوي من السوق، والله غالي، لأنه يعني عندك الفول اللي بيقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كرانوه كلامك ده في السوق، في ود أحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن برضو ب 13,000 كان قبل القلال هسي حاليا، والفول ده الملوى مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000، هذا شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت، دارين المزيد، المزيد لو في أي منط حاجة يكون في مناسبة جدا عشان الناس تزرع، فهم مثلا أنه الناس ما تتعب شديد، عندنا المحاريت وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات، يعني أي زول بستطيع، لكن المحراط غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية، المخمص بمية وعشرين ألف المخمص يحرطونك بمية وعشرين ألف، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين جراي بتاع جدودنا القديمة دي جراي، ما بطلت من مخمسين أو مخمسين ونص ما بطلتها، لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية، توقع عندها 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام، يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع لو المطر تم، بالنسبة للتسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجيب برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا، يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4,000 و3,000 و2,500 في مناطق، الآن الملوى يجد ب15,000 الآن، أنا كلامي معك ده 15,000، فما في رغابة ما في، ويعني الإدارات المحلية ذاتا نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص، المواطن ده عايش على بركة الله من الشوال مثلا ل 70,000 بقي ل 360-370، يعني ماشي ساكت بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين هو اللي بياكلهم، يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين، المناسب هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس، ولا حد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعايه من وزاره الزراعه بالذات، نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب ناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد دهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بلا المزارع، ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في دول جانا، ما في دول قال لنا يا أخوان أنتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده ما في، لكن أنا زارع الحمد لله زارع.
0: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا، وعلى عكس تفاعل مزارعي المجلد حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة الوشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به، وذلك بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم

0: الزراعي الحالي ومنها شح الأمطار الذي تسبب في تأخير بداية الموسم الزراعي مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ يعقوب عبد الله المنسق العام لمنسقية اللاجئين والنازحين.
1: شكرا للتيم العام لراديو دبنجا. صراحة كده الموسم الزراعي السنة ده والله يا أخي إنه في مخاوف يعني. نحن شو مريحة المجاعة في المستقبل لأنا حتى الآن يعني الغبار قايم فوق يعني هنا خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم. إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما وعرض لين ما مشكلة لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين التوارب ما موجودة يعني التوارب ما موجودة ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة ل ل ل ل للنازحين عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلد التوارب الكافية يعني. ده واحد. نمرة اثنين الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما يعني هسه الناس بيشتغلوا بحاجات تقليدية زي زمان قبل 100 سنة يعني. يعني الناس لسه انه قاعدين بتربوا الزراعة بالطورية والطوارئ ذات غالي انه الطورية يعني الطورية اللي قاعدين بتربوا به الطورية بقى ب 25 ألف 25 ألف واحد ما بلقاه عشان يشتري الطورية برضو. اما بالنسبة للتراكترات والآليات الأخرى ما موجودة. ثانيا البرنامج انه الواحد ذاته ما بكون عنده حاجة عشان ما هو يزبر يزرع لحد ما يتل زراع برضو دار له عشان ما انه واحد يكون عنده حاجة يأكله لحد ما ينتهي من الزراعة لأن الزراعة داير أنت بعد ما زرعتها تكون موجود في زراعة لحد ما يطلع الزراعة ولكن وقت داك أنت بتاكل شنو. برضو في بعض الناس يعني زي سنة الفات كان خريف شوية كويس الواحد بزرع من البداية لكن في لما نيجي في منتصف الخريف مع الظروف بخلي زراعة وبمشي بيشتغل لناس الآخرين والقش بعد داك بأكل الزراعة كله ما بقدر بنظفه وخلاص في الدرت يعني انه بطلع له شوال او شوالين ودي ضعيف جدا يعني انه ما بعيش الانسان شهر ولا شهرين. فانه هو هسه عندنا يعني شامل ريال المجاعه في المستقبل ان لم يكن في امطار كافيه. نسال الله انه يجينا الامطار الكافيه لان انا اقول لك انه حتى لحد ما تمشي جوك لحد كردفان انت ماشي كده يعني حتى الان زراعه ما مستغر يعني بصوره كده عشان الناس يقولوا يعني انه في زراعه. وللاسف كمان لأن هناك لو ما تم زراعة كردفان دارفور وكردفان بتشايلوا مع بعض لما يكون يعني في زراعة لو ما يعني عنطج دارفور دارفور بأخذوا من كردفان ولو ما عنطج كردفان ناس كردفان بشيلوا من دارفور. الآن كردفان فيه حرب ما فيه زراعة خالص لو حتى ولو فيه يعني بقى بكون 10%. إما هنا في دارفور المشكلة في الخريف لأن حصة الليلة يوم 29/7 وسنة الفاتة 29/7 يعني انه فول بتاع الناس ده كله قام والعيش وحاجات ده كله كان زراع يعني استوى تماما يعني كان انه خلاص يعني انه كل الناس كان زرعوا يعني كان ما في زلطان بيطير من بعد ده لكن حتى الان الناس هسه بطواريهم فدي صعب جدا يعني. برضو بعباركم لناشد مجتمع الدولي للمراقبة بتاعت خاصة الناس المنكوبين لسنوات ده كله على أساس إنه يتعبوا معنا يعني نحن على وشك المجاعة إن لم يكون ينجح الزراعة البسيط صعب جدا يعني في المستقبل.
0: وأخيرا مستمعنا الكرام ومن نيالة بولاية جنوب دارفور اشتكى النازحين الذين نزحوا بعد حرب 2023 إلى معسكر كلمة اشتكوا من عدم حصولهم على بطاقة التموين بجانب تدهور البيئة بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق محذرين من انتشار الأوبئة خصوصا مع دخول فصل الخريف. مزيد من التفاصيل مع الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة أنا شيخ بتاع نازحين الجداد في المعسكر هنا النازحين بتاع 2023 حقيقة نزانا من نيالة وجينا في معسكر كلمة وحقيقة كانت دانات وغالينا في البيوت والناس اتأوقوا والناس عنده جروح وكده والحمد لله على كل حال جينا واستقبلنا إدارة المعسكر فالحمد لله يعني وقفوا معنا وقفة سلفة جدا وفي زمن إنه حتى كان المنظمات كانت غايبة حقيقة لكن الإدارة بقوة وبفضل الله تبارك وتعالى وبتعادله وقف معنا وقفة سلفة جدا حتى تم معالجة المرضى وبعد ذاك كان ما كان عندنا حاجة للأكل وكده، والحمد لله إدارة حتى كان في بيوتهم يعني حقهم اللي هم بياكلوا ذاته قاموا أدونا منه ذاته، وهم بقينا كلنا جيعانين مع بعض. الليلة فوجينا إنه لأنه في برنامج بتاع الكروت وما كروت، والناس النازحين الجداد دي النازحين النزوة بتاع 23 ده يمكن ما لهم نصيب. وحقيقة الله ودينا صعب جدا يعني، احنا طبعا ما في يدنا حاجة وما بنعرف حاجة، بس إلا الإدارة بتاعنا دي يعني كل الحاجة نحن منتقلين للإدارة فقط، لأنه أصلا منظمات ما زهرة ما عندنا، ما في منظمة أصلا جا وقف قدامنا قال لنا أنتم مالكم ولا دايرين شنو، بل إنه الإدارة هو المنظمة بتاعنا، الإدارة هو الأبونا، الإدارة هو الأمنا، الإدارة هو البعوينا، فما في كان أصلا المنظمات غايبة حقيقة. أن إحنا نسأل المجتمع الدولي ونسأل كل الجهات الإنسانية أن تعمل وأن تقف معنا، أن إحنا كإنسانيين يعني إننا نعيش مع الناس على الأقل والأيانين ديل. أنا حسي حاليا في المدرسة إن دي تزا قبيلة دي الليلة، أن إحنا الإدارة دي ماسكنا كلها بيد واحد يعني بدون فرز بدون تمييز، يعني بكل القبائل اللي قاعدين مع بعض أنا شيخهم. قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت الهناية دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة. وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما رأى النور. والإدارة برضو جينا واتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء حقيقة، ما عنده عربات ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في والله. يعني هنا يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص دي بناس مو بيجاي بكرة، ناس مو بيجاي وجابتهم ياتو وكده، أنا متخوفين والله حقيقة. جابنا حرب وهنا كورونا كمان يقوم يدينا، فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه كل الجهات تقيفوا معنا وتقيفوا مع الإدارة، وبفضل الله تبارك وتعالى يجوا ويشفطوا لنا الدورات دي، وعلى الأقل يسينوا لنا ونطلع من حتة بتاعت الزباب، ونطلع من حتة بتاعت كوليرا، ونطلع من حتة بتاعت الأمراض الفتاكة دي. أنا هنا والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنه أنا إحنا نزانا وجينا، وحقيقة عندنا يعني العام المنصرم يمكن كان عندنا أربع، أنا عندي شخصيا عندي أربع وفيات للتوالي، وكلها بسبب الجو وبسبب وما في كان أصلا منظمة دولية جوقف معنا عشان يساعدنا، ما في أصلا منظمة وطنية جوقف قدامنا عشان يساعدنا، فقط إدارة المعسكر. لكن بكل جهد وبكل فهم وبكل هناي حاولوا الدخل وكده حتى طلعنا لبر الأمان ليومنا هذا. فنصر الله سبحانه وتعالى المجتمع الدولي وكل المانهين وكل الناس أصحاب الضمير الحية أن تقف معنا ليطلونا لبر الأمان بفضل الله تبارك وتعالى، تخوفا من الأمراض الفتاكة، وتخوفا يعني من الجو الحاصل ده. والخريف السنة ما في، ما الليلة ده شهر 8 والمطر ضعيفة، ما عندنا مطر هنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه تقفوا معنا يا جماعة وأنقذونا من هذا المأزق الذي نحن فيه.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا، راديو دبنجا،
3: راديو دبنجا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايشي تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بور سودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتحذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحرب دي مستعدة المسار تاني، ما في حد مستعد المسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا،
6: راديو دبنجا، راديو
4: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
8: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريق والدخل ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني هسألنا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد.
9: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
8: لا لا أنا ما بدون في المدينة ذاته قعدت، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة يعني ما في طريقة خالص.
9: نعم
8: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
9: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
8: أبداً أستاذ، لأن الناس ديل قايبين كل القيب أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، ونحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير، فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
9: نعم، التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
8: والله غالية، يعني هو عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا لأنه التماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك البخم طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
9: نعم،
8: فده شغل الحسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
9: وطيب
8: دارين المزيد لو في أي منطقة حاجة بتناشو يكون في مناسبة جدا عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
9: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراتة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
8: والله يا استاذ عندنا المحاريت، وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المحرات غالي، حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية 120,000 المخمص حارتولك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك 120.
9: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
8: نعم، جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمض شقيق ومكاتلة.
9: أوكي. نعم،
8: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع، لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
9: نعم، طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
8: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي نحن أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتعزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلا.
9: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
8: نعم، التوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام، يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
9: نعم، وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
8: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجي برمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا، يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4,000 و3,000 و2,500 مناطق، الآن الملوى بقت ب15,000 15,000 الآن أنا كلامي معك ده 15,000 ما في مراقبة رغابة ما في ويعني الإدارات المحلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص خالص المواطن ده عايش على بركة الله
9: نعم اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بتعب السنة كله وأنا ما نيجي يلقى السماثرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد بكون خريفه ده كله راح ساكت
8: نعم هو ده الحاصل الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني مجلب
9: وطيب
8: الرغابة ما في الرغابة السوق ما في الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين تلتمية وسبعين يعني ماشي ساكت بس ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا في رب العالمين هو اللي بيأكلهم يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية تعبان والله ده كلام أنا بقوله بيستنى رب العالمين
9: نعم وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
8: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض وهي يعني ترعى الزمن المناسب هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصواب تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب ناس مناديب لأن في طير بيجي في الدرد ده بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكده هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بلا المزارع ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في دول جانا ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
7: مستمعينا الاعزاء ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع والى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني، وحالة وفاة وأربع إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط، والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية، والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة، وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: اثنين، تفكروا في الخرطوم، احنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله، احنا هدفنا الخرطوم، برضو من هنا احنا تحية خاصة لكل الناس استعرضونا في الإسناد، احنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دي.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والقبلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات، كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بور سودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان وتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت تود جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفاكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحلق لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هدولتين، وقد جدلنا دعوة رئيس الفل رئيس البروان يزور مدينة جوبا ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح شرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، لختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قطعا إذا قبل الـ50 دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بور السودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية بتحدث. إذن أمامس يمكن القول أنه بغض النظر عما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحققوا من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بور سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة. كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلة، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبد الله بندا أبو بكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبد الله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهت نظره في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبد الله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الادعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبد الله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود ادعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك. قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الادعاء، إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبد الله بندا. ولكن أشارت المحكمة أنه هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبد الله بندا لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعينا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعينا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. حول الجلسة اللي عقدت فيها المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاعة عبد الله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور ده بيرجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعة بتاعة الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع لو موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان ما تتناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها هنا بعني مكتب الادعاء بانه الادله المتوفره حاليا في مواجهه عبد الله بنده ما بتحقق المعيار بتاعت الاسباب الجوهريه عشان ما يعتقدوا انه عبد الله بنده هو بيتحمل مسؤوليه جنائيه للهجوم التم في حسكنيته في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور او تاكل بسبب مرور الزمن. برضو اشار لانه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضيه دي، وبرضو في شهود اخرين في شكوك حول المصداقيه بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضية دي. فالمكتب المدعي العام بيشوف إن المصداقية بتاعتهم ما كافية لتأسيس هكذا قضية. برضو بيقول إنه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بنده أكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الإدعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الأصلية الموجهة لعبد الله بنده، يعني أصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من أفراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم إصابتهم، وفي جزء آخر تم قتله نتيجة للهجوم. وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بنده متعلقة بجرائم الحرب، باعتبار أنه تم الاعتداء على بعثة أممية أو بعثة دولية أو إقليمية تابعة لحفظ السلام، واللي هي أصلا محمية بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بنده ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا أن هذا القرار سبقته جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسة تقدم ممثلي المدعي العام بأسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بنده الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي، فلنستمع له.
3: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبد الله بنده، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، أفتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانهم يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يأثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة. يعني مش شغل فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية. يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة، وبيقولوا إنه ده من اختصاص المحكمة أصلا. بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض. وبالتالي هناك بيانات مبدئية برايما فاشي إيفيدنس، هناك بيانات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إنها هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. و محامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتكرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها حتى لو كانت البينات ضعيفة. يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخزنهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكانيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي. وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في أنه مكتب المدعي بحس أنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا علّ لدي أنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه سيد عبدالله بندا ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا، انه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها امام المحكمة. هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع أدلة جديدة موثوق بها ومواصلة اجراءات محاكمة ضد السيد عبد الله بندر.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها للتطور

0: بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندق وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي، وبشكر الأستاذ صالح محمود، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم قضية أصبحت تمس آلاف الطلاب السودانيين وهي التعليم الجامعي عبر الإنترنت في ظل استمرار الحرب في السودان. فبعد أكثر من 3 أعوام من النزاع وجدت العديد من الجامعات نفسها مضطرة للجوء إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحديات متعددة. فما مدى نجاح تجربة التعليم الجامعي الإلكتروني في السودان؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الطلاب والأساتذة؟ وهل يمكن أن يشكل هذا النمط من التعليم بديلاً مستقبلياً؟ أم إنه مجرد حل مؤقت فرضته الحرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الطلبة وأساتذة الجامعات للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم والوقوف على واقع التعليم الجامعي عبر الإنترنت وما يتطلبه من حلول لضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمهم. نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم نبيل خالد آدم صالح، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، تخصص بنوك وتمويل، السنة الرابعة. الدراسة أونلاين مهما كان ما بتغطي الدراسة حضوريا، مهما كان في حاجات بتفوت عليك، في حاجات انت بتحتاج مثلا تسأل عنها تاني، ما بتلاقي الأساتذة ما متوفرين الزمن كله. يعني حرفيا إحنا بس بنلقى مثلا الدكتور منزل الكورس، لكن إحنا لا تواصلنا مع الدكتور، لا نقدر نسأل السؤال الفلاني. يعني أنت مرخص كامل أو كورس كامل بين يدينك أنت تحديدا، وانت ما قادر تفهم دي الطريقة دي كيف، الحاجة دي كيف. يعني محتاج زول يفهمك مهما اي صح. احنا في السنة الرابعة، السنة الاخيرة، بس برضو ما زي لما انت تكون حضوريا قاعد. يعني فانا شايفة انه دي مشكلة، وانا ما شايفة انه ده حل الدراسة اونلاين. يعني ممكن كان تكون في ظل الذروة، في ظل الظروف اللي كانت في البداية، الظروف الصعبة، لكن أنا شايفة مدام إنه في حتات بقت آمنة وهنا الناس تلجأ لإنه تفتح المقرات وكده، لأنه مهما كان ما حيغطي. والمشكلة الثانية إنه الامتحانات برضو تبعنا إحنا حتكون أونلاين، فما عارفة ما حصل إحنا ولا اختبار واحد ما عملناه أونلاين، فما عارفة حيكون كيف. يعني
3: أهلا وسهلا، أنا مرام بدر الدين، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم. وبعد الحرب زي آلاف الطلاب السودانيين لقيت نفسي مضطرة أكمل تعليمي بطريقة مختلفة تماما عبر الإنترنت، ولكن أنا شخصيا تجربتي كانت إيجابية مع التعليم الأونلاين. ومن الحاجات اللي خلت التجربة دي إيجابية إنه المحاضرات كانت متوفرة في أي وقت، فلو

0: الظروف مثلا ما ساعدتني احضر في وقت معين، كنت بقدر ارجع للمحاضرة بعدين، ولو في جزئية ما فهمتها بقدر اسمع شرح الدكتور مرة واثنين وثلاثة بدون اي مشكلة. فشايفة ان التعليم الالكتروني ادى الطالب مرونة اكبر في الوصول للمحاضرة في مراجعتها بالطريقة اللي بتناسبه، ولكن بالنسبة لي يعني حتى المرونة ما أكبر ميزة، أكبر ميزة إنه الدراسة ما وقفت. يعني في ظل الحرب الدراسة الحضورية أصلا ما كانت خيار، في مشاكل أمنية، في طلاب توزعوا داخل السودان وخارجه، في أسر ظروفها تغيرت بالكامل. يعني الحرب ما أثرت على الجامعات بس، هي أثرت على حياة الناس كلها. في طلاب يعني بيقوا مسؤولين من أسرهم، في ناس اضطروا ينزحوا أو يشتغلوا أو يغيروا مكان سكنهم أكثر من مرة. ففي الظروف دي صعب شديد إنه نتوقع الحياة تستمر بنفس الطريقة القديمة. عشان كده أنا بشوف إن التعليم الأونلاين كان الحل الأمثل في المرحلة دي، لأنه حافظ على استمرارية التعليم، ودي أهم حاجة مفترض الناس تركز عليها. خلى الناس أو خلى الطلاب يواصلوا مشوارهم الأكاديمي بدل ما تضيع عليهم سنوات طويلة وهم منتظرين الحرب تقف. طبعا التجربة أكيد ما كانت مثالية للكل، يعني في طلاب واجهوا مشاكل إذا كان في الإنترنت، في الكهرباء، في الأجهزة، يعني دي كلها تحديات حقيقية ما أعتقد في زول بيقدر ينكرها. ولكن رغم كل ده بعتقد إنه فرصة مواصلة الدراسة كان أفضل من توقفها تماما. ولكن برضه أنا بشوف إنه التعليم الأونلاين ما بديل دائم للتعليم الحضوري، خاصة في التخصصات العملية والطبية زي الصيدلة، في معامل، في غيره. ولكن في الظروف الحالية ومع استمرار الحرب بؤمن تماما إنه هو الحل الأكثر واقعية والأقرب لحماية مستقبل الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب أحمد ياسر صلاح، بدرس في جامعة المستقبل السودان، حاليا في السمستر السادس وداخل السمستر السابع إن شاء الله. صراحة من تجربتي الخاصة الدراسة الأونلاين ما مفيدة، هي يعني ممكن يكون فيها حاجات بسيطة مفيدة بس عموما هي ما مفيدة. في أسباب كثيرة، أولا لأنه نحن لاجئين، لجأنا إلى دولة يوغندا، جميع الناس أو ما جميعهم يعني جزء كبير منهم طلعوا من السودان يعني ونزحوا للولايات وما شالوا معهم يعني مثلا الأجهزة حقتهم أو كده، فدي واحدة من المشاكل. وتاني حاجة الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة، سواء كان إلى أجهزة أو الانترنت او الواي فاي، يعني حس مع غلاء الاسعار حياتي بقت مكلفه شويه. يعني انا يعني بفضل الدراسه تكون حضوري، عشان يعني احنا كنا متهيئين من زمان واحنا صغار بنسمع انه حياه الجامعه حياه جميله ويعني فيها تجارب كتير وكذا، وللاسف يعني ما قدرنا نعيش التجربه دي يعني كان فرصتنا الوحيده، و للأسف يعني مع الظروف بتاعت الحرب. فيعني أنا بفضل إنه أو بتمنى يعني إنه الحرب دي تجيف والناس تضيع ونكمل ما فضل من الدراسة، عشان نعيش الحياة الجامعية. والحياة الجامعية دي يعني إنه الناس بتكتسب يعني خبرات وبتكون صداقات يعني في الجامعة ومعارف، ويعني دي هي الحاجة الأفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالبة في طالبة في كلية الهندسة. بالنسبة للسؤال، نحن درسنا أونلاين لمدة حوالي سنتين بسبب ظروف الحرب وتوقف الدراسة الحضوري. هي كانت تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات إنه نحن ساعدنا في إنه يعني نواصل التعليم وما تضيع علينا سنواتنا الدراسية، لكن في نفس الوقت من التحديات والسلبيات والمشاكل يعني اللي واجهتنا اللي هو ضعف النت وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة المناسبة، خاصة اللي هي كانت في فترة النزوح طبعا، بالإضافة لأنه بعض المواد العملية خاصة أنه تخصصنا 70% عملي أكثر من النظري، كان صعب أنها تدرس بنفس الكفاءة حضوريين، يعني أونلاين ما كانت بتدرس بنفس الكفاءة. عشان كده أقدر أقول إنه التعليم أونلاين كان هو حل في الظروف دي، لكن ما كان بيغنيني بشكل كامل عن الدراسة الحضورية. وشكرا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نبأ عثمان محمد أحمد عمر، طالبة في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم. بالنسبة لي تجربة التعليم عن بعد صراحة ما كانت أحسن حاجة. أنا بفضل يعني إنه ناخد محاضراتنا في الكلية، بالنسبة لي يعني بفهم أحسن، براجع أول بأول، الموضوع ما بتراكم علي، بكون متذكرة المحاضرة، فبالتالي لما أي أقراها ما بكون في مجهود، بالذات في امتحاناتي الأخيرة عشان كان يعني درسنا سنة رابعة دي كلها أونلاين، فعانيت شديد صراحة لأنه المحاضرة إلا أذاكرها كم مرة وإلا يعني أشوف شروحات برا من النت وكده. فبالنسبة لي يعني ما كان أحسن خيار. أنا بالنسبة لي بفضل إنه التعليم ياهو وجه لوجه يعني.
4: السلام عليكم. والله التعليم الجامعي الأونلاين يعني أنا ما شايفة إنه حل، هو حل مؤقت لكن ليس حل يعني يعتمد للآخر، بحيث إنه في ناس ما بتقدر بتركز يعني حاجة لمن تكون في التلفون كده بتشغلها حاجات تانية، فالحاجة الحضورية لها أثر طبعا أحسن من لما أنت تكون في الهاتف. ممكن تكون حاجات مقتطفات من المقرر كله ممكن تكون هنا، لكن ده ما حل نهائي ولا حل جذري، دي من وجهة نظري أنا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحى علي بابكر الزين، طالبة بكلية الآداب قسمي الإعلام وعلوم المعلومات والمكتبات المستوى الرابع جامعة الخرطوم. حقيقي لما حصلت الحرب كنت زي أي طالب وطالبة، حسيت إنه مستقبلنا الدراسي فيه غموض كبير جدا، لكن برغم المخاوف دي الدراسة الأونلاين قدرت أثبتت لي إيجابيات كثيرة، دي كان منها عامل الوقت الأوفر للدراسة، إضافة لإني اكتسبت مهارات جديدة كانت بالنسبة لي متمثلة في إني كيف أعمل سيرش للمعلومات بطرق متعددة، والطرق دي كانت متاحة لي طول الوقت، وكانت أقرب لإنها هي تكون سيلف إديوكيشن. لكن مقابل كل هذه الإيجابيات اتحرمت من ناحية الاستفادة من خبرات الدكاترة وبروفاتنا في الكلية والنقاشات المباشرة اللي كان متبادلة أثناء المحاضرات بين الزملاء والدكاترة، كذلك مساعدتنا نحن كزملاء في الدراسة وتغطية النواقص. من ناحية تانية إضافة لفقد الجانب العملي اللي كان له أثر كبير جدا في فهم الكورسات أكثر من الجانب النظري. أما من الناحية الثقافية والاجتماعية ودي كانت متمثلة في فقدان الجانب الاجتماعي والنشاطات الثقافية اللي كان معروفة بها جامعة الخرطوم وتحديداً كلية الآداب، حقيقة دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا خلال دراستي الأونلاين، لأن عموماً الحياة الجامعية هي ما بس جانب أكاديمي بحت، ما هي بس قراية وامتحانات ومحاضرات، بل هي كمان علاقات اجتماعية وتبادلات ثقافية وذكريات جميلة بتفضل مدى العمر.
6: دي كانت تجارب وآراء مجموعة من الطلبة في جامعات سودانية مختلفة حول التعليم أونلاين، ومنها ننتقل إلى أحد الأساتذة الذين خاضوا هذه التجربة ونسمع بكل شنو. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
7: بالنسبة للتدريس أونلاين، نحن طبعا 3 سنوات دي كلها يعني بعد 4 شهور تقريبا أو 5 شهور من بداية الحرب، نحن في جامعة الخرطوم كنا بدأنا يعني في البداية كان أشبه بالتعليم عن بعد يعني اللي هو عبر الواتساب، يرسل المحاضرات، يرسل تسجيل صوتي، يتناقش مع الطلبة كده، إذا عندنا مراجع الوقت ده كانت قليلة لكن كنا بنرسلها. القصة بتاعت التعليم أونلاين دي العالم كله يعني استفاد من الحاجة دي يعني ما فيها مشكلة، خاصة في ظروف زي دي يعني. أفتكر في دول كثيرة كان أيام القفل بتاع الكورونا طوالي اشتروا منصات وطوالي دوروا شغل. المنصات المدفوعة القيمة دي بتمكنك يعني إنك اللي هي فيها حاجة اسمها بلاك بور بترفع الشغل للطلبة، بيكون أي طالب عنده حساب حضوريا بيكون موجود معك وممكن يشاهدك أنت بفيديو وأنت تشاهده في فيديو، تقدر تاخذ الحضور والغياب ويعني بيشاركوك، فهمتي؟ يعني انا كنت بقعد مع اولادي في هناي بشغله هناي بكون قاعد معاهم، يعني الاستاذ بيسال والطالب بيجيب لازم يفتح المايك ويوري صورته ويجيب وكذا ويشتغل الشغل يرسلوه نصور الرسل للاستاذ. الحاجة دي احنا ما يتوفرت لنا لانه ما عندنا حكومة بتدفع قروش لحاجات زي دي ولا عندها علاقات بالمجتمع الدولي المهتم بالقصة تحت التعليم دي عشان كان يقدر على الاقل يوفر منصات للجامعات دي. ففي النهاية المهم احنا جبنا حاجة منصة كده مجانية بتنزل فيها الدرس بتاعك وتعمل، لكن ما بتلاقي طالب الا عبر جوجل ميت. المشكلة اللي كان واجهت الأساتذة خاصة داخل السودان الموضوع بتاع توفر النت ده كان مشكلة للطالب وللأستاذ خاصة الناس اللي جوا السودان، دي كان فيها إشكالية كبيرة يعني صراحة، لأنه في مناطق كثيرة ما كان فيها نت وإلى الآن في مشاكل كثيرة لسه في النت لأنه الشبكة ما يعني ما بالجودة النت. بالإضافة لأن طبعا إنه التكلفة ذاتها بتاعت النت يعني من كان الناس الأساتذة دي كان بيدفعوا من جيبهم النت يعني ما في جامعة بتدفع عليهم، والناس مشت الأمور يعني على الرغم من إنه أنا مرات يعني المحاضرة بتاعتي عندك كم 30 طالب كم 20 طالب يعني ممكن يخشوا لي 10-11-12 طالب والباقيين أنا عارف ظروفهم، يعني الواحد ممكن يرجع عليك بعد فترة يقول لك والله أنا ما في حتة ما فيها نت أو وقت المحاضرة ده ما بقدر أمشي حتة بتاعت النت الشبكة له. فدي من المشاكل اللي واجهت الناس يعني. لكن عموما التجربة أثبتت إنه الناس قادرة إنه تقطع شوط في المجال ده يعني. الشيء الثاني إنه الناس ممكن تستفيد من التعليم الإلكتروني ده يعني. حتى في أجواء السلم وكذا الناس ممكن تستفيد، العالم الآن كله شغال بالتقنيات دي يعني. أنا أفتكر التجربة بالنسبة لنا كانت جديدة ورغم الصعاب الناس اتأقلمت معها. طبعا واحدة برضو من مشاكل التجربة اللي هو التدريب بالنسبة للطالب وبالنسبة للأستاذ يعني طالب عشان تفتح له حساب في المنصة لازم يكون عنده يوزر نيم بيعرف كيف يخش وكيف يفتح وكيف يرفع الواجبات بتاعته وكيف يسجل حضوره، دي كلها الأستاذ برضو محتاج إنه يكون عنده يوزر نيم باسورد ويكون عنده يعني يعرف كيف يدرب على إنه هو كيف يرفع المحاضرات بتاعته وإذا عنده مراجع عايز يرفعها برضو يرفعها كيف وكيف يقيم الواجبات وكيف يأخذ الحضور، دي كلها ده شغل في منصات زي ما قلت لك متقدمة جدا يعني. فالحاصل إنه يعني التجربة إحنا زي ما قلوا خدناها بالطريقة الصعبة يعني. يبقى السؤال في ظل الظروف الراهنة، لأنه هسي لو قلنا إنه الدراسة حضورية صراحة الطلبة والأساتذة ذاتهم ما بيقدروا على النفقات بتاعت المواصلات، يعني ما نفتكر إنه لو سألت أي زول إنه تكلفة المشوار من أم درمان إلى جامعة الخرطوم وبالعكس معاه وجبة فطور بيتكلف كم في يوم، كلام ده الطالب ده هل بيقدر عليه ولي أمره حاول بيقدر عليه؟ ده بيبقى السؤال.
6: مستمعين الأفاضل، كانت تلك شهادة أحد أساتذة الجامعات السودانية الذي خاض تجربة التدريس عبر الإنترنت وتحدث لنا عن تجربته إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في ظل هذا النمط من التعليم. نتقدم لكم بجزيل الشكر ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة وأسروا النقاش بآرائهم وتجاربهم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
9: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحاجات الضرورية برضو أننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
6: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني. وحالة وفاة وأربع إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط. والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقلي جبيهو يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية. والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة. وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: اثنين تفكروا في الخرطوم. أن إحنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله أن إحنا هدفنا الخرطوم. برضو من هنا أن إحنا تحية خاصة لكل الناس ساندونا في الإسناد. أن إحنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دين.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والغابلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات. كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بورسودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان والتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت توت جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفاكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحلق لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هذولتين، وقد جددنا دعوة رئيس ألفا لرئيس البرواني يزور مدينة جوبا، ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح شرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع، داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، لختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة، حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قطعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران، سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن، سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية بتحدث. إذن أمام يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحقق من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة: كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلا، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 30 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها: الجهاز المركزي للإحصاء 82.8% من سكان السودان في حالة فقر متعدد الأبعاد.
5: يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر سنين الطويلة.
6: تفاعل بنجاح الموسم الزراعي في المجلد بولاية غرب كردفان.
7: السنة دي الناس زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته صراحه.
6: مخاوف من فشل الموسم الزراعي بدارفور بسبب شح الأمطار والبذور.
8: أمطار ما موجودة يعني، إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم.
6: هل سيؤثر انسحاب تشاد من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية على سير التحقيقات في جرائم دارفور؟
9: التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن.
6: نازحو 2023 بمعسكر كلمة اشتكون من انعدام التموين وتدهور البيئة.
10: حقيقة نزحنا من نيالة وجينا في معسكر كلمة

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من إعلان الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مزح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، حيث أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان بيعيشوا في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. حول تحليل هذا المسح وتبيان الأسباب التي أوصلت الوضع الاقتصادي في البلاد إلى هذا الحد، تحدث إلى جولة السودان اليوم الخبير الاقتصادي دكتور وائل فحمي، فنستمع إليه.
1: السلام على السادة المستمعين، وأشكر سيادتكم على الاستضافة الكريمة. تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشنا خلال الأسبوع الماضي بالنسبة لنا لم يكن مفاجأة من حيث النتائج التي أشير إليها، بحكم أنه متابعين للأوضاع وتطوراتها بشكل لصيق يعني، وكنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل، اللي هو يعني مسألة إتاحة فرص العمل داخل الاقتصاد، فهنا قسموها الاثنين بإضافة 4 متغيرات إضافية اللي هي مسألة الحرمان اللي هو المستوى المعيشي، الصحة والتعليم والتشغيل. دي كانت أمور كلنا قاعدين نتكلم فيها يعني، والحمد لله إنه كانت تقديراتنا تقريبا قريبة جدا من النتيجة التي توصل إليها المسح هذا، وهي كنا بندور ما بين 80-85% من سكان السودان تحت خط الفقر، لذلك هي لم تكن النتيجة بالنسبة لنا مفاجأة، ونشكر الجهاز المركزي للإحصاء هذا التقييم الذي تم، وإن كان تقرير يعني يختص بفترة ما قبل الحرب، هو مسح يعني كان لمدة عامين 22-23 يعني كان بيتم فيه الإعداد لهذا التقرير، فالنتيجة يعني كانت ممتازة يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر سنين الطويلة اللي كنا نناقش فيها هذه القضية، خصوصا بعد ثورة ديسمبر المجيدة. ممكن يعني نناقش هذا الموضوع باعتبار انه أهمية التقرير لا تكمن في الأرقام وحدها يعني، بل في انه يثبت بأن السودان فعلا دخل الحرب، وهو يعاني اصلا من أزمة تنموية وهيكلية عميقة لافتة جدا. فالتقرير يقيس الفقر متعدد الأبعاد شاملا الحرمان من التعليم والصحة والسكن اللائق والكهرباء والمياه والمعيشة والصرف الصحي، وليس مجرد انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، لأنه ده بيعني بأن الأزمة كانت أعمق من كونها أزمة معيشية فقط، لقد كانت أزمة نموذج لسياسات التنمية نفسها التي أنتجت هذا الفقر، أنه الحكومات تبنت سياسات معينة، وهذه السياسات بالتأكيد لها انعكاساتها على مستوى الرفاهية في المجتمع، وده معروف في العالم، عالم الاقتصاديين يعني لا يستطيع اقتصاد أن يقول بغير ذلك يعني، وإلا دي مغالطة، مجرد مغالطة يعني. فالتقرير يعني أبان بأنه حجم الحرمان وصفه يعني بدقة شديدة جدا جدا، ولكن طبعا بحكم طبيعته الإحصائية ما كان بيعني بتفسير الأسباب البنيوية التي أوصلت السودان إلى هذه النتيجة للأسف الشديد الغير يعني لائقة بالسودان الغني بالموارد. فده بينقلنا طوال التحليل الإقتصادي لهذه النتيجة، لأنه ليه بنركز على الجانب الاقتصادي ليه ما السياسي؟ لأنه الاقتصاد هو أصلا بيتضمن كل المكونات اللي اعتمد عليها التقرير أو الفقر يعني. الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد هو خاص بالمعيشة، الاقتصاد هو خاص بالتعليم، الاقتصاد خاص بالصحة، بالتشغيل، بمستوى المعيشة عام يعني. فهو إذن الاقتصاد هو الذي يجب أن يتم التحليل النتائج الإحصائية للجهاز المركزي للإحصاء عشان نقدر نفهم أو نتجنب الأخطاء التي أدخلت السودان في هذه يعني النتيجة السيئة قبل الحرب. والتحليل بيقود إلى أن ارتفاع الفقر لم يكن نتيجة لعامل واحد، بل هي حصيلة يعني حصيلة تراكم طويل جدا جدا من تراجع في الأداء الاقتصادي انعكس في عجز القاعدة الإنتاجية عن الإنتاج، وتسببت في تنامي اختلال أولويات السياسة الاقتصادية. وده برضو بينعكس كان نتيجة أيضا منعكس في السياسات الاقتصادية ما كانت صابة في أنه تتفادى هذه النتيجة للقاعدة العريضة من الفقراء بالسودان اللي هو نصفهم يعني حقيقة في حالة حرمان، أكثر من نصفهم 53% كان حرمان، وتراجع التخطيط التنموي وسوء توزيع الاستثمارات والدخل القومي وغياب التنمية المتوازنة بين الولايات في ظل الاعتماد المتزايد على آليات السوق في قطاع الخدمات الأساسية والمصادر التمويلية الأجنبية دون استثمارات موازية، ناهيك عن ضعف الاستثمار في الزراعة والصناعة والبنية الأساسية واتساع الفجوة بين الريف والحضر وتراجع الإنفاق على التعليم والصحة. يعني في فترة من الفترات كان التعليم والصحة نفسهم بيشكلوا 3% فقط من الإنفاق العام، الكلام ده في 2020 وبرضو 2021 3% أو إلى 5% فقط من الإنفاق العام يعني. وده برضو إلى جانب سياسات استهدفت الاستقرار المالي المعلن لكنها لم تحقق استقرارا اقتصاديا حقيقيا، ليس فقط بسبب ضعف القاعدة الإنتاجية وتفشي البطالة والاقتراب بالخارج، ولكن السياسات الاقتصادية نفسها لم تكن من النوع الذي يمكن للقاعدة الإنتاجية أن تستجيب له بالنمو. وده الفرق الكبير جدا جدا في مفهومين بتاع السياسات الاقتصادية واستجابة القاعدة الإنتاجية لها يعني.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت دولة تشاد يوم الاثنين الماضي انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهم المحكمة بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. وكان مكتب المدعي العام قد اعتمد على تعاون تشاد في الوصول إلى الشهود والضحايا المتواجد أغلبهم بمعسكرات اللاجئين السوداني بشرق تشاد. فهل سيؤثر هذا الانسحاب فيما يتعلق بالوصول إلى الضحايا والشهود؟ توجهنا بهذا السؤال إلى الأستاذ المحامي صالح محمود فلنستمع إليه.
2: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور، يعني اختصاص المحكمة لم يتسع بعد ليشمل كل السودان. وبالتالي تشاد باعتبار انه عدد كبير جدا من الضحايا والشهود بحكم القرب موجودين في تشاد، المكتب بتاع المدعي محتاج انه يتواصل معهم عشان ما يواصل التحقيقات ويجهز القضايا للمحكمة الجنائية الدولية. موضوع دارفور تم إحالة الوضع للمحكمة الجنائية الدولية منذ وقت مبكر طبعا من 2004 تقريبا، وكان ده بموجب القرارات بتاع مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن. مع ذلك أعتقد أنه مما يخفف من التأثيرات السالبة إنه غالبية التحقيقات، أغلب التحقيقات في قضايا شملت يعني الجرائم اللي وقعت في غرب دارفور، الجنينة، جبل مون وغيرها في غرب دارفور، كذلك الجرائم اللي وقعت في وسط دارفور في جبل مرة وحولها وفي جنوب دارفور أيضا وشمال دارفور اللي هي كان قضية ثابت واحدة من القضايا اللي كانت تحت التحقيق الأحداث بتاع ثابت وضيفت الفاشر. وأعتقد أنه مكتب المدعي يفترض أن يكون يعني قطع شوط في هذه القضايا مما يخفف من مشكلة عدم التواصل إذا تشات رفضت التعاون مع المكتب ومنحت تأشيرات للفرق اللي مفترض تمشي تشات تقابل الضحايا والشهود. أعتقد أنه المسألة بيكون خفيفة يعني باعتبار أنه التحقيقات أخذت فترة طويلة جدا وكان عندهم تواصل مع الشهود والضحايا في تشات. الجزء الثاني برضو من المعالجة ممكن يكون استخدام وسائل التواصل الفيديو المنصات للتواصل مع الشهود ومع الضحايا عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. أعتقد أنها هي برضه متاحة ومقبولة في القانون إلى أن تنشأ ظروف مواتية للمقابلة الشخصية. إلى حين ذلك ممكن استخدام هذه الوسائل بشكل فعال واستكمال إجراءات التحري والتحقيق. يمكن أن نفترض أن إذا تم اتساع دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتشمل بقية أنحاء السودان اللي وقعت فيها مثل هذه الجرائم الفظيعة اللي هي في كردفان وفي الخرطوم والجزيرة والنيل الأزرق وفي جنوب كردفان شرق السودان حتى الشمالية ومناطق أخرى، سيكون هناك وضع مختلف. يعني لن نحتاج ربما لتشات لأنه عدد الضحايا هذه المناطق في تشات يكون أقل كثير من ضحايا دارفور اللي هم يعني بفصل بيناتهم يعني مسافات بسيطة يعني للتشاد، وبوجود المعسكرات المعروفة هناك داخل تشاد. بقية السودان ممكن معالجة هذه القضايا بطرق مختلفة ولن تكون هناك حوجة للتشاد. آخر حاجة برضو أنا دائما أقول إنه ربما وقد نأمل أن يتم تغيير في السودان اللي بيسمح يعني استرداد استغلال القضاء السوداني عشان يكون قادر وراغب في تطبيق العدالة الجنائية. وده طبعا بيحتاج لجهد سياسي من كل السودانيين عشان ما نقدر ننجز عملية التحول إلى الحكم المدني الديمقراطي اللي بيسمح بعد كده بإعادة النظر في يعني إجراء إصلاحات جوهرية في بنية القضاء السوداني وفي إصلاح القوانين لتتوائم مع المعايير الدولية المعروفة عشان ما يكون هناك قضاء مستقل وقادر، وهو القضاء اللي بنعقد عليه الاختصاص في المقام الأول، لأنه المحكمة الجنائية الدولية أو أي محاكم خارجية هي محاكم تعتبر تكميلية، يعني الاختصاص أصلا للقضاء الوطني. أخيرا هناك أيضا أعتقد برضو من الخيارات اللي هو القضاء الدولي، يعني الناس الموجودين في دول تستخدم القضاء الدولي في مواجهة المجرمين الفارين من السودان. أعتقد أنه ده برضو من الخيارات اللي بتخفف من مسألة انسحاب تشاد، وهو أمر مؤسف طبعا تشاد كونه تنسحب ده أمر مؤسف، ولكن في النهاية العدالة لن تهزم فقط لأنه تشاد انسحب.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان عن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي، وذلك بسبب هطول الأمطار المبكر والذي ساعد على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي، لكنهم أشاروا إلى غياب الدعم الحكومي وعدم توفر التقاوي المحسنة والمبيدات بجانب الاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. مزيد من التفاصيل مع محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 بالمجلد.
3: والله الموسم كان شوية بالمطر كان هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول المعارف والدخول ذاته وصلاحهم وصلاح كل اللي حصل بتاعت القرش انزرع. والآن المطر استعدل يعني هسه لنا مطرتين ثلاثة مطر طقان والناس انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلد من المجلد هنا لحد الدرب ما تلقى فجوة بدون زرع. نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين

0: كثير ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد. تقاوي من السوق والله غالي، لأنه عندك الفوم اللي بقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كرانوه كلامك ده في السوق. في ود أحمد ب 13,000 الملوى، عندك البخم برضو ب 13,000 كان قبل القلال هسي حاليا، والفول ده الملوى مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000. هذا شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت. دارين المزيد، المزيد لو في أي منط حاجة يكون في مناسبة جدا عشان الناس تزرع فوق مثلا، أنه الناس ما تتعب شديد. عندنا المحاريت، وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني أي زول بستطيع، لكن المحرات غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية وعشرين ألف، المخمص حارتونك بمية وعشرين ألف، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين. جراي بتاع جدودنا القديمة دي جراي، ما بطلت من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بطلتها لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية. توقع عندها 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع لو المطر تم. نقول التصويت ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل برمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4,000 و3,000 و2,500 في مناطق، الآن الملوى يجد ب15,000 15,000 الآن، أنا كلامي معك ده 15,000. فما في مراقبة، رغابة ما في، ويعني الإدارات المحلية ذاتا نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله، من الشوال مثلا ل 70,000 بقي ل 360-370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين هو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين. المناسب هي عملوها وزاره الزراعه عشان طرح الناس، ولا حد الان نحن في المجلس ما عندنا اي رعايه من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيوا ناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في دول جانا، ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده، ما في، لكن انا زارع الحمد لله زارع.
1: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا، وعلى عكس تفاعل مزارعي المجلد حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة الوشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به، وذلك بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، ومنها شح الأمطار الذي تسبب في تأخير بداية الموسم الزراعي مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ يعقوب عبد الله المنسق العام لمنسقية اللاجئين والنازحين.
2: شكرا للتيم العام في راديو دبنجا. صراحة كده الموسم الزراعي السنة ده والله يا أخي إنه في مخاوف، يعني نحن شو مريحة المجاعة في المستقبل، لأن حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني حين خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما عرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة ل ل ل ل للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلد الطوارئ الكافية، يعني ده واحد. من اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما، يعني هسه الناس بيشتغلوا بحاجات تقليدية زي زمان قبل 100 سنة، يعني

0: يعني الناس لسه انه قاعدين بتربوا الزراعه بالطوريه، والطوارئ ذات غالي، ان الطوريه يعني الطوريه اللي قاعدين بتربوا به الطوريه بيجي ب 25000، 25000 واحد ما بيلقاه عشان يشتري الطوريه برضه. اما بالنسبه للتراكترات والاليات الاخرى ما موجوده. ثانيا البرنامج انه الواحد ذاته ما بيكون عنده حاجه عشان ما هو يصبر يزرع لحد ما يتل الزراع برضه دار له، عشان ما انه واحد يكون عنده حاجه ياكله لحد ما ينتهي من الزراعه، لان الزراعه داير انت بعد ما زرعتها تكون موجود في زراعه لحد ما يقطع الزراعه، ولكن وقت ذاك انت بتاكل شنو؟ برضه في بعض الناس يعني زي السنه اللي فاتت كان خريف شويه كويس، الواحد بذر من البدايه، لكن لما نيجي في منتصف الخريف مع الظروف بيخلي زراعه وبيمشي بيشتغل لناس الاخرين، ولا القش بعد ذاك باكل الزراعه كله ما بقدر بندفه وخلاص في الدرد، يعني انه بطلع له شوال او شوالين، ودي ضعيف جدا، يعني انه ما بعيش الانسان شهر ولا شهرين. فانه هو هسه عندنا يعني شامل ريال المجاعه في المستقبل ان لم يكن فيه امطار كافيه، نسال الله انه يجينا الامطار الكافيه، لان انا اقول لك انه حتى لحد ما تمشي جوك لحد كردفان انت ماشي كده، يعني حتى الان زراعه ما مستغر يعني بصوره كده عشان الناس يقولوا يعني انه في زراعه، وللاسف كمان لان هناك لو ما تم زراعه كردفان دارفور وكردفان بتشايلوا مع بعض، لما يكون يعني في زراعه لو ما يعني انطق دارفور ناس دارفور باخذوا من كردفان، ولو ما انطق كردفان ناس كردفان بيشيلوا من دارفور. الان كردفان فيه حرب، ما فيه زراعه خالص، لو حتى ولو فيه يعني بكون 10%، اما هنا في دارفور المشكله في الخريف، لان حس عليه اليوم 29/7 والسنة اللي فاتت 29/7، يعني انه فول بتاع الناس ده كله قام والعيش وحاجات ده كله كان زراع يعني استوى تماما، يعني كان انه خلاص يعني انه كل الناس اللي كان زرعوا يعني كان ما في زول تاني بيطير من بعد ده، لكن حتى الان الناس هسه بطواريهم، فدي صعب جدا. يعني برضو بعباركم نناشد مجتمع الدولي للمراقبة بتاعت خاصة الناس المنكوبين لسنوات ده كله على اساس انه يتعبوا معنا، يعني نحن على وشك المجاعه ان لم يكون ينجح الزراع البسيط، صعب جدا يعني في المستقبل.
1: واخيرا مستمعنا الكرام، ومن نيالة بولايه جنوب دافور اشتكى النازحين الذين نزحوا بعد حرب 2023 الى معسكر كلمة، اشتكوا من عدم حصولهم على بطاقات التموين بجانب تدهور البيئة بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق، محذرين من انتشار الأوبئة خصوصا مع دخول فصل الخريف. مزيد من التفاصيل مع الشيخ محمد عمر آدم، شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة أنا شيخ بتاع نازحين الجداد في المعسكر هنا، نازحين بتاع 2023 حقيقة نزانا من نيالة وجينا في معسكر كلمة، وحقيقة كانت دانات وغالينا في البيوت والناس اتأوقوا والناس عنده جروح وكده، والحمد لله على كل حال جينا واستقبلنا إدارة المعسكر، فالحمد لله يعني وقفوا معنا وقفة سلفة جدا، وفي زمن إنه حتى كان المنظمات كانت غايبة حقيقة، لكن الإدارة بقوة وبفضل الله تبارك وتعالى وبتعادله وقف معنا وقفة سلفة جدا حتى تم معالجة المرضى، وبعد ذلك كان ما كان عندنا حاجة للأكل وكده، والحمد لله إدارة حتى كان في بيوتهم يعني حقهم هم بيأكلوا ذاته قاموا أدونا منه ذاته، وهم بقينا كلنا جيعانين مع بعض. الليلة فوجينا إنه في برنامج بتاع الكروت ومع كروت، والناس النازحين الجداد دي النازحين النزوة بتاع 23 ده يمكن ما لهم نصيب، وحقيقة الله ودينا صعب جداً. يعني احنا طبعا ما في يدنا حاجة وما بنعرف حاجة، بس إلا الإدارة بتاعنا دي، يعني كل الحاجة نحن منتكلين للإدارة فقط، لأنه أصلا منظمات ما زهرة ما عندنا، ما في منظمة أصلا جاء وقف قدامنا قال لنا أنتم مالكن ولا دايرين شنو، بل إنه الإدارة هو المنظمة بتاعنا، الإدارة هو الأبونا، الإدارة هو الأمنا، الإدارة هو البعوينا، فما في كان أصلا منظمات غايبة حقيقة. أن إحنا نسأل المجتمع الدولي ونسأل كل الجهات الإنسانية أن تعمل وأن تقف معنا أن إحنا كإنسانيين يعني إننا نعيش مع الناس على الأقل والأيانين ديل. أنا حسي حاليا في المدرسة عندي تزا قبيلة دي الليلة أن إحنا الإدارة دي ماسكنا كلها بيد واحد يعني بدون فرز بدون تمييز يعني بكل القبائل اللي قاعدين مع بعض أنا شيخهم. قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت دورات بتاعت الهناية دورات المرافق ده امتلعت وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران والدنيا خريف حقيقة وطالبنا كده كل المنظمات وكده وحقيقة ما راع النور والإدارة برضو جينا واتكلمنا معهم وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء حقيقة ما عنده عربات ما عنده هنا حاجة عشان يساعد ما في والله يعني هنا يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة البلد ده خلاص دي بناس مو بيجاي بكرة ناس مو بيجاي وجابتهم ياتو وكده أنا متخوفين والله حقيقة جابنا حرب وهنا كوريرا كمان يقوم يدينا. فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه كل الجهات تقيفوا معنا وتقيفوا مع الإدارة وبفضل الله تبارك وتعالى يجوا ويشفطوا لنا الدورات دي وعلى الأقل يسينوا لنا ونطلع من حتة بتاعت الزباب ونطلع من حتة بتاعت كوليرا ونطلع من حتة بتاعت الأمراض الفتاكة دي. أنا والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لأنه أنا إحنا نزانا وجينا وحقيقة عندنا يعني العام المنصرم يمكن كان عندنا أربعة أنا عندي شخصيا عندي أربع وفيات للتوالي وكلها بسبب الجو وبسبب ما في كان أصلا منظمة دولية جوقف معنا عشان يساعدنا ما في أصلا منظمة وطنية جوقف قدامنا عشان يساعدنا فقط إدارة المعسكر لكن بكل جهد وبكل فهم وبكل هناي حاولوا الدخل وكده حتى طلعنا لبر الأمان ليومنا هذا. فنصر الله سبحانه وتعالى المجتمع الدولي وكل المانهين وكل الناس أصحاب الضمير الحية أن تقف معنا ليطلونا لبر الأمان بفضل الله تبارك وتعالى تخوفا من الأمراض الفتاكة وتخوفا من الجو الحاصل ده والخريف السنة ما في ما الليلة ده شهر 8 والمطر ضعيفة ما عندنا مطر هنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه تقيفوا معنا يا جماعة وأنقذونا من هذا المأزق الذي نحن فيه.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا راديو دبنجا
3: راديو دبنجا أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايشي تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بورسودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتعذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا،
6: راديو دبنجا، راديو
4: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
8: والله يعني الموسم كان شوية المطر، كان يعني هو بدر لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريك والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد.
9: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
8: لا لا لا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
9: نعم
8: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
9: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
8: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين يجيب التقاوي من السوق وبيستهلف زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حد.
9: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
8: والله غالي، لأنه يعني عندك الفول، الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه، البقول عليه مثلا لأنه تماليس عمل 10,000، وهسي عمل 12,000، هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني. والفول لا الملوى، ملوى الفول مكشور، ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
9: نعم
8: فده شغل الحسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
9: وطيب
8: دارين المزيد، المزيد لو في اي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
9: طيب اعتمدت على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف، او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير، ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
8: والله يا أستاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل، ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني أي زول بستطيع، لكن المفراد غالي، حق الحمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية 120,000، المخمص حارتونك بمية 120,000، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب120.
9: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
8: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمض شقيق ومكاتلة.
9: أوكي. نعم.
8: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع، لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
9: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
8: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي، والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلا.
9: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
8: نعم هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض، والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع لو المطر تم.
9: نعم. وفي احتياجات مثلا أنتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
8: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجيب برمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4,000 و3,000 و2,500 في مناطق، الآن الملوى يجد ب15,000 15,000 الآن، أنا كلامي معقدة 15,000، فما في مراقبة ما في. ويعني الإدارات المحلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص، المواطن ده عايش على بركة الله.
9: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل، هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
8: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المقلب.
9: وطيب
8: الغابة ما في، الغابة السوق ما في، الناس ما مر عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70,000 بقي ل360-370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين وهو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله بيستنى رب العالمين.
9: نعم. وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه، ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
8: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس. ولحد الان نحن في المجلس ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب ناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
7: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى